رغم التقدم الذي تحقق في تشخيص مرض السرطان وفي علاجه خلال السنوات الأخيرة، فإن العالم يتجه نحو مواجهة عبء صحي أكبر في العقود المقبلة. فبحسب تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن تشهد معدلات الإصابة بالسرطان ارتفاعا ملحوظا بحلول عام 2050، مدفوعة بعوامل عدة من بينها شيخوخة السكان وتحسن وسائل التشخيص واستمرار التفاوت في فرص الوقاية والعلاج بين الدول، إلى جانب انتشار عوامل الخطر التي يمكن تجنب كثيرا منها. وتشير توقعات منظمة الصحة العالمية في تقرير نشر أمس الأربعاء إلى ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالسرطان على مستوى العالم بحلول عام 2050. كما خففت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من تفاؤلها بشأن وتيرة التحسن في رصد السرطان وعلاجه، محذرة من أن التفاوت في أنظمة الرعاية الصحية حول العالم تسهم في زيادة أعداد الإصابات والوفيات بحسب صحيفة واشنطن بوست. ووفقا لهذا التقرير، شخص نحو 20,600,000 شخص بالسرطان خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين بالسرطان إلى 35 مليون حالة جديدة سنويا بحلول عام 2050. وأشار التقرير إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والتي تعاني محدودية الوصول إلى خدمات الكشف المبكر بالعلاج ستتحمل النصيب الأكبر من الزيادة المتوقعة في حالات السرطان. ويقول أندري الباوي مسؤول مكافحة السرطان في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقد هذا الأسبوع لمناقشة نتائج التقرير: لا يزال عدد كبير جدا من الناس يهملون ويتركون، وقد ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان عالميا خلال السنوات الأخيرة، كما توصلت تقارير حديثة أخرى إلى توقعات مماثلة لتلك التي خلصت إليها منظمة الصحة العالمية بشأن عام 2050. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن واحدا من كل 5 أشخاص سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياته. وأوضح التقرير إن أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان معقدة متداخلة، فبعض أنواع السرطان أصبحت أكثر شيوعا لدى فئات عمرية مختلفة، كما أن زيادة أعداد الحالات المشخصة تعود أيضا إلى تحسن وسائل الكشف المبكر وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالتقدم في السن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظل معدل الإصابة بالحالات الجديدة من السرطان مستقرا بصورة عامة خلال السنوات الأخيرة وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، في حين واصل معدل الوفيات الناجمة عن المرض انخفاضه فيها. وقال إيميل لو اختصاصي الأورام والأستاذ المشارك في الطب جامعة مينيسوتا في مقابلة صحفية أجريت معه، إن التطورات العلاجية ومن بينها العلاج المناعي أسهمت بشكل كبير في تحسين فرص بقاء المرضى على قيد الحياة، خصوصا المصابين ببعض أنواع السرطان المتقدمة مثل سرطان الرئة. وأضاف لو الذي يشارك في إعداد تقرير منظمة الصحة العالمية: إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه في علاج بعض أنواع السرطان بفاعلية غير مسبوقة، فإن الارتفاع المستمر في انتشار السرطان عالميا يذكرنا دائما بأن أمامنا طريقا طويلا لا يزال يتعين قطعه. وسلط التقرير الضوء على الفجوة الكبيرة في نتائج علاج السرطان بين الدول، مشيرا إلى أن ضعف خدمات التشخيص والعلاج في بعض المناطق يؤدي إلى نتائج صحية أسوأ بكثير. واستشهد الباحثون بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لتوضيح حجم هذا التفاوت. وقالت إيزابيل سورجو ماترام
وهي عالمة الأوبئة في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان خلال المؤتمر الصحفي إنه في الدول ذات الدخل المرتفع في أوروبا وأمريكا الشمالية نلاحظ انخفاضا في حالات سرطان عنق الرحم حتى أنه يكاد ينعدم. وأضافت: أما في كثير من دول إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى فلا يزال سرطان عنق الرحم هو السرطان الأكثر شيوعا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لدى المصابات بسرطان الثدي 85% في البلدان ذات الدخل المرتفع، بينما ينخفض إلى أقل من 30% في البلدان منخفضة الدخل. وأشار التقرير أيضا إلى أن الدول سواء كانت غنية أو فقيرة لا تستثمر بما يكفي في برامج الوقاية من السرطان وعلاجه، رغم تحقيق تقدم معتدل في الحد من بعض عوامل الخطر المعروفة والمسببة للمرض. وأشاد التقرير بالتقدم العالمي في تبني سياسات الحد من استهلاك التبغ التدخين، موضحا أن معدلات استهلاكه انخفضت بنسبة 27% منذ عام 2010. وفي سياق متصل أفاد التقرير بأن 85% من دول العالم أدرجت لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري ضمن برامج التطعيم الوطنية، كما ارتفعت نسبة الفتيات اللواتي تلقين الجرعة الأولى من اللقاح إلى نحو 31% مقارنة ب 17% عام 2019. ومن بين أكثر الاتجاهات التي أثارت قلق الباحثين استمرار ارتفاع معدلات السمنة في معظم دول العالم، وقد ربطت المعاهد الوطنية للصحة السمنة بأكثر من 12 نوعا من السرطان، من بينها سرطان الكبد والبنكرياس والقولون والمستقيم، كلها سرطانات مرتبطة بالسمنة. وقال الدكتور الباوي: سيمثل ذلك عبئا إضافيا كبيرا على جميع دول العالم عندما تصبح أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة أكثر شيوعا، ومن المرجح أن يحدث ذلك في عدد كبير من الدول خلال 20 أو 30 عاما المقبلة. ورغم الصورة المقلقة التي يرسمها التقرير، شددت الطبيبة سورجا موترام على أن جزءا كبيرا من حالات السرطان المستقبلية يمكن الوقاية منه، وأضافت إن 4 من كل 10 حالات سرطان جديدة ترتبط بعوامل خطر نعرف بالفعل كيفية التعامل معها والحد منها. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

رشق القلب بسم رشق القلب بسم

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوع إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم
1: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
0: قد أفلح من زكاها للشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المستمعون المباركون، أيتها الأخوات المستمعات المباركات، مع حلقة جديدة من هذا البرنامج قد أفلح من زكاها. إلى أين نمضي في تزكية أنفسنا؟ إلى موقف عظيم من أعظم المواقف التي تعيننا على التزكية، إنه موقف التفكر. قال الله جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم، يرى الإنسان الكون من حوله فتعمل فيه الفكرة عملها، توقفه على الكون وهو يسبح بحمد الله. أوليس الله يقول: والنجم والشجر يسجدان؟ يعني بالنجم ما نجم من الأرض من نبت، وبالشجر ما استقل على ساق. هكذا ذهب بعض المفسرين. النجم هو صغار الأشجار أو ما كان على الأرض من نبت، والشجر ما استقل على ساق. يرى الإنسان فيه السجود المخبت الدائم. أوليس الله تعالى يقول: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ نعم، هذا المشهد العظيم الذي نتفكر فيه يجعلنا نقبل على الله جل في علاه. دع الدور واطلب فسيح البراري، وانظر إلى صفحات الجمال على حافة الماء دون ملال، تأمل ترقق ماء زلال، وحدق إلى نرجس ذي دلال، وقبل عيونا له كاللآلي. كان المتفكرون يقولون: لست أخلو لغفلة وسكوني وفرار من الورى وارتياحي، إنما خلوتي لفكر وذكر فهي زادي وعدتي لكفاحي. يجدد الإنسان الإيمان بالتفكر حوله، ويعلم أنه مع الكون من حوله يخرون للأذقان سجدا.

إذن فلماذا يتخلف هو؟ ولقد كان ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي أن ابن تيمية يغدو إلى خلوته بعيدا عن الناس، وربما كان يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. الله جل في علاه يلفت نظرنا إلى شجرة التوحيد المسبحة لله، ويشبهها بشجرة التوحيد النابتة في صدورنا التي ترددها ألسنتنا. ماذا يقول؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كأن الله يقول: يضرب الله الأمثال للناس الذين يتفكرون لعلهم يتذكرون. فإن التفكر يؤدي إلى التذكر، والتذكر يبعث نوازع التفكر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب، التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ثمرة من ثمار التفكر التي تسيطر على الإنسان. ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. وقد قال بعض علمائنا: الشجرة الطيبة المذكورة في هذه الآية من سورة إبراهيم هي النخلة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي رواه الإمام البخاري، وقال الربيع بن أنس: ذلك المؤمن أصل عمله ثابت في الأرض وذكره في السماء. إن الإنسان ينبغي أن يربط الكون المسبح من حوله بنفسه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود بالمثل المؤمن، والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها. لقد كان لنا مع الأشجار قصة فريدة جميلة تذكرنا بربنا. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. خبروني أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، ما خطب ذكر الشجرة؟ وإنما المقصود أن يذكر المؤمنون، لكن الله تعالى حدد مكان رضائه عنهم ووقته، فقال: إذ يبايعونك تحت الشجرة. ذكر الله تعالى الشجرة النضرة ليربط قلوبنا بها، هي لله ساجدة في كل وقت وحين على نحو نحن لا نفقهه، وإن شيء إلا يسبح بحمده أفنرضى. ونحن العقلاء الذين آتانا الله حرية الإرادة أن نرى الشجرة المجاورة لنا تسبح بحمد ربها، ثم نبتعد عن مثل ذلك. إن الله تعالى اختار لك هذا المنزل العظيم بارتباطك بالكون من حولك. ولما أراد الله تعالى أن يخفف عن مريم عليها الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله أجمعين، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط أي تساقط الشجرة عليك رطبا جنيا، والقراءة الأخرى تساقط عليك رطبا جنيا، أي أجعل الرطب الجنية تساقط عليك. قال الله لها: فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا وأنت ملتجئة إلى ربك وقري عينا.

0: من المواقف ما هي إلا اللحظات الطيبات مهما وجدت من اللأواء والألم، إنها شجرة التذكير، شجرة التذكير التي كانت تأرز إليها مريم. تعال بنا إلى شجرة أخرى تذكرنا بربنا. ما تلك الشجرة الأخرى؟ إنها الشجرة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على جذع منها يخطب في الناس، شجرة تنهدت عند الفراق، أبانت عبارات الاشتياق. إنها شجرة تذكر النفوس البشرية بأن الذكرى ليس خاصا بها، وأن الفكرة ليس خاصا بذوي الإرادات الحرة من البشر، بل هو ينتقل، بل هو أصل في الكون من حول الناس. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما خطب هذا الجذع؟ كيف يذكرنا بالله؟ هذا ما نواصل الحديث عنه في اللقاء القادم. اللهم اجعلنا ممن يذكرك كثيرا، اجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويأخذون مكافآت ذلك في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: قد أفلح من زكاها للشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يجري إلا نحييكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي، ونصحبكم بإذن الله تعالى في متفرقاتنا الصباحية، متفرقات في الدين والحياة. سابق خفقاتي أنفاسي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة، وأهلنا في لبنان، وأهلنا في السودان، وجميع المستضعفين في الأرض.

أحبائنا في الله، حب الله ليس كلمة تقال، بل سكينة تملأ القلب ويقين يثبت عند البلاء. فإذا أحببت الله رأيت في كل قضاء لطفا، وفي كل تأخير حكمة، وفي كل ابتلاء رحمة.

ومن جميل ما قرأت في هذا الصباح. قد تنشأ أجمل علاقاتك في أشد أوقاتك ضيقا، وكأنهم الضوء الذي يبعثه الله ليرمم عتمتك. فلا تبكي على روح غادرت، ولا تغلق باب قلبك وتعتزل الحياة بسبب وجع عابر أحدثه أحدهم. وتأمل لطف الله كيف يفرغ قلبك من الزحام ليملأه بمن يتوافق بالفكر والنقاء، ويزرع في روحك نضارتها القديمة من جديد.

يقول الشيخ محمد المكرمي رحمة الله عليه: الصلاة ليست انقطاعا عن الحياة، بل هي اتصال بمن بيده الحياة كلها.

وهذه تذكرة أخي المستمع، لا تنسى بأنك في الشهر الحرام، إنه شهر المحرم، إنه من الأشهر الحرم. سبح، هلل، كبر واستغفر واذكر ربك في كل حين.

ويقول الشيخ محمد المقرمي رحمه الله: ترك النية الصالحة في الأعمال اليومية ظلم للنفس، لأن توجيه قلبك لله يحول عاداتك إلى عبادات ترفع درجاتك.

واخترت لكم من كتاب رسائل من التابعين للدكتور أدهم الشرقاوي وتحت عنوان المن ممحاة الإحسان. في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي سمع محمد بن سيرين رجلا يقول لآخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت. فقال له ابن سيرين: أسكت، لا خير في المعروف إذا أحصي. يا صاحبي، من أجمل ما قالت العرب: المن ممحاة الإحسان. وأجمل منه قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الناس قبل أن يكون لهم حاجات فإن لهم كرامات، وأن تمنع من غير أذى خير من أن تعطي وتؤذي. إن صاحب الحاجة فيه انكسار نفس فرممها بأدب العطاء، فإن إراقة كرامة إنسان هي كإراقة دمه.

وكتب الدكتور أدهم الشرقاوي: وتظن أنك حرمت، والحقيقة أنك رحمت، وتظن أن الله ابتلاك، والحقيقة أنه أنجاك، وتظن أن الأوان قد فات، والحقيقة أن الأجمل آت. ثق بالله.

إخوتنا في الله، كثيرا ما تصادفنا أبحاث أو مقالات أو حتى تغريدات قصيرة عن الأثر الاجتماعي للذكاء الاصطناعي، ورغم أن الأمر ليس جديدا فإننا بحاجة ماسة إلى تفنيد هذه الرؤية والأسباب التي أفضت إلى النتائج الكارثية والخلل الواضح في العلاقات الأسرية والاجتماعية. أولها أن الذكاء الاصطناعي هو صديق وهمي، رغم أن مخترع الذكاء ذاته ينظر إليه على أنه آلة تقنية صماء مسخرة لخدمتنا، فإننا نتعامل معها كصديق وفي، نقص عليه ما يدور في يومنا ونشاركه في أتفه الأمور وجلها، ونقضي معه ساعات طويلة من النقاش دون ملل. وفي الجهة الأخرى تكمن الكارثة، أهل مهمشون وأصدقاء مستبعدون وزوجة وأولاد لا نحمل طاقة لمشاركتهم الأفكار والآراء، الأمر الذي أفضى بنا إلى أغلال تشات جي بي تي وأيضا جيميناي وغيرها من الأدوات التي لا تعرف سوى التصفيق لأقوالنا والمجاملة لأفعالنا. علاقاتنا بأدوات الذكاء الاصطناعي تخطت حاجز الصداقة الوهمية إلى المستشار الاجتماعي، فاليوم لا نرهق أنفسنا باستجلاء مشاعرنا لنكتب رسالة صادقة تعبر عن محبتنا للطرف الآخر كأب أو أم أو صديق أو زوج، بل نأخذ الطريق الأقصر والمهلك في الوقت ذاته، فقد نكتب هذه الكلمات لإحدى وسائل الذكاء الاصطناعي: أريد رسالة أعبر بها عن حبي لأمي، ثم نأخذها ونضع لاصق ثم نرسل. فلا قيمة لحديث أجوف ولا منفعة من مشاعر مصطنعة، يعني cut و paste. ينظر البعض إلى الذكاء الاصطناعي على أنه المنقذ السريع والناصح الأمين، لكن الحقيقة عارية من هذا التوقع، فحينما نقع في مشكلة اجتماعية تكاد تنهي علاقات متجذرة لأعوام وربما لعقود، نهرول ناحية المنقذ الاصطناعي، هكذا أراه في عين مناصريه، لنخبره أن يبحث لنا عن ساحل سحري بين وصفاته غير المتناهية، وسرعان ما يعطينا الحل، لكن أليس لكل داء دواء؟ فما يصلح لجسد ربما يضر غيره؟ الطرف الآخر الذي تصادمت معه أو تصادمت معه أنت خير خبير به، تعلم شخصيته وكيفية تفكيره ونوع مشاعره وما يمكن أن يتقبله وما يستحيل أن يرحب به. لذا وإن كنت أنت الداء، يعني سبب المشكلة، فأنت الطبيب في الوقت ذاته. أليس من العجب أن تلجأ لآلة صماء بلا قلب وبلا مشاعر لتعطيك حلا سحريا تداوي به قلب من تحب وتستعيد مشاعره؟ هنا تكمن الخلاصة: الذكاء الاصطناعي آلة مسخرة لخدمتنا في النواحي المادية العلمية، لكنها محظورة اجتماعيا تحت أي ظرف وبلا أي تبرير.

إليكم هذا الخبر. ومحكمة استئناف تؤيد حظر الحجاب في مدرسة في نيجيريا. أثار قرار محكمة استئناف نيجيرية بتأييد حظر ارتداء الحجاب في مدرسة جامعة إيبيدان الدولية جدلا حادا حول الحرية الدينية وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في النظامين التعليمي والقضائي في البلاد. وقد نقض الحكم الصادر في أوائل يوليو 2026 نقض حكما سابقا للمحكمة العليا صدر عام 2022 كان يسمح للطالبات المسلمات بارتداء الحجاب كجزء من الزي المدرسي. ويكمن جوهر هذا الجدل في سؤال أساسي: إلى أي مدى يمكن للمؤسسات الخاصة أن تذهب في فرض زي موحد دون أن تنتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير الديني؟ وكان رد محكمة الاستئناف واضحا: مدرسة جامعة إيبيدان الدولية بصفتها مدرسة خاصة غير ملزمة بالسوابق القضائية المطبقة على المؤسسات العامة. نص الحكم على أن الطلاب وافقوا طوعية على الزي المدرسي عند التحاقهم، ما يعني تنازلهم فعليا عن حقهم في ارتداء زي ديني يخالف الزي الرسمي. ورغم أن الحكم قد يبدو ظاهريا قائما على منطق تعاقدي، فإن تداعياته تتجاوز بكثير أسوار المدرسة. فبالنسبة للعديد من المسلمين النيجيريين يرمز هذا الحكم إلى نمط أوسع من المقاومة المؤسسية للهوية الإسلامية، وهو نمط يعكس اتجاهات عالمية من الإسلاموفوبيا المستترة وراء خطاب العلمانية. يكفل دستور نيجيريا حرية الدين والحماية من التمييز، ومع ذلك غالبا ما يعتمد على تفسير القضاء لهذه الحقوق على ما إذا كانت المؤسسة العامة أو خاصة. ففي المدارس الحكومية أيدت المحكمة العليا حق الفتيات المسلمات في ارتداء الحجاب مستندة إلى المساومة والحرية الدينية. أما في المدارس الخاصة فقد مالت المحاكم إلى تأييد الاستقلالية الإدارية بحجة أن أولياء الأمور والطلاب يوافقون على قواعد المدرسة. هذا التمييز المستند ظاهريا إلى القانون أصبح أداة للإقصاء، ويرى النقاد أن قرار محكمة الاستئناف يعكس تطبيقا انتقائيا للمبادئ العلمانية، وهو تطبيق يؤثر بشكل غير متناسب على الطالبات المسلمات. ويفهم من هذا الحكم على أن الفتيات الصغيرات ترك معتقداتهن الدينية خارج أسوار المدرسة، وهي رسالة لها وقع مؤلم في بلد يتداخل فيه الدين بعمق مع الهوية. لا يمكن النظر إلى هذه القضية بمعزل عن غيرها، ففي جميع أنحاء العالم تطورت ظاهرة الإسلاموفوبيا من عداء صريح إلى أشكال أكثر دهاء من التحيز المؤسسي. وفي نيجيريا حيث تتوتر العلاقة أحيانا بين الإسلام والمسيحيين، غالبا ما يستعان بالعلمانية لا كدرع للتعددية بل كسلاح لقمع أي تعبير علني عن الهوية الإسلامية. وقد استغلت الجماعات المسيحية المتطرفة والعلمانيون المتشددون المحاكم للترويج لهذه الأجندة، فهي من خلال حظر الحجاب على أنه مسألة انضباط أو توحيد يستغلون مخاوف التجرذم الديني، بينما يخفون في الوقت نفسه تحيزا كامنا. وهنا يصبح خطاب الحياد غطاء ملائما للإقصاء ووسيلة لتصوير التمييز على أنه نظام إداري. لا يقتصر هذا الوضع على نيجيريا وحدها، ففي فرنسا والهند وأجزاء من أفريقيا استخدمت حجج مماثلة للتبرير والقيود المفروضة على الحجاب وغيره من الرموز الإسلامية. ويثير انحياز القضاء النيجيري لهذا التوجه العالمي تساؤلات مقلقة حول التزام البلاد بالمساواة الدينية الحقيقية. قضية الحجاب هذه تتجاوز مجرد نزاع حول الزي المدرسي، فهي اختبار لنزاهة نيجيريا الأخلاقية والدستورية.
قد يرضي تأييد الحظر أولئك الذين يناصرون التوحيد العلماني، ولكنه يخاطر بتهميش ملايين المواطنين الذين يشكل دينهم جزءا أساسيا من هويتهم. وإن العلمانية الحقيقية لا تعني محو الدين من الحياة العامة، بل تعني ضمان تعايش جميع الأديان دون إكراه أو إقصاء. مع وصول القضية إلى المحكمة العليا، تواجه نيجيريا خيارا مصيريا: هل ستؤكد مجددا مبدأ الحرية الدينية، أم ستسمح للمحاكم بأن تصبح أداة للقمع الثقافي؟ ستحدد الإجابة ليس فقط مستقبل الفتيات المسلمات في تلك المدرسة، بل ستؤثر أيضا على نضال البلاد الأوسع ضد موجة الإسلاموفوبيا الصامتة. فإذن بنيجيريا، محكمة الاستئناف أيدت قانون حظر الحجاب في مدرسة في نيجيريا، وهي من المدارس الخاصة. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله برنامج هذا اليوم، ابقوا معنا.

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown.

0: located in the centre. Nick Coles, Direct Chemist Outlet, Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول.
4: يا سلام.

لاعب الكريكت الأسترالي عثمان خواجة ومعركة تفكيك الإسلاموفوبيا. تحول الخوف من الإسلام أو ما يطلق عليه بالإسلاموفوبيا في العقدين الأخيرين من مجرد تحيزات فردية إلى ظاهرة بنيوية عابرة للقارات تغذيها ماكينات إعلامية وسياسية منظمة وينفق عليها مليارات الدولارات لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية غير مشروعة. تشير إحصاءات معهد بيو إلى أن المشاعر المناهضة للمسلمين في الغرب سجلت تصاعدا ملحوظا، حيث يربط نحو 57% من مواطني بعض الدول الغربية الإسلام بالعنف بشكل تلقائي. وفي الهند اتخذت الظاهرة منحى تشريعي واجتماعي حاد، إذ رصدت منظمة Human Rights Watch ارتفاعا بنسبة تتجاوز 150% في خطابات الكراهية الموجهة ضد المسلمين الهنود، والذين يصل عددهم حوالي 300 مليون نسمة في بعض التقديرات، وخاصة خلال السنوات الأخيرة، ما يوضح كيف تتحول الشيطنة الإعلامية إلى سياسات تمييزية على الأرض. في أستراليا لا يبدو المشهد بمنأى عن هذا الوباء العالمي، فرغم تبني الحكومة الأسترالية لسياسة التعددية الثقافية، ولكن التقارير المحلية تكشف عن واقع مقلق. ووفقا لتقرير الإسلاموفوبيا في أستراليا الصادر عن جامعة تشارلز تو، فإن 75% من الحوادث المسجلة استهدفت النساء المسلمات، لا سيما اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة. يعلق دكتور ديريان إنيس الخبير في العلاقات الدولية قائلا: إن الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية كأستراليا لم تعد مجرد جهل بالآخر، بل هي منظومة يتم تفعيلها سياسيا لإنتاج شعور دائم بالخوف وتبرير إقصاء المكون المسلم من الفضاء العام. وسط هذه الأجواء المشحونة جاء الإعلان عن انضمام نجم الكريكت الأسترالي الشهير عثمان خواجة إلى حملة وطنية كبرى لمكافحة الإسلاموفوبيا ليشكل حدثا فارقا يتجاوز حدود الرياضة. دوافع خواجة لم تكن وليدة اللحظة، بل نابعة من تجربة مريرة عاشها كأول لاعب مسلم يمثل المنتخب الأسترالي، حيث واجه طوال مسيرته هجمات عنصرية وتشكيكا في ولائه. تضاعفت هذه الدوافع عقب موقفه الإنساني الشجاع وتضامنه مع الضحايا المدنيين الذين قتلتهم آلة القتل الصهيونية بعشرات الآلاف في غزة، وهو الموقف الذي قوبل بمحاولات تضييق من قبل الاتحاد الدولي للكريكت. يرى المراقبون أن انضمام خواجة يمنح الحملة صوتا جماهيريا عريضا قادرا على اختراق شرائح مجتمعية قد لا تصل إليها الخطابات الحقوقية التقليدية. إن فحص الآليات التي تتغذى عليها هذه الكراهية يكشف عن تحالف غير معلن بين التيارات اليمينية المتطرفة والمجموعات الصهيونية، حيث تعمل هذه الأطراف بشكل ممنهج على اختراع وترويج الأكاذيب لتشجيع الشارع الغربي ضد المسلمين، ويتم استخدام استراتيجيات نزع السياق والشيطنة لتصوير أي تضامن إنساني مع قضايا الشرق الأوسط كالقضية الفلسطينية على سبيل المثال، على أنه دعم للتطرف. في هذا السياق تقول البروفيسورة أندريا دوزيت المتخصصة في علم الاجتماع السياسي: هناك صناعة ممولة بالمليارات تعرف بصناعة الإسلاموفوبيا. اليمين المتطرف واللوبيات المؤيدة لإسرائيل يتشاركون السردية نفسها، لأن إبقاء صورة المسلم كتهديد دائم يخدم مصالحهم السياسية المشتركة ويبرر انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في جغرافيا الاحتلال أو في قوانين الهجرة الغربية. خطوة عثمان خواجة
تثبت أن مواجهة الإسلاموفوبيا لم تعد مجرد ترف فكري أو قضية تخص المسلمين وحدهم، بل هي معركة للدفاع عن جوهر الحريات المدنية والعدالة الإنسانية في العالم. فعندما يتحدث رموز المجتمع بنبرة عقلانية مستندة إلى الحقائق، فإنه

وكعادتنا مستمعينا قبل أن نختم برنامج هذا النهار نعود ونذكركم بالعمل الإنساني الذي إن شاء الله لكم فيه الأجر والثواب الكبير وهو حفر وبناء بئر مياه في اليمن والحاجة الملحة لهذا البئر. الحمد لله رب العالمين وصل المبلغ يلي لحد الآن حصلنا عليه هو 10,770 دولار وهلأ انضم إلينا أحد الأخوات وصلت لنا 100 دولار فإذن 10,870 دولار. الله يبارك بكل من دفع ولو سنتا واحدا، الله يبارك بالجميع وإن شاء الله مكملين نحن وياكم لنكمل على 26,000 دولار ونقدر أنه نجمع هذا المبلغ كاملا. أنا كل يوم بذكر وكل يوم عم يتصل في مستمعة أو مستمعتين، يعني بين 2 أو 3 من المستمعين بيشاركوني وبيتبرعوا، ولذلك يعني في البعض كان عم يسأل إنه ليش لسه ما خلصتوا من هالمبلغ هيدا، لأنه إحنا معتادين على إنه مثلا لما بيكون في تبرعات لشيء معين بتنتهي الموضوع بينتهي بنهار واحد، بيكون يوم واحد لهذه التبرعات، والحمد لله ما شاء الله عنا يعني جاليتنا خيرة وكريمة ومعطاءة، لكن نحن ماشيين على مهلنا وعم يعني طبعا أكيد أنا بتمنى إنه ينتهي هذا الموضوع بيوم واحد أو يومين يعني الكل يتبرع، ولكن إن شاء الله تعالى بأي مبلغ أنتوا عم تتبرعوا فيه نحن إن شاء الله تعالى نتمنى أنكم يعني تشاركوا فيه لحتى يكون في لكم الأجر والثواب. فنحن ماشيين معكم خطوة بخطوة بهذه التبرعات، أكيد أنا بتمنى أنه نشهل فيها وننهي هذا المشروع قريبا جدا لأنه الحاجة ملحة، وهلأ عم تعرفوا قديش في حر وقيض باليمن وغير اليمن كمان، يعني اليوم هالسنة الحر شديد جدا، صيف حار جدا في الدول العربية وكذلك الأوروبية، فما بالكم بدولة مثل اليمن، وحتى صعب الحصول على المياه، الناس عم تتعذب عذاب شاق لحتى تروح وتعبي جالونات المي. نحن لما بنحفر هيدا البير منسهل عليهم كتير انهم هن يجيبوا المي من مكان قريب لإلهم، لأنه طبعا هذا البير حيحفر قدام المخيمات اللي بيعيشوا فيها ناس نازحين مهجرين فقراء محتاجين، يعني مأساة مأساة عديدة وكبيرة بيصعب على الواحد أنه يفسرها. نحن الحمد لله نحن عايشين برحمة وبنعمة من عند رب العالمين أيا كان مدخول أي شخص منكم، لكن الحمد لله الله ما أنعم علينا، يكفينا أنه موجودين ببيوت بسقف يغطينا بمكان يجمعنا بأهلنا، لسنا مشردين، هيدي لوحدة نعمة. شو ما تكون نوعية والبيت كبير صغير، المهم انه بيت، المهم مكان بيقوينا ونحن عايشين فيه نضاف مرتاحين عم ناكل نشرب. فإذا نحن منقارن نفسنا بناس آخرين ليس لديهم المال ولا الماء ولا المأكل ولا المشرب ولا حتى المكان، يا دوب عم بغطيهم خيمة تقدر تستر عورتهم، فهناك فرق كبير وشاسع. لكن نحن منسهل أكتر ومنهون أكتر على الناس من خلال ما نقدمه لهم من مساعدات، وهذا باب من أبواب المساعدة إنه نحفر لهم هذا البير يلي تكلفته هي 26,000 دولار. مثل ما ذكرت نحن هلأ الحمد لله صار وصلنا 10,870 دولار، بدنا نكمل إن شاء الله لحتى نخلص هذا المبلغ ونوصل لـ 26,000 دولار. بهمتكم بمعيتكم ومعية الله سبحانه وتعالى نحن وياكم مننتهي من هذا الأمر، واللي بيحب إنه يتبرع يتواصل معي على رقم الموبايل 0416727983، تواصلوا معي وأنا ببعث لكم اللينك، سهل عليكم إنكم تضغطوا على اللينك اللي نحن بنرسله.

تتبرعوا بالمبلغ اللي أنتم بحاجة له. هلأ في ناس ما بتقدر تجي على الإذاعة، ستات كبار مثلا أحيانا بيتواصلوا معي، أنا ما عندي أي مشكلة، ممكن أنا روح لعندهم ونجيب هذا المبلغ اللي بدهم يتبرعوا فيه حتى لو 10 دولار، لأنه كمان نحن بنكون عم نساعدهم على أنهم يعملوا الخير إن شاء الله ويعملوا صدقة جارية لإلهم. إذا كان المكان يعني بخط سيري أنا اليومي، أنا ما عندي أي مشكلة أني أقدر أني أجيب هذا المبلغ، وإن شاء الله نحن وياكم منتعاون ومنخلص بإذن الله تعالى هذا البير، لحتى لأنه المسيرة طويلة والحاجة ملحة والمشاريع الخيرية والإغاثية عديدة، فالله المستعان والله يساعدكم ويساعدنا ويعطينا ويرزقنا لحتى نكمل أكثر من هيك بمشاريع أخرى من المشاريع الإنسانية يلي بتعود علينا قبل ما يعود عليهم. يعني احنا بناخد الأجر والثواب قبل ما يوصل لعندهم هني ويدعوا لإلنا بالأجر والثواب. فما بالكم إذا الواحد عم بحط هذه الصدقة، يعني تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فالله يا ربي يأجركم على ما تقومون به. برجع بذكر إنه رقم التليفون هو 0416727983، فإذا 0416727983. وإلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا النهار، أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلاً.

الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030. حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 9 يوليو تموز لعام 2026. الخليج العربي. شنت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف الليلة الماضية ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى. وأعلن الجيش الأمريكي في منشور عبر منصة إكس تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات في تشابار وكنارك جنوب شرق إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشابهار. وقال التلفزيون الإيراني إن شظايا المقذوفات الأمريكية التي استهدفت مناطق في ميناء تشابهار أصابت مستشفى الإمام علي في المدينة، بينما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشابهار. أما وكالة فارس الإيرانية فأفادت بدوي 3 انفجارات وصفتها بالقوية في مدينة جغادك بمحافظة بوشهر. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن الهجوم على بوشهر لم يتسبب في أي أضرار بمحطة الطاقة النووية. ولاحقا قال التلفزيون الإيراني إن الانفجارات تجددت في جزيرة أبو موسى جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن عدد الانفجارات التي شهدتها الجزيرة ارتفع إلى 10 خلال الضربات الأمريكية الليلة. وأفادت مهر بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جنوبي إيران، وأن الدفاعات الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس. وفي تعليقه على القصف الأمريكي الجديد، هدد الرئيس ترامب بأن ضربات بلاده لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال فوق صورة نشرها تظهر ما يبدو أنه قصف لموقع في إيران، هذا انتقام من الضربات التي شنتها إيران ضد سفن يوم أمس الأول، إذا تكرر ذلك فسيصبح الأمر أسوأ بكثير. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: أشك في مدى جدية إيران في إبرام الاتفاق، ولا أثق في أنهم سيلتزمون بأي صفقة مستقبلا، مضيفا: وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائما 20 ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا. وتابع الرئيس الأمريكي: هدفنا ليس الحرب، بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية. بدورها نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن قرار ترامب توجيه ضربات جديدة ضد إيران جاء جزئيا بسبب استيائه من عدم فتح مضيق هرمز بالكامل. وأضاف المسؤول الأمريكي أن صبر ترامب بدأ ينفد إزاء وتيرة المفاوضات، وتحديدا ما يبدو أنه مماطلة إيرانية في المحادثات النووية مع واشنطن. ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي آخر قوله إن ضربات الليل شملت مواقع صواريخ إيرانية يمكن استخدامها ضد أصول أمريكية. طهران. في أول رد إيراني رسمي على الضربات الأمريكية، قال مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت جنوب إيران في بوشهر وعدد من الجزر،
مضيفا بأنها بذلك انتهكت ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر المندوب الإيراني في رسالته أن الهجمات الأمريكية تعد بمثابة انتهاك جوهري للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: توقعوا صفعة قوية من الإيرانيين. عسكريا أفادت وكالة فارس بأن ما وصفته بمقذوفات معادية أصابت جسرا على مسار خط السكة الحديدية غربي مدينة أقلة بمحافظة جلستان شمال إيران. وعلى إثر ذلك هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه سيرد بشكل ساحق على استهداف الجسر، مشيرا إلى أن أمريكا استهدفته بصاروخ كروز، ومؤكدا أن لا خسائر بشرية جراء الاستهداف. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وسيكون ردا جالبا للندم على الجانب الأمريكي. واشنطن. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع أمس على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع: وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك. وكتب ترامب في الرسالة التي قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها سلمت

الشرع بعد اجتماعهما في أنقرة. لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل بلدكم أعظم وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى. بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، قائلا إن هذا القرار يأتي بعد الضمانات الرسمية التي قدمها الرئيس الشرع بأن سوريا لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل. وقال روبيو إن هذا القرار يأتي نظرا للتغييرات الإيجابية وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس الشرع. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار، معتبرا أن هذا الإجراء خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترامب لتمكين السوريين من تحقيق العظمة. أنقرة. من الوطن الأزرق إلى موسيقى جوقة المهتر، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسائل لافتة في ختام قمة قادة حلف شمال الأطلس الناتو أمس الأربعاء في أنقرة، قبل أن يتناول ملفات العقوبات الأمريكية ومقاتلات F-35 والتطورات في الشرق الأوسط. وقال أردوغان: بالنسبة لنا الوطن الأزرق موضوع مهم جداً، وسنواصل استخدام هذا المسمى، وتختزل تركيا بهذا الشعار طموحاتها البحرية والاقتصادية وجرأتها الدبلوماسية والعسكرية في المياه المحيطة بها. ويجري حاليا العمل على مشروع قانون بهذا الاسم للتأكيد على تمسك تركيا بحقوقها وصلاحياتها في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، لا سيما في ظل الخلافات البحرية مع اليونان العضو في حلف الناتو. من ناحية أخرى، استعاد أردوغان أجواء استقبال قادة الناتو بعروض جوقة المهتر، وهي فرقة موسيقية ارتبط اسمها بالجيش الانكشاري في الحقبة العثمانية، قائلا إن الجميع أشاد بها وقالوا في أثناء المصافحة إنها كانت رائعة، حتى أن بعضهم قال: نعرف انكشارييكم. وفي لفتة شخصية ذات طابع ثقافي، قدم أردوغان هدية إلى القادة المشاركين في القمة وهم 36 رئيسا لدول وحكومات الناتو، قدم كتاب سياسات الشجاعة أردوغان وصعود تركيا، مرفقا برسالة خاصة موقعة منه. ويتناول الكتاب الذي أعد باللغة الإنجليزية التاريخ السياسي الحديث لتركيا من خلال المسيرة السياسية لأردوغان، مستعرضا محطات اتخاذ القرارات الحاسمة والتحديات التي واجهتها البلاد. القاهرة. كشفت جامعة الدول العربية أن الاحتلال الإسرائيلي منع أمينها العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية المحتلة التي كان يعتزم القيام بها الأربعاء في أول محطة خارجية له بعد توليه منصبه مطلع الشهر الجاري. وذكر المتحدث باسم الأمين العام أن السلطات الفلسطينية أبلغت الجامعة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها فهمي للأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ولقاء رئيس السلطة محمود عباس. وأوضح في بيان له أن فهمي اختار أن تكون زيارة السلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وجهته الأولى نظرا لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. وأشار إلى أن الفلسطينيين يعانون حصارا داخل بلداتهم ومدنهم ومحاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلا، لافتا إلى أنهم معرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين الذين يتمتعون بحماية الاحتلال وبتشجيعه في أحيان كثيرة. قطاع غزة.
استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح أمس جراء سلسلة غارات جوية وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، استهدفت مدنيين وخياما للنازحين وشاحنات مساعدات. في مدينة غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين إثر غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مركبة مدنية في محيط منطقة الجامعات غربي المدينة. وفي سياق متصل أكد مصدر طبي فلسطيني في مستشفى الشفاء استشهاد الشاب عبدالله بهاء السوسي وإصابة آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية لتجمع من المدنيين في شارع العيون بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة. كما أعلن في مستشفى الشفاء عن استشهاد الطفل عبد الرحمن رفيق بدوان متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة. فيما أعلن جهاز الدفاع المدني عن إصابة سيدة فلسطينية بطلق ناري إثر إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه منطقة الميناء غربي المدينة. وفي جنوب القطاع أسفر قصف جوي طال خيمة للنازحين في محيط المسلخ التركي بمنطقة المواصي في خان يونس عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين. الخرطوم. أعلن الجيش السوداني تمكنه من استرداد مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق المتاخمة لحدود إثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع وحركة الشعبية المتحالفة معها. جاء ذلك في بيان للجيش بعد أن قالت مصادر عسكرية سودانية إن الجيش تمكن من دخول مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق المتاخمة لحدود إثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الجيش والقوات المساندة له استعادوا السيطرة على المدينة التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أكثر من 3 أشهر. وذكر الجيش أنه بسط سيطرته على المدينة بعد معارك شرسة تكبدت فيها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وتأتي هذه التطورات بعد تقدم أحرزه الجيش في ولاية النيل الأزرق مؤخرا واستعاد خلاله السيطرة على عدة مناطق متاخمة لحدود إثيوبيا وجنوب السودان. تل أبيب. أفاد موقع عبري بأن إسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وكذلك من لبنان على خلفية ضربات أمريكية واسعة ضد إيران مساء أمس. ونقل موقع ولا عن مصدر أمني إسرائيلي لم يسمه أن الجيش يستعد لاحتمال رد إيراني على خلفية التقارير عن الضربات الأمريكية في إيران. وأضاف استعدادات الجيش الإسرائيلي تتمثل في أن جميع منظومات الدفاع في حالة جاهزية للتعامل مع أي سيناريو سواء من الدائرة الثالثة في إشارة إلى إيران أو من لبنان. ومع ذلك شدد المصدر على أنه حتى هذه المرحلة لم ترصد أي استعدادات استثنائية من جانب إيران لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل. وتابع كما أنه لا يزال من غير الواضح حجم الضربة التي سينفذها الجيش الأمريكي في إيران وبالتالي لا يمكن تقدير طبيعة الرد الإيراني. واشنطن. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان مؤكدا أنه ناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي بأنقرة: نعم أعتقد أنهم سيفعلون ذلك وأنهم يريدون ذلك، لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان، نعم سينسحبون وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. جاء ذلك بعدما كان ترامب وجه دعوة رسمية إلى نظيره اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن والاجتماع معه في البيت الأبيض
في يوم 21 من يوليو تموز، وفي وقت تستعد فيه العاصمة الإيطالية روما لاستضافة الجولة السادسة من

0: تشكلان عنصرا أساسيا في مسار التفاوض. المنامة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، فيما أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. ودعت الوزارة في منشور على منصة إكس المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جهته قال الجيش الكويتي عبر منصة إكس: تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، تلوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. واشنطن. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن العراق وافق على فرض ضوابط جديدة تهدف إلى منع تدفق الدولارات الأمريكية إلى إيران وحلفائها من الفصائل المسلحة مقابل رفع الإدارة الأمريكية تعليقا قائما منذ 4 أشهر لشحنات العملة الأمريكية إلى بغداد. وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر/أيلول لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو تموز لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي وتعهده بحصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده اعتقلوا عنصرا في حزب الله خلال اشتباكات وقعت في جنوب لبنان الثلاثاء الماضي قبل نقله إلى إسرائيل للتحقيق، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. واعتقل الرجل في منطقة بنت جبيل حيث اشتبكت قوات إسرائيلية مع مقاتلين من حزب الله. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي ينتمي المخرب إلى وحدة قوة الرضوان في حزب الله المسؤول عن القتال ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل طوال فترة الحرب. وتشن إسرائيل ضربات متقطعة في جنوب لبنان رغم هدنة معلنة قبل أسبوعين، وتشير غالبا إلى استهداف مواقع حزب الله وعناصره، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 9 شهر يوليو/تموز لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تجري شركة تيلسترا أكبر مزود لخدمات الاتصالات في أستراليا تحقيقا بشأن عطل واسع النطاق أثر على آلاف المستخدمين في مختلف أنحاء البلاد. وأفاد موقع داون ديدكتر المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية بأنه سجل ارتفاعا كبيرا في بلاغات المستخدمين عن مشاكل في الاتصال بدءا من نحو الساعة 5 صباحا بتوقيت شرق أستراليا مع ورود تقارير من عدة ولايات. وامتد تأثير العطل أيضا إلى عملاء عدد من شركات الاتصالات التي تعتمد على شبكة تيلسترا، حيث أبلغ مستخدموها عن مشكلات مماثلة في إجراء المكالمات واستخدام خدمات البيانات. وقالت تيلسترا في بيان إنها تحقق في مشكلة تؤثر على بعض المكالمات الهاتفية واتصال البيانات عبر شبكة

شبكة الهاتف المحمول، مؤكدة أنها ستصدر تحديثا بمجرد الانتهاء من معالجة الخلل. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سبب العطل أو عدد العملاء المتضررين، فيما يواصل فريقها الفني العمل لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. كامبرا. بينما تنهار شركة تيلسترا، تقضي رئيسة مجلس الإدارة فيها فيكي بريدي، والتي تتقاضى 6,700,000 دولار سنويا، تقضي إجازة في خارج أستراليا. وكانت فيكي بريدي الرئيسة التنفيذية لشركة تيلسترا، إحدى أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في أستراليا، تستمتع برحلة خارجية عندما انهارت أكبر شركة اتصالات في أستراليا صباح الأربعاء، وتعذر على ملايين عملاء تيلسترا إجراء المكالمات أو الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول أو استخدام أنظمة الدفع الألكتروني نتيجة عطل فني في أجهزة التوقيت بمراكز بيانات الشركة في سيدني وملبورن. وأدى هذا العطل إلى فوضى عارمة في وسائل النقل العام، حيث تم تعليق جميع خدمات القطارات الإقليمية في ولاية فيكتوريا، وتعطلت خطوط السكك الحديدية الرئيسية في ولاية نيو ساوث ويلز بسبب أعطال في الاتصالات. وكشف لاحقا أن بريدي البالغة من العمر 55 عاما كانت في إجازة سنوية، بينما تولى المدير المالي للشركة مايكل أكيلاند الظهور الإعلامي بدلا منها. وقد أبلغت بريدي بالعطل في بلدها، وصرحت متحدثة باسم شركة تيلسترا لصحيفة الديلي ميل إن فيكي موجودة حاليا خارج البلاد وستعود خلال الأيام القادمة. وأضافت قائلة إن المدير المالي لدينا السيد مايكل أكيلاند يمثل فيكي ويتولى إدارة هذه المسألة بدلا عنها. وتابعت المتحدثة قائلة: لقد تم إطلاع فيكي على آخر المستجدات ومتابعتها باستمرار طوال الصباح، ونحن نحرز تقدما ملحوظا في استعادة الخدمات إلى طاقتها الكاملة. هذا وتولت بريدي منصب الرئيسة التنفيذية لشركة تيلسترا في سبتمبر أيلول 2022، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب، وهي تحتل المرتبة 34 بين أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في أستراليا، حيث بلغ دخلها السنوي 6,700,000 دولار أسترالي في عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو. وقد حظي مساعدها السيد أكيلاند بإشادة واسعة النطاق لكفاءته في إدارة الأزمة حتى الآن، حيث وصفت زاوية شانتي كلير في صحيفة فاينانشال ريفيو مؤتمره الصحفي صباح الأربعاء بأنه هادئ وحازم. ومن المعلوم إنه إذا ألغت بريدي إجازتها وعادت إلى أستراليا، فسيكون لديها ما يريحها، ليس فقط راتبها وهو راتب مجزي جدا، بل أيضا منزلها الفسيح المكون من طابقين والذي يضم 5 غرف نوم و3 حمامات، ويقع على الشاطئ الشمالي لمدينة سيدني. وتعيش بريدي مع زوجها مارك وابنتيها المراهقتين، ويقدر سعر المنزل بحوالي 7,600,000 دولار، ويضم مسبحا وملعب تنس. كامبرا. في كل 5 سنوات يحصي المكتب الأسترالي للإحصاء كل شخص وكل أسرة في أستراليا، ويعرف ذلك باسم تعداد السكان والمساكن، ويشار إليه ببساطة باسم التعداد. وتساعد المعلومات التي يتم جمعها في رسم ملامح الخدمات التي تحصل عليها منطقتك المحلية أو المجتمع الذي تعيش فيه. وتقول المتحدثة الوطنية باسم التعداد في المكتب الأسترالي للإحصاء إيميلي وولتر إن التعداد هو أكبر عملية لجمع البيانات في أستراليا، ويوفر بعضا في أكثر الإحصاءات قيمة في البلاد. وتضيف قائلة إنه يقدم لمحة عن هويتنا، ويظهر كيف نتغير مع مرور الوقت، ويطرح التعداد أسئلة حول الصحة والتعليم والخلفية الثقافية والعمل، وهي جميعها ترسم صورة غنية عن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأستراليا. وتساعد بيانات التعداد في ضمان توفير الخدمات والبنية التحتية المناسبة للأفراد والأسر والمجتمعات،
في المكان والوقت اللذين تكون فيهما الحاجة إليها، ويشمل ذلك الخدمات اللغوية والمدارس والرعاية الصحية والبرامج المجتمعية ووسائل النقل العام ودعم الاستقرار. ويجب احتساب كل شخص موجود في أستراليا ليلة التعداد في 11 من آب أغسطس 2026، واستكمال التعداد إلزامي، وهذا يعني أنه يجب على كل أسرة المشاركة، ويجب احتساب كل شخص في استمارة التعداد. وتقول السيدة وولتر إن ذلك يشمل الطلاب الدوليين والزوار وحاملي التأشيرات والأطفال الرضع، فبعض الأشخاص ينسون إدراج أطفالهم الرضع في استمارة التعداد. وعند استكمال التعداد الخاص بأسرتك يجب عليك إدراج كل من سيقيم في منزلك ليلة التعداد. وإذا كنت خارج أستراليا في 11 من آب أغسطس 2026 فلن تحتاج إلى استكمال التعداد. أما إذا كنت مسافرا داخل أستراليا كأن تكون في رحلة تخييم أو مقيما لدى أصدقاء، فعليك استكمال التعداد في المكان الذي ستكون فيه، ويتضمن التعداد سؤالا عن المكان الذي تقيم فيه عادة، ولا يتعين عليك استكماله في الليلة نفسها، لكن يجب أن تعكس إجاباتك المكان الذي ستكون فيه في 11 من آب أغسطس 2026. هذا ويمكنك تعبئة الاستمارة بمجرد استلام التعليمات إذا كنت تعرف مسبقا أين ستكون ليلة التعداد. وفي الأيام التي تسبق ليلة التعداد ستتلقى معظم الأسر رسالة توضح كيفية استكمال استمارة التعداد عبر الإنترنت، وستحصل بعض الأسر على استمارة ورقية. وتقول السيدة وولتر إن التعداد يتضمن أسئلة عن الصحة والتعليم والعمل وموضوعات أخرى ترسم معا صورة عامة عن الأسرة والمجتمع. وستكون هناك أسئلة مثل ما إذا كان الشخص من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، واللغة المستخدمة في المنزل، وبلد الميلاد وبلد ميلاد الوالدين والأصل والدين، وسنة الوصول إلى أستراليا، وما إلى ذلك من موضوعات أخرى. وتوجد ضمانات معمول بها لحماية خصوصيتك، فالتعداد لا يتعلق بالأفراد بل بالمعلومات المجمعة على مستوى السكان. ويطلب التعداد اسمك وعنوانك لدعم جودة البيانات، بما في ذلك توفير بيانات دقيقة لمختلف المناطق، ويتم فصل الأسماء عن بقية البيانات في مرحلة مبكرة من العملية. ولا يسمح لنا قانونا بمشاركة بيانات التعداد السكاني مع أي شخص، سواء كان جهة حكومية أو غير ذلك، بطريقة من شأنها الكشف عن هوية أي شخص قدم البيان. وهذا يعني أن المعلومات التي تقدمها تبقى سرية وتحفظ بأمان، ولا يمكن استخدامها للتعرف على هويتك، ولا تستطيع أي جهة بما في ذلك الدوائر الحكومية الأخرى غير المكتب الأسترالي للإحصاء الوصول إلى أي معلومات شخصية تدرجها في استمارة التعداد. إن الإجابة بدقة عن جميع أسئلة التعداد تضمن أن يكون صوتك ومجتمعك ممثلين عند التخطيط للمدارس والمراكز المجتمعية والدعم اللغوي وغيرها من الخدمات المهمة. ونحن نحث الجميع على الإجابة عن الأسئلة بصدق ودقة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه راسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان عنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
10: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بكوفة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 3 من برنامجكم تدبر فرش القراءات. فرش القراءات النهاردة هناخد تاني مثال على تنوع فرش القراءات. لو حد مش عارف يعني فرش القراءات يبقى ما تفرجش على الحلقة الأولى اللي هي المقدمة، ترجع بقى تفرج على المقدمة. ممنوع حد يتفرج على الحلقات دي من غير ما يتفرج على المقدمة عشان يبقى فاهم احنا بنقول ايه. طيب الحقيقة التنوع القراءة النهاردة حاصل في الآية 90 في سورة يوسف، سورة اللي بنحبها كلنا. الآية 90 بتقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إيه بقى التنوع بتاع القراءة هنا؟ قبل ما أقوله لكم أنا هفرقكم حاجة تانية بقى إنترستين جدا الحقيقة. أنا قبل ما أوريكم القراءة التانية هوريكم فيديو قصير جدا لمجموعة من أعداء الإسلام في أمريكا اللي فرحوا قوي بالترجمة بتاعتي دي أول ما طلعت، هي ترجمة مؤسسة الجسور للتعريف بالإسلام، وهي الترجمة الوحيدة في العالم للقراءات العشرة حتى الآن بالإنجليزية. فرحوا قوي وقالوا بس أخيرا مسلم طلع عنده أمانة واعترف إن مفيش قرآن واحد ده عدة قرائين. دي أول ترجمة للقراءات، ما كانش يعرف كم. فوجدوها فرصة للهجوم على القرآن. عملت عدة بودكاستات وفيديوهات بالإنجليزي وشرحت فيها إن ده تنوع في القراءات اللي هو بيعطي معاني مختلفة لا تتناقض مع بعضها، وإنما بتثري المعنى، بتخلي المعنى غني وتخليه أكبر من المعنى بتاع القراءة الواحدة. فقعدوا يبحثوا عن أي حاجة ممكن يزرعوا على أنها اختلاف أو أن هذا تناقض يعني. فاستغلوا الآية دي، الآية 90. أنا هوريكم الأول الفيديو بتاعهم مدة دقيقة واحدة، وبعد كده نرجع نشوف أوريكم إزاي أنا رديت عليهم. اتفرجوا.
2: Here, John, chapter 12, verse 90. What are we talking about here?
3: Chapter 12, verse 90, and what we have here is from the British translation, Fadl Suleiman's translation of the Quran, where he actually notes in English some of the variant readings. So, chapter 12, verse 90, the brothers of Joseph think that they see him in one version, and they know that they see him in another version. So, in one version of the Quran, it says, they said, can it be that you are really Joseph? Can it be that you're really Joseph? They don't know. But if you see on the bottom here in the footnote, he notes that there's Ibn Kathir and Abu Ja'far who read it as, they said, you really are Joseph. He even puts an exclamation mark, like there's an emphasis there. Yeah. So one reading, they're not sure. Could it be that you're Joseph? Are you really Joseph? Is that you? We don't know. And then the other reading, they're certain that that is really Joseph.
2: Wow. So we got uncertainty in one reading of the Quran. We got certainty in the other.
1: طب فرحوا قوي عشان قراءة ابن كثير وقراءة أبي جعفر بتقول إنك لأنت يوسف، يعني توكيد بيؤكده إنه هو يوسف. في القراءة الأولى إنك لأنت يوسف، شوفوا الآية 90 اهي تحت اهي، قالوا أئنك لأنت يوسف بيسألوا. قراءة تانية، قراءة ابن كثير وابن كثير المكي وأبو يعقوب وأبو جعفر، إنك لأنت يوسف، ده تأكيد. ولك بس هتقول لي بقى إن الاستفهام والتوكيد مش تناقض؟ أسأل يعني بقى أفشوني بقى، وأنا اللي بترجمها وأنا اللي قايل كده في الفوت نوت. طيب أنا أقول لكم على حاجة. ده مثال على الإعجاز والجمال بتاع تنوع القراءات، وهتشوفوا دلوقتي يا جماعة. تعالوا نفهم يعني القصة كده من أولها كده، أو نرجع شوية. الموضوع بدأ إزاي؟ هنجد إنه سيدنا يعقوب في فلسطين بيبعت ولاده بعد ما ابنه الثاني راح واتقبض عليه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعدين فلما دخلوا عليه، دخلوا على مين بقى؟ على يوسف. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ إيه اللي هيعرفوا حاجة عن يوسف؟ طيب تخيل معايا كده إن أنا دلوقتي لو 10 من زملائي اللي كانوا معايا في المدرسة من 30-40 سنة ما شفناش بعض وقابلوني في مكان ما وأنا اتعرفت عليهم بس هم ما خدوش بالهم مني، مش عارفين إن أنا فاضل سليمان، فابتديت ألعبهم واذكر لهم أشياء كانت بتحصل في المدرسة وفي الفصل عندنا، فبدأ يشكوا إن أنا فاضل سليمان. هيعملوا إيه؟ هيسألوا هل أنت فاضل سليمان؟ أئنك لفاضل سليمان؟ سؤال. تفتكروا بقى الواقعي الطبيعي إن أنا أقول لهم إيه؟ أيوة أنا فاضل سليمان وهذا أخي. هو ده الطبيعي؟ ولا الطبيعي إن أنا أسكت وبصلهم كده في عينيهم مش سألوني هو أنت فاضل سليمان؟ فيبدأوا يتأكدوا بقى، يحصل رياليزيشن بقى، فيبدأوا يبصوا لبعض، وبعدين لما يحصل تأكد عندهم يقولوا إيه؟ أنت أكيد فاضل سليمان، أنت فاضل سليمان. الطبيعي أن أنا ما روحش أرد كده على طول، ده لازم هسكت وبص لهم ويبصوا لي ويبصوا لبعض في وقت في مدة، وبعدين أنت فاضل سليمان. ساعتها أتكلم لهم أنا فاضل سليمان وهذا أخي. يبقى تنوع القراءة حول الصورة الثابتة اللي هي بتحصل في ثانية إلى فيديو طويل. أول صورة هي أئنك لأنت يوسف؟ ده سؤال يسأل في ثانية. قراءة ابن كثير وأبي جعفر بتجعلني أفكر في السكوت اللي حصل اللي جعلهم يتأكدوا قبل ما هو يتكلم، والنظرات اللي حصلت بينهم وبين يوسف وبينهم وبين بعض، وبعدين إنك لأنت يوسف. ابن عباس رضي الله عنه هو بيقول غالبا هو خلع التاج من على راسه فظهرت علامة في راسه هم عارفينها فتأكدوا. يعني ابن عباس استنتج انه لا، هو في حاجة خلتهم يتأكدوا بعد كده يقولوا القراءة بتاعت ابن كثير اللي هي إنك لأنت يوسف. ده توكيد، توكيد، ده دبل توكيد، ده إن ده توكيد، إنك لأنت، اللام دي بيسموها لام القسم، ده أنت بالله، ده أنت أكيد يوسف. القصة دي علشان تروى كده باللي احنا قلنا ده في قراءة واحدة مش في قراءتين، تحتاج ان احنا نزيد 3-4 سطور والقرآن يفقد صفة الإيجاز. إنما بالقراءات تحولت الصورة الثابتة إلى فيديو مدته 15-20 ثانية، اتحركت إلى بقت صورة متحركة، بقت فيلم، فيديو قصير كده 15-20 ثانية على ما يبصوا له وبعدين يبصوا لبعض، فحد منهم ينطق ويقول إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. عشان كده أنا بنصح بقراءة كتاب التصوير الفني في القرآن الشيخ سيد قطب، اسمه مرعب شوية أنا عارف طبعا مع كل البروباغندا اللي معمولة. طب هنا كان كاتب مسرحي، له مسرحيات وروايات عديدة. في فيديو لنجيب محفوظ الفائز بجائزة نوبل في الأدب بيقول إن كان بينظر له كقدوة. كتاب ده اسمه كتاب التصوير الفني Artistic Imaging في القرآن، إزاي الآية ممكن تتحول إلى صورة، وإزاي المذكور في الآية تحوله كأنه ممثلين على خشبة مسرح. تحفة، كتاب جميل. الشاهد إنه القرآن بينمي في القارئ المتدبر هذا الحس الفني. طبعا ارجع بقى تقرأ الصورة كلها، عايز كنار تقرأ الصورة كلها وشوف ايه هي الاشياء اللي جعلتهم يشكوا في انه هو يوسف. هو كان اخوهم مين اللي لسه فقدينه قريب؟ بنيامين. اخوهم بنيامين معتقل في مصر، وابوهم قال لهم قبلها بثلاث ايات بس بص معايا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يوسف واخيه، انت لسه فاكر اخوه؟ لسه فاكر يوسف ده؟ ما انت حاجه من 30 40 سنه. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ احنا في المصيبه اللي احنا فيها في بنيامين اللي راح مننا، وراح وهيروحوا بقى هيحاولوا يجيبوه ويجيبوا كمان الاكل والشرب لان في مجاعه في فلسطين. لكن لما قال لهم يوسف واخيه، هو ذكرهم جزئيا، يعني رجع يوسف تاني للذاكره عندهم بشكل جزئي. الايه اللي بعدها ايه بقى؟ اقرا كده. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. راحوا يشحتوا أكل ويشحتوا أخوهم المقبوض عليه. أوفي لنا الكيل ودينا زيادة بقى ورجع الراجل. راح يوسف قايل لهم نفس التعبير اللي قاله أبوه في الآية اللي قبلها. قال إيه؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هو في تواصل، هو في تليفونات، في واتساب بين يوسف ويعقوب في الوقت ده عشان يقول يوسف وأخيه وتاني يقول يوسف وأخيه. خلي بالكم ده، أنا أعتقد إن ده كان وحي من الله إنه يقول الكلمة دي. ليه؟ عشان ترجع لهم بقى الصورة كاملة في الذاكرة بتاعت يوسف. بعد ثانية واحدة، هو عزيز مصر هيعرف منين حكاية يوسف اللي ضاع منه قبل كده؟ يعني أخوه خلاص هو عارف، هو أصلا اللي دبر القصة بتاع صراع الملك عشان يحجز أخوه، وهو اللي أمر باعتقال أخوه. فماشي، هل علمتم ما فعلتم بأخيه؟ لكن بيوسف يعرف يعني يوسف، عزيز مصر يعرف يعني يوسف، إلا إذا كان ده وحي من الله انه يقول نفس التعبير عشان يعمل تريجر لباقي الذاكره عندهم. هنا بقى ايه؟ لا شك، والشك زاد قوي. أئنك لأنت يوسف؟ نظرات، بصوا لبعض ويبصوا له. إنك لأنت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بص بقى الشعور بالذنب وتأنيب الضمير، يا خبر أبيض. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. مش ممكن الصورة فضلت تكرهك في إخوة يوسف طول الوقت من الأول بسبب خيانتهم لأخوهم، والأبوهم وقسوتهم الشديدة. يا جماعة دول تركوا عريان في الصحراء في البرد. هتقولي جبت عريان منين؟ أقول لك مش رجعوا بقميصه يعني واخدين الجلابية اللي لابس، سايبينه بالملابس الداخلية في البرد. فالسرعة عمالك كرارك فيهم عمالك كرارك فيهم طول الوقت. ده تربية، خلي بالك ده ايه بقى؟ تربية للقلب. القلب عبارة عن المشاعر كلها، فالسرعة عمالك تكرهك بتربي مشاعر الكراهية جواك. لما كراهتك فيهم تماما وهم أشرار، جعلتك تتعاطف معهم وتحبهم لما شفتهم بيتوبوا توبة نصوح، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إيه ده؟ يعني الأول لما حصل كده شعروا بالندم الشديد، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتراف بالذنب لازم، سيلف كريتيسيزم قلنا لازم يكون في اعتراف بالذنب، عشان ده معناه ان في ندم على الذنب ده. وبعد كده قالوا هم لهمش وش اصلا يستغفر ربنا، قالوا يا ابانا نبي استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. اطلب من ربك يغفر لنا. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، لانه عارف انهم تابوا توبه نصوحه. ما دام تابوا توبه نصوحه خلاص نسامحهم. اذا كان يوسف نفسه سامحهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم، خلاص اليوم يغفر الله لكم، يعني لا تثريب عليكم اليوم، النهاردة أنا مش هعمل لكم حاجة، مفيش عقاب النهاردة في الدنيا، مش عاقبكم. وبعد كده دعالهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوف ده السورة عملت إيه. انت خليتك تتحول بمشاعر الكراهية لهم وقت ما كانوا أشرار، حولتها إلى مشاعر تعاطف معاهم لما تابوا توبة نصوح. هي دي التربية القرآنية للقلب، وقلنا القلب هو المشاعر. السورة مسكت مشاعر الكره ومشاعر الحب عند القارئ وفضلت تشد فيهم لغاية ما قبل ما يتقطعوا راحت موجهاهم في الاتجاه الصحيح وراحت ربطهم. خلاص أوكي، بتربي المشاعر جواك في قلبك. خلاص كده الحمد لله احنا خلصنا المثال ده. شفتوا المثال يعني حلو ازاي؟ قدر يحول الصورة الثابتة الى فيديو، ده بالقراءات من غير ما نزود 3-4 سطور على القرآن ويبقى زي السجل اللي بيسجل احداث. لكن قبل ما نقفل الفيديو النهاردة الحقيقة انا جالي سؤال من الدكتورة هبة، سؤال ممتاز جدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم سمع بودانه كل القراءات دي من جبريل؟ يعني جبريل كان ينزل يقعد يقرأ القرآن كذا مرة لما يكون فيه اختلاف قراءات 20 رواية، وكمان كان فيه 7 أحرف وكل حرف فيه كل القراءات دي. ده إيه ده؟ والنبي سمع القرآن كم مرة من جبريل؟ يعني كل أكت تنزل كده. قبل ما جاوب بقى انا هزيدكم من الشعر بيت كمان، ايه رايكم؟ هل في حد يشك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان فاهم القران تماما، فاهم المقصود من كل كلمه والدروس والعبر اللي في كل ايه؟ لا احد يشك في ذلك. هل حد عنده دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس مع جبريل جلسات شرح للقران؟ مفيش اصلا. امال ازاي النبي كان ملم بالقران كله بمعانيه وبطريقه التلاوه والوقف وال يعني الوقفات تقف فين وما نقفش فين والاحرف السبعه والقراءات العشره المتواتره بالروايات؟ يا خبر ابيض، هي وصلتنا منه كل ده؟ استقبله ازاي؟ سمعه بودانه ازاي؟ انا عندي فيديو عملته في الموضوع ده ايام كورونا. هو النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه القران ازاي؟ ربنا قال ايه؟ قلت لكم الايه عشان انا بس نسيت احطها.

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نزله إيه؟ على قلبك. قلبك؟ ده سورة البقرة. طيب وفي الشعراء نفس الكلام، نفس الكلام. تفضل. ربنا بيقول في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل، تنزيل داونلودينج على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة بتقول إنه كان يسمع مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يسمع القرآن يطلع على أذنه. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرز وهو أشده علي. الحاجة لما يسمع تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن صوت جرز فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. خلاص بكون بيفصم عني، ببقى فاهم كل حاجة اتعمل لها تنزيل، تنزيل. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. وأحيانا يجي في شكل رجل يكلمني وأعي ما أقول، ما يقول. يعني النبي أحيانا كان يسمع صلصلة الجرس تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن. هو في آية بتقول تن تن تن؟ ما فيش. أمال ده إيه؟ ده صوت تنزيل، داونلود بيتم على القلب. أنت بتنزل التطبيق بتاعنا بتاع القراءات. يا جماعة احنا عندنا تطبيق للقراءات، تطبيق للبتاع ده للترجمة بتاعنا ده، بتنزل اسمه، اخش على السور اسمه بريدجز ترانسليشن، قرآن هيطلع لك على طول. بتنزل التطبيق وبعد كده انت بقى بتدوس وبتستدعي، تستدعي بقى العربي، تستدعي الترجمة، تستدعي الصوت عشان تسمعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينزل القرآن كله داونلود على قلبه بمعاني، بأحكام تلاوته، بقراءاته، بكل حاجة، بأحكام التجويد، بالوقف، بكل حاجة، بالدروس المستفادة، بكل، بفهمه. وهو يعي اللي نزل، خلاص بيستدعي ويتكلم. خلاص. ونتوقف هنا الليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنوان

ده أمر إلهي، واللي يستعفف أمر. هلا إذا بيطلع مرسوم، هلا المرسوم يكون عن الرئاسة والقرار يكون وزاري أو إداري. لو طلع قرار من شرطي المرور قال لك لا توقف هون، إذا بتعانده بخالفك. الله عم يقول لك وليستعفف. الاستعفاف هو طهارة القلب، هو أمر للقلب قبل أن يكون للعقل، لأنه القلب إذا ما وعى هذا الكلام، أنت بتشوفه من الظاهر أنه ضابط، بس من جوا مو ضابط. ابنك يروح معك على الجامع لكن النظر تبعه على الآن مع وحدة، وبنتك على الآن قلبها مع واحد. العفة هون. لذلك طهر قلبك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في إيمان وفي طهارة خلاص. فالاستعفاف أمر قرآني، هيك الله قال، خلاص ما عاد في مجال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تعرفوا انه الانسان لما ما بيكون طاهر من جوا وفي معصية، ما عندي صفة نور تسحب هذه العطية الإلهية. المؤمن دائما منور. الأصل انه الواحد يكون نور. هذا اللي عم يسجد بين يدي الله، عم يجي على صلاة الفجر يسجد بين وجهه نور، لك ما عاد شفناه. كان في صورة يحطوها بالمحلات بالبزورية والمتحف باشا وهي علماء دمشق، لك بتشوف الواحد من بيناتهم شو بتقول؟ لك وجوههم نور. هلا شوف لي النمر اللي عنا، شوف تفرج بالناس، تفرج امشي بالشوارع هالشباب وهاللي ما في نور. العبادة إلى نور، والنور يأتي من القلب. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. لذلك متى ما الإنسان حاد عن العفة ما عاد يصير عنده طمأنينة القلب. طمأنينة القلب راحة، راحة. واحد مرتاح، لو ما في مصاري بس مرتاح. شو بقول لك؟ الحمد لله. هلا نحن كنا نقول الحمد لله يعني بحياتنا ما أزينا حدا، بدك تقول الحمد لله بحياتي ما نظرت. كان الوالد بيقول لي بحياتي، بآخر حياته هو مات عمره 93 سنة، قال لي بحياتي لا فت على مخفر ولا عاد السجن، يعني بحياتي ما أزيت حدا. هلا بتلاقي واحد عمره 18 سنة طالبينه المغفر وطالبينه مدري ايش وكذا، مشاكل، كلها مشاكل بسبب في ناس عندهم مشاكل مادية، بينضربوش هاد على هاد، بيتدين من هاد وبيعطي هاد، هون طالبينه المحكمة، بيسافر من بلد لبلد الله يهدينا. وفي ناس بتلاقي يعني الأمور المادية، حتى كمان اللي عم يخطب وهي الحلال وبين والحرام وبين. انت قبل ما تعقد تبو اخوان الكرام، قبل ما تعقد شو عرف انه هذا انت بدك تقول 10 بـ10 معناتها خلص. ما في شيء اسمه كلام انه والله هذا كتاب شيخ. شيخ لا بيحلل ولا بيحرم، اللي بيحرم وبيحلل هو كلام الله. لما بيقول له زوجتك وانكحتك، بيقول له قبلت على كتاب الله على سنة رسول. مش بيقول لك والله ما اتفقنا بدك تدفع. المرأة تستحق معجل المهر بمجرد العقد، تبوها تستحق معجل المهر بمجرد العقد، مو الدخول. هذه شغلات قانونية وشرعية. طيب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك الألم. عيش حياة الإيمان، جرب كل يوم هيك نص جزء من القرآن، استفتح

انهارك بالمسجد. هلا برمضان في في في فتور ليل طويل. نحن بنعرف رمضان يعني ليله قصير. هلا الليل طويل، شو عم يدين الساعة؟ يعني اليوم نزل تحت الستة إلا عشرة ستة. وين الناس؟ الدولة مشكورة صوت الوظيفة الساعة 8 مشان تجي وأنت حضرتك تروح على شغلات. ما في، في فتور، ضل زهران زهران. هذا إذا صلى الفجر بوس إيده، شو بيساوي؟ بحط رأسه بينام في الساعة 11. سبحان الله، مهما كان الإنسان سيء، احفظوها عني هي، مهما كان الإنسان سيء وبعيد عن الله، عندما يقع في الحرام بصير معه توتر وبيكره الحرام بساعتها. ليش؟ المعصية إلى أثر سيء في القلب، بيكره حاله الإنسان. يعني هلأ تقلي إنه واحد مثلا راح شاف الكعبة مهما كان سيء بده يبكي. ليش؟ الطاعة إلى أثر طيب، طاعة إلى أثر في القلب وفي الوجه وفي اللسان. كثروا طاعة، الله يرضى عليكم. رمضان موسم والأيام تمضي. في شيء نحن بنسمع عنه انه البركة، شو البركة؟ البركة، البركة سر خفي ما بتشوفه بعينك، له يعني آثار. أبي وأبوك بيقولوا إنه كنا عايشين بالبركة. شو البركة؟ سر من أسرار الله. الله عز وجل جعل البركة في شلون بلد الدراهم، ما بعرف، من التدبير، من المرأة المدبرة، هيك الله عز وجل بيجعل اسمها بركة. البركة راحت، راحت من العمر، وراحت من الوقت، وراحت من الحياة. ليه؟ أنا بقول لك، إن الرجل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حرمت رزق، الرزق البركة. بيت كلياته وينه بيت الطائعين، بيت الذاكرين؟ عم ساوي برنامج هيك صلي فيهم ركعتين، لا ما عمل لك صلي فيهم 20، ضبط لهم هيك الصالون وحط لهم السجاد هيك. في ناس جايبين فوانيس هيك من اخواننا المصريين، فانوس رمضان هذا يعني حلوه منيحه، حطها هيك بالزاويه ومع شويه بخور. وهي قول لهم بدي اصلي فيكم ركعتين. الواحد لما بدك تدعي لشغله، هلا هدول اللي بيجيبوا منتجات بيسوقوها بالكارفور والهي، شو بيساووا؟ بيحطوا واحد بنص الطريق بيضيف ضيافه، يا قهوه يا كذا، شيء ظريف والله. وين انتم؟ لك نحن هون. ايه والله حط لي علبه منها، حلو كذا. هي صادوه، صيدهم بركعتين، عجبهم ساويهم 4. ولا تقل عليهم كثير، اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. ايه متى ما يصيروا رجال ويصيروا كذا قول لهم امشوا على الجامع. لكن بدك تاخذهم على الجامع ويصيروا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ايضا اللهم اعطنا ولا تحرمنا، هيك قد الدعاء النبي، واكرمنا ولا تهنا. طيب شلون ما بدك تنهان انت؟ انت تهان عندما تعصي الله. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تشقنا، يعني تهيننا بمعصيتك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بالطاعة الله بيعزك، بالمعصية الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الأشراف، مين الأشراف؟ أشراف أمتي حملة القرآن، هي الطاعة. أما الذل يأتي، الذل يأتي من المعصية. أول شيء بتكسرك من جوا، هذا المعفن من جوا يعني شامم ريحة حاله، لو مو حدا شامه. يا رب دخيلك، في ناس بتعصي الله برمضان، ها مو بس بالفطور. تصور واحد يهين أمه برمضان. نحن بامتحان،
أنت فايت الامتحان 70 سنة، نص النايم 35 سنة، يعني يا بتنجح فيه يا بتفوت على الجنة، وجنة خلص عرض السماوات والأرض. الجنة ما فيها ليل ونهار، ما فيها، كلها وقت البكور، وإمتى؟ مثل الربيع. الله قال والصبح إذا تنفس، لأنه للواحد لما بينام بينقطع النعيم عنه. الجنة كلها نعيم، تاك تعود بقى. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لعد في كهرباء وغاز وفواتير والقصص المصدية هي، والطريق مسكر والطريق مفتوح، خلاص. حافظ على صورتك أمام لك، أمام نفسك أول شيء، بعدين أمام الله. هذا اللي بيعصي الله، نحن عم نحكي عن العفة، جعل الله أهون الناظرين إليه للكل. ليش؟ لو عنده أخ عمره 5 سنين وعم يتفرج عليه، بيحسن يجيب واحدة على البيت قدام منه؟ لا. طيب مشان الولد الصغير ما سويتها، طيب والله شايفك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا قرآن. غباء قبل ما أنت ترتكب ذنب، جعلت الله أهون الناظرين إليك. يلي بيعصي الله وما بيستعف، أول واحدة اللي بدي يخسرها زوجته، سواء أنه في المستقبل إذا ما تزوج، أو اللي متزوجها. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيث. أنت إنسان خبيث، الله يبعث لك واحدة. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللمرء على المرء مقاييس وأشباه. أبدا. قال شافوا طائر أبوم، يعني طائر حسون شحرور أبوم، شو جمعون؟ يعني شو جاب هاد على هاد؟ قعد هيك نظر فيهم، بعد دقيقة مشوا طلعوا الاثنين عرجان. شو اللي جمعون؟ العرج. بكرة مثل ما بتكون انت بدك تجي لك وحدة، ابدا، يا عرشتك يا قلبك يا دير بالك. لذلك انا بقول لهم، بيجيك الشباب بدهم يتزوجوا، قلت له مو انت بدك تتزوج، لك الله بده يختار لك اياها، لانك انت طاهر. من يومين نزلت ريل اسمه زوجي طاهرة، هي الله بيصطفي لك اياها، لانه انت بيعرفك، مو خرجك لا المشاكل ولا ليل. اما من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير دراهم. بعدين انت ناقصك فضايح؟ قال تزوجنا ننستر، اسأل الله ايام الفضيحة، ناقصه الواحد فضايح. هذا الجوال والكاميرات والفيسبوك، هلا الفيسبوك تعمل هيك بذكرك بصورة من 10 سنين. لك في واحد ما عاد بدك يا، لك تمسك الجهاز بدك تكسره، بيجهل بقول لك تتذكر 2014. طيب اذا انت تجي واحدة تصور انت وياها وتاريخكم اسود، وجاء ابنك فتح الفيس عمل لك مشاركة، يعمل لك هذا هو ابي. الله، احفظ الله يحفظك. نحن بامتحان يا اخوانا الكرام، والله والله بامتحان. احفظ الله تجده تجاهك. كثير من الفضائح بتكون بلشت بعلاقة سرية ما حدا بيدرى فيها. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذول بيتجوزوا جوازة تانية وبيجيب سترها ومدري إيش وكذا، وهي طب غم ما بتلاقي هيك بأتفه قصة بأتفه لقاء فتحت. هلا ما عم نقول انه حرام، لا، بس يعني انت مستر على الموضوع. كيف اذا كان حرام؟ ورقه صغيره، مقطع، بعدين بيجي واحد فاعل خير. ها هدول فاعل خير كثير، تعرفوا الفاعل خير؟ بيجي بيطق برغي، هذا بيطق براغي، نسأل الله السلامه.
انسحب من كل علاقة لا تدل على الطهر. حرام، توب إلى الله. شوفنا في ناس غلطانة، توب إلى الله، توبوا إلى الله بالموضع سجودك من بكائك حياء من الله. نحن أخوانا الكرام الله غني عنا وعن هي حركاتنا هي كلياتها تبع الزنوب، هي اسمها كلها حركاتنا، هي حركاتنا ومنزدب. وهي الله عز وجل غني عنا، الله غني عن العالمين عن الإنس والجن، لكن الله عز وجل بيحب التوابين. اليوم على الفجر ويحب المتطهرين، هي من العفة كمان، تنفذ على العفة طهر الله بده يفوتك الجنة. مثل اللي الابن بيغلط وكذا وابوه بيستر عليه وبيستر عليه، لكو خلاص يا ابني، لكو كم مرة بدي اجيبك من المغفر انا، لكو خلاص انت بدك تصير زلمة، لك انت بدك تصير رجل، يضل يستر عليه لو كان بيتعاطى مخدرات. يفضح ابنه شيء؟ لا. الانسان يلي ما بيستعف بيقطع الحبل اللي بينه وبين الله. الله رايد انه يحفظك بقدرته، بده هو انه يحفظك، احفظ الله يحفظك، بس انت اذا ما بدك عم تعمل انت كأنه الله عمل لك حظر. احفظوها كل انسان لا يستعف. هلا بزمان هو اثر او كذا، بشري القاتل لا بالقتل والزاني بالفقر. الإنسان اللي ما بيستعف بيعيش بأزمات متعاقبة، بيخلص من طابوسه بيوع بطابوسه، بيخلص من لكن الإنسان المؤمن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق المؤمن من حيث لا يحتسب. شو يعني بيحتسب؟ مع الشهر 5 ملايين 3 ملايين مليونين من حيث لا يحتسب، يعني البراني الله بيبعث له. هذا اللي ما بيستعف، والمرأة التي لا تستعف تخسر شيء اسمه التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. الله عز وجل بيتقبل من المتقين. انت ما وين التقوى بالنسبة لك؟ وين التقوى؟ رمضان مدرسة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك يعني بيخسر لذة العبادة. لك في لذة، لذة يكفي للإنسان اللي ما له سالك طريق العفة انه بعيد عن الصفاء. احلى شيء بالدنيا انه الصفاء. وين الرائين هلا؟ تعود بتلاقي هيك صفنان. شو عم بتذكر الحرام والحرام، الحرام له لذة عند اهل الحرام. لكن كل ممنوع شو ذهنه متشتت بسبب شو؟ بسبب المعصية والشهوة. الله ينظف قلوبنا ويطهر قلوبنا. الانسان صاحب العفة صاحب مكاني عالي عند الله، صاحب مكاني عالي عند الناس، صاحب قلب صافي، صاحب قرارات صائبة. العفة هي آخر شيء محبة من الله عز وجل. إذا كنت أنت معناته أنت من أهل الحب، محبوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يطهر قلوبنا برمضان. كل واحد خلاصة الدرس، وحدة أو واحد في علاقة مراكزة، علاقة بالقناة الشرعية، وانت شفت واحدة عجبت فيها وكذا وهي عند اهلها، قبلوا فيك اهلا وسهلا، ما قبلوا ارض الله. لا تعود تجي تحط الحزم بالجرن 10 سنين وتعود تسأل واحد عشقان مين؟ واحدة تعرفك؟ لا. بشغلك؟ لا. وين؟ شايفة بالصورة. لك هيك في شيء اسمه عشق صور. خليك انسان عملي. واحد ماشي بالسوق وجوعان وبجيبته لنفرض 5000 ليرة حق سندويشة فلافل، لا تفكر تاكل ريديس، ما فكر سد جوعتك على قد بساطك
مد رجليك. الله يسركم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: فالين صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بوسطولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 97598855.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة،

وزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 9 يوليو لعام 2026. الخليج العربي. شنت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف الليلة الماضية ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى. وأعلن الجيش الأمريكي في منشور عبر منصة إكس تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران من بينها بندر عباس وسيريخ وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات في تشابار وكنارك جنوب شرق إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشابهار. وقال التلفزيون الإيراني إن شظايا المقذوفات الأمريكية التي استهدفت مناطق في ميناء تشابهار أصابت مستشفى الإمام علي في المدينة، بينما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشابهار. أما وكالة فارس الإيرانية فأفادت بدوي 3 انفجارات وصفتها بالقوية في مدينة جغادك بمحافظة بوشهر. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن الهجوم على بوشهر لم يتسبب في أي أضرار بمحطة الطاقة النووية. ولاحقا قال التلفزيون الإيراني إن الانفجارات تجددت في جزيرة أبو موسى جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن عدد الانفجارات التي شهدتها الجزيرة ارتفع إلى 10 خلال الضربات الأمريكية الليلة. وأفادت مهر بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جنوبي إيران، وأن الدفاعات الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس. وفي تعليقه على القصف الأمريكي الجديد، هدد الرئيس ترامب بأن ضربات بلاده لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال فوق صورة نشرها تظهر ما يبدو أنه قصف لموقع في إيران، هذا انتقام من الضربات التي شنتها إيران ضد سفن يوم أمس الأول، إذا تكرر ذلك فسيصبح الأمر أسوأ بكثير. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: أشك في مدى جدية إيران في إبرام الاتفاق، ولا أثق في أنهم سيلتزمون بأي صفقة مستقبلا، مضيفا: وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائما 20 ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا. وتابع الرئيس الأمريكي: هدفنا ليس الحرب، بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية. بدورها نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن قرار ترامب توجيه ضربات جديدة ضد إيران جاء جزئيا بسبب استيائه من عدم فتح مضيق هرمز بالكامل. وأضاف المسؤول الأمريكي أن صبر ترامب بدأ ينفذ إزاء وتيرة المفاوضات، وتحديدا ما يبدو أنه مماطلة إيرانية في المحادثات النووية مع واشنطن. ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي آخر قوله إن ضربات الليلة شملت مواقع صواريخ إيرانية يمكن استخدامها ضد أصول أمريكية. طهران. في أول رد إيراني رسمي على الضربات الأمريكية، قال مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت جنوب إيران في بوشهر وعدد من الجزر،
مضيفا بأنها بذلك انتهكت ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر المندوب الإيراني في رسالته أن الهجمات الأمريكية تعد بمثابة انتهاك جوهري للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: توقعوا صفعة قوية من الإيرانيين. عسكريا أفادت وكالة فارس بأن ما وصفته بمقذوفات معادية أصابت جسرا على مسار خط السكة الحديدية غربي مدينة أقلة بمحافظة جلستان شمال إيران. وعلى إثر ذلك هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه سيرد بشكل ساحق على استهداف الجسر، مشيرا إلى أن أمريكا استهدفته بصاروخ كروز، ومؤكدا أن لا خسائر بشرية جراء الاستهداف. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وسيكون ردا جالبا للندم على الجانب الأمريكي. واشنطن. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع أمس على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع: وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك. وكتب ترامب في الرسالة التي قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها سلمت إلى الشرع بعد اجتماعهما في أنقرة: لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل بلدكم أعظم وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى. بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، قائلا إن هذا القرار يأتي بعد الضمانات الرسمية التي قدمها الرئيس الشرع بأن سوريا لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل. وقال روبيو إن هذا القرار يأتي نظرا للتغييرات الإيجابية وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس الشرع. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار، معتبرا أن هذا الإجراء خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترامب لتمكين السوريين من تحقيق العظمة. أنقرة. من الوطن الأزرق إلى موسيقى جوقة المهتر، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسائل لافتة في ختام قمة قادة حلف شمال الأطلس الناتو أمس الأربعاء في أنقرة، قبل أن يتناول ملفات العقوبات الأمريكية ومقاتلات F-35 والتطورات في الشرق الأوسط. وقال أردوغان: بالنسبة لنا الوطن الأزرق موضوع مهم جدا، وسنواصل استخدام هذا المسمى، وتختزل تركيا بهذا الشعار طموحاتها البحرية والاقتصادية وجرأتها الدبلوماسية والعسكرية في المياه المحيطة بها. ويجري حاليا العمل على مشروع قانون بهذا الاسم للتأكيد على تمسك تركيا بحقوقها وصلاحياتها في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، لا سيما في ظل الخلافات البحرية مع اليونان العضو في حلف الناتو. من ناحية أخرى، استعاد أردوغان أجواء استقبال قادة الناتو بعروض جوقة المهتر، وهي فرقة موسيقية ارتبط اسمها بالجيش الانكشاري في الحقبة العثمانية، قائلا إن الجميع أشاد بها وقالوا في أثناء المصافحة إنها كانت رائعة، حتى أن بعضهم قال: نعرف انكشارييكم.
وفي لفتة شخصية ذات طابع ثقافي قدم أردوغان هدية إلى القادة المشاركين في القمة وهم 36 رئيسا لدول وحكومات الناتو، قدم كتاب سياسات الشجاعة أردوغان وصعود تركيا مرفقا برسالة خاصة موقعة منه. ويتناول الكتاب الذي أعد باللغة الإنجليزية التاريخ السياسي الحديث لتركيا من خلال المسيرة السياسية لأردوغان، مستعرضا محطات اتخاذ القرارات الحاسمة والتحديات التي واجهتها البلاد. القاهرة. كشفت جامعة الدول العربية أن الاحتلال الإسرائيلي منع أمينها العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية المحتلة التي كان يعتزم القيام بها الأربعاء في أول محطة خارجية له بعد توليه منصبه مطلع الشهر الجاري. وذكر المتحدث باسم الأمين العام أن السلطات الفلسطينية أبلغت الجامعة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها فهمي للأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ولقاء رئيس السلطة محمود عباس. وأوضح في بيان له أن فهمي اختار أن تكون زيارة السلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وجهته الأولى نظرا لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. وأشار إلى أن الفلسطينيين يعانون حصارا داخل بلداتهم ومدنهم ومحاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلا، لافتا إلى أنهم معرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين الذين يتمتعون بحماية الاحتلال وبتشجيعه في أحيان كثيرة. قطاع غزة. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح أمس جراء سلسلة غارات جوية وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة استهدفت مدنيين وخياما للنازحين وشاحنات مساعدات. في مدينة غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين إثر غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مركبة مدنية في محيط منطقة الجامعات غربي المدينة. وفي سياق متصل أكد مصدر طبي فلسطيني في مستشفى الشفاء استشهاد الشاب عبد الله بهاء السوسي وإصابة آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية لتجمع من المدنيين في شارع العيون بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة. كما أعلن في مستشفى الشفاء عن استشهاد الطفل عبد الرحمن رفيق بدوان متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة. فيما أعلن جهاز الدفاع المدني عن إصابة سيدة فلسطينية بطلق ناري إثر إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه منطقة الميناء غربي المدينة. وفي جنوب القطاع أسفر قصف جوي طال خيمة للنازحين في محيط المسلخ التركي بمنطقة المواصي في خان يونس عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين. الخرطوم.

أعلن الجيش السوداني تمكنه من استرداد مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق المتاخمة لحدود إثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع وحركة الشعبية المتحالفة معها. جاء ذلك في بيان للجيش بعد أن قالت مصادر عسكرية سودانية إن الجيش تمكن من دخول مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق المتاخمة لحدود إثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الجيش والقوات المساندة له استعادوا السيطرة على المدينة التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أكثر من 3 أشهر. وذكر الجيش أنه بسط سيطرته على المدينة بعد معارك شرسة تكبدت فيها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وتأتي هذه التطورات بعد تقدم أحرزه الجيش في ولاية النيل الأزرق مؤخرا واستعاد خلاله السيطرة على عدة مناطق متاخمة لحدود إثيوبيا وجنوب السودان. تل أبيب. أفاد موقع عبري بأن إسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وكذلك من لبنان على خلفية ضربات أمريكية واسعة ضد إيران مساء أمس. ونقل موقع ولا عن مصدر أمني إسرائيلي لم يسمه أن الجيش يستعد لاحتمال رد إيراني على خلفية التقارير عن الضربات الأمريكية في إيران. وأضاف استعدادات الجيش الإسرائيلي تتمثل في أن جميع منظومات الدفاع في حالة جاهزية للتعامل مع أي سيناريو سواء من الدائرة الثالثة في إشارة إلى إيران أو من لبنان. ومع ذلك شدد المصدر على أنه حتى هذه المرحلة لم ترصد أي استعدادات استثنائية من جانب إيران لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل. وتابع كما أنه لا يزال من غير الواضح حجم الضربة التي سينفذها الجيش الأمريكي في إيران وبالتالي لا يمكن تقدير طبيعة الرد الإيراني. واشنطن. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان مؤكدا أنه ناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي بأنقرة: نعم أعتقد أنهم سيفعلون ذلك وأنهم يريدون ذلك، لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان، نعم سينسحبون وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. جاء ذلك بعدما كان ترامب وجه دعوة رسمية إلى نظيره اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن والاجتماع معه في البيت الأبيض في يوم 21 من يوليو تموز، وفي وقت تستعد فيه العاصمة الإيطالية روما لاستضافة الجولة 6 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. ويعول الرئيس عون على نتائج زيارته إلى واشنطن متوقعا أن تحمل إيجابيات للبنان لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق. وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن لبنان لم يكن متحمسا لفكرة نقل المفاوضات إلى روما خصوصا مع احتمال غياب الجانب الأمريكي، ورفض الفكرة في البداية على اعتبار أن الرعاية والمشاركة الأمريكيتين تشكلان عنصرا أساسيا في مسار التفاوض. المنامة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، فيما أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. ودعت الوزارة في منشور على منصة إكس المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جهته قال الجيش الكويتي عبر منصة إكس: تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات

0: معادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. واشنطن. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن العراق وافق على فرض ضوابط جديدة تهدف إلى منع تدفق الدولارات الأمريكية إلى إيران وحلفائها من الفصائل المسلحة مقابل رفع الإدارة الأمريكية تعليقا قائما منذ 4 أشهر لشحنات العملة الأمريكية إلى بغداد. وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر أيلول لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو تموز لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي وتعهده بحصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده اعتقلوا عنصرا في حزب الله خلال اشتباكات وقعت في جنوب لبنان الثلاثاء الماضي قبل نقله إلى إسرائيل للتحقيق، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. واعتقل الرجل في منطقة بنت جبيل حيث اشتبكت قوات إسرائيلية مع مقاتلين من حزب الله. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي ينتمي المخرب إلى وحدة قوة الرضوان في حزب الله المسؤول عن القتال ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل طوال فترة الحرب. وتشن إسرائيل ضربات متقطعة في جنوب لبنان رغم هدنة معلنة قبل أسبوعين، وتشير غالبا إلى استهداف مواقع حزب الله وعناصره، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 9 شهر يوليو تموز لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تجري شركة تيلسترا أكبر مزود لخدمات الاتصالات في أستراليا تحقيقا بشأن عطل واسع النطاق أثر على آلاف المستخدمين في مختلف أنحاء البلاد. وأفاد موقع داون ديدكتر المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية بأنه سجل ارتفاعا كبيرا في بلاغات المستخدمين عن مشاكل في الاتصال بدءا من نحو الساعة 5 صباحا بتوقيت شرق أستراليا مع ورود تقارير من عدة ولايات. وامتد تأثير العطل أيضا إلى عملاء عدد من شركات الاتصالات التي تعتمد على شبكة تيلسترا، حيث أبلغ مستخدموها عن مشكلات مماثلة في إجراء المكالمات واستخدام خدمات البيانات. وقالت تيلسترا في بيان إنها تحقق في مشكلة تؤثر على بعض المكالمات الهاتفية واتصال البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول، مؤكدة أنها ستصدر تحديثا بمجرد الانتهاء من معالجة الخلل. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سبب العطل أو عدد العملاء المتضررين، فيما يواصل فريقها الفني العمل لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. كامبرا. بينما تنهار شركة تيلسترا تقضي رئيسة مجلس الإدارة فيها فيكي بريدي والتي تتقاضى 6,700,000 دولار سنويا تقضي إجازة في خارج أستراليا. وكانت فيكي بريدي الرئيسة التنفيذية لشركة تيلسترا إحدى أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في أستراليا، تستمتع برحلة خارجية عندما انهارت أكبر شركة اتصالات في أستراليا صباح الأربعاء. وتعذر على ملايين عملاء تلسترا إجراء المكالمات أو الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول أو استخدام أنظمة الدفع الألكتروني نتيجة عطل فني في أجهزة التوقيت بمراكز بيانات الشركة في سيدني وملبورن. وأدى هذا العطل إلى فوضى عارمة في وسائل النقل العام، حيث تم تعليق جميع خدمات القطارات الإقليمية في ولاية فيكتوريا، وتعطلت خطوط السكك الحديدية الرئيسية في ولاية نيو ساوث ويلز بسبب أعطال في الاتصالات. وكشف لاحقا أن بريدي البالغة من العمر 55 عاما كانت في إجازة سنوية، بينما تولى المدير المالي للشركة مايكل أكيلاند الظهور الإعلامي بدلا منها. وقد أبلغت بريدي بالعطل في بلدها، وصرحت متحدثة باسم شركة تيلسترا لصحيفة الديلي ميل إن فيكي موجودة حاليا خارج البلاد وستعود خلال الأيام القادمة. وأضافت قائلة إن المدير المالي لدينا السيد مايكل أكيلاند يمثل فيكي ويتولى إدارة هذه المسألة بدلا عنها. وتابعت المتحدثة قائلة لقد تم إطلاع فيكي على آخر المستجدات ومتابعتها باستمرار طوال الصباح، ونحن نحرز تقدما ملحوظا في استعادة الخدمات إلى طاقتها الكاملة. هذا وتولت بريدي منصب الرئيسة التنفيذية لشركة تيلسترا في سبتمبر أيلول 2022، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب، وهي تحتل المرتبة 34 بين أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في أستراليا، حيث بلغ دخلها السنوي 6,700,000 دولار أسترالي في عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو. وقد حظي مساعدها السيد أكيلاند بإشادة واسعة النطاق لكفاءته في إدارة الأزمة حتى الآن، حيث وصفت زاوية شانتكلير في صحيفة فاينانشال ريفيو مؤتمره الصحفي صباح الأربعاء بأنه هادئ وحازم. ومن المعلوم إنه إذا ألغت بريدي إجازتها وعادت إلى أستراليا فسيكون لديها ما يريحها، ليس فقط راتبها وهو راتب مجزي جدا، بل أيضا منزلها الفسيح المكون من طابقين والذي يضم 5 غرف نوم وثلاث حمامات ويقع على الشاطئ الشمالي لمدينة سيدني. وتعيش بريدي مع زوجها مارك وابنتيها المراهقتين، ويقدر سعر المنزل بحوالي 7,600,000 دولار، ويضم مسبحا وملعب تنس. كامبرا. في كل 5 سنوات يحصي المكتب الأسترالي للإحصاء كل شخص وكل أسرة في أستراليا، ويعرف ذلك باسم تعداد السكان والمساكن، ويشار إليه ببساطة باسم التعداد. وتساعد المعلومات التي يتم جمعها في رسم ملامح الخدمات التي تحصل عليها منطقتك المحلية أو المجتمع الذي تعيش فيه. وتقول المتحدثة الوطنية باسم التعداد في المكتب الأسترالي للإحصاء إيميلي وولتر إن التعداد هو أكبر عملية لجمع البيانات في أستراليا، ويوفر بعضا في أكثر الإحصاءات قيمة في البلاد. وتضيف قائلة إنه يقدم لمحة عن هويتنا، ويظهر كيف نتغير مع مرور الوقت، ويطرح التعداد أسئلة حول الصحة والتعليم والخلفية الثقافية والعمل، وهي جميعها ترسم صورة غنية عن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأستراليا. وتساعد بيانات التعداد في ضمان توفير الخدمات والبنية التحتية المناسبة للأفراد والأسر والمجتمعات في المكان والوقت اللذين تكون فيهما الحاجة إليها، ويشمل ذلك الخدمات اللغوية والمدارس والرعاية الصحية والبرامج المجتمعية ووسائل النقل العام ودعم الاستقرار. ويجب احتساب كل شخص موجود في أستراليا ليلة التعداد في 11 من آب أغسطس 2026، واستكمال التعداد إلزامي، وهذا يعني أنه يجب على كل أسرة المشاركة، ويجب احتساب كل شخص في استمارة التعداد. وتقول السيدة وولتر إن ذلك يشمل الطلاب الدوليين والزوار وحاملي التأشيرات والأطفال الرضع، فبعض الأشخاص ينسون إدراج أطفالهم الرضع في استمارة التعداد. وعند استكمال التعداد الخاص بأسرتك يجب عليك إدراج كل من سيقيم في منزلك ليلة التعداد، وإذا كنت خارج أستراليا في 11 من آب أغسطس 2026 فلن تحتاج إلى استكمال التعداد. أما إذا كنت مسافرا داخل أستراليا كأن تكون في رحلة تخييم أو مقيما لدى أصدقاء فعليك استكمال التعداد في المكان الذي ستكون فيه، ويتضمن التعداد سؤالا عن المكان الذي تقيم فيه عادة، ولا يتعين عليك استكماله في الليلة نفسها، لكن يجب أن تعكس إجاباتك المكان الذي ستكون فيه في 11 من آب أغسطس 2026. هذا ويمكنك تعبئة الاستمارة بمجرد استلام التعليمات إذا كنت تعرف مسبقا أين ستكون ليلة التعداد. وفي الأيام التي تسبق ليلة التعداد ستتلقى معظم الأسر رسالة توضح كيفية استكمال استمارة التعداد عبر الإنترنت، وستحصل بعض الأسر على استمارة ورقية. وتقول السيدة وولتر إن التعداد يتضمن أسئلة عن الصحة والتعليم والعمل وموضوعات أخرى ترسم معا صورة عامة عن الأسرة والمجتمع. وستكون هناك أسئلة مثل ما إذا كان الشخص من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، واللغة المستخدمة في المنزل، وبلد الميلاد وبلد ميلاد الوالدين والأصل والدين، وسنة الوصول إلى أستراليا، وما إلى ذلك من موضوعات أخرى. وتوجد ضمانات معمول بها لحماية خصوصيتك، فالتعداد لا يتعلق بالأفراد بل بالمعلومات المجمعة على مستوى السكان. ويطلب التعداد اسمك وعنوانك لدعم جودة البيانات، بما في ذلك توفير بيانات دقيقة لمختلف المناطق، ويتم فصل الأسماء عن بقية البيانات في مرحلة مبكرة من العملية. ولا يسمح لنا قانونا بمشاركة بيانات التعداد السكاني مع أي شخص، سواء كان جهة حكومية أو غير ذلك، بطريقة من شأنها الكشف عن هوية أي شخص قدم البيان. وهذا يعني أن المعلومات التي تقدمها تبقى سرية وتحفظ بأمان، ولا يمكن استخدامها للتعرف على هويتك، ولا تستطيع أي جهة بما في ذلك الدوائر الحكومية الأخرى غير المكتب الأسترالي للإحصاء الوصول إلى أي معلومات شخصية تدرجها في استمارة التعداد. إن الإجابة بدقة عن جميع أسئلة التعداد تضمن أن يكون صوتك ومجتمعك ممثلين عند التخطيط للمدارس والمراكز المجتمعية والدعم اللغوي وغيرها من الخدمات المهمة. ونحن نحث الجميع على الإجابة عن الأسئلة بصدق ودقة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
9: An old man came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he said, Ya Rasulullah, what do you think of a man that has committed every major sin you could think about? He did not leave any minor or major sin he did not commit. Ya Rasulullah, does this man have any room to repent? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, Did you become a Muslim? He said, As for me, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ So Rasulullah ﷺ said, Okay, from now on, do good deeds and abstain from any evil deeds and Allah will switch all your evil deeds into good deeds.

0: Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت في بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولي والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: أول دواء أول.
5: يا سلام.
7: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: تكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: أم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ما وضع الله المسلمين في الغرب؟ خلاص إذا أنا مو أنا هو رب. يا ربي كما هديتني اهدني، اللهم اهدني واهدي بي واجعلني سبيلا لمن. فأنا هذا اللي أريد، يعني هدفي في الحياة بعد، يعني أهم شيء أنه المرأة تعرف أنه هي لها دور ودورها كبير. فأهم شيء في، يعني أنا دائما نصيحة لنفسي وللجميع، لأنه أنا ما أطلب لكم دعوة.
2: عليكم شيخة، كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين، كيف حالك؟
2: الحمد لله جيد. إنه لشرف كبير لنا أن نستضيفك هنا في باريس. الجميع يستمع إليك ويتابع معك جنة إنستيتوت. الحمد لله. فسبحان الله أن ننتقل من العالم الافتراضي إلى الواقع.
1: سبحان الله.
2: عجيب. فكنت أفكر في هذا بالأمس لما رأيتك أول مرة. أنا أتابعك منذ صغري.
1: سبحان الله.
2: والله فكبرنا معك، ولما نراك هكذا مباشرة فسبحان مبدل الأحوال. شيخة كيف حالك وكيف وجدت باريس فرنسا؟
1: الحمد لله رب العالمين. باريس جميلة، يعني ماذا نقول عن باريس؟ لكن الجميل الحقيقة النساء، يعني البارحة في البرنامج ما شاء الله تبارك الله عندكم من مختلف الجنسيات أو الأصول، خلينا نقول مختلف، حتى ترين مختلف، مختلفين في طريقهم إلى الله، كلهم يريدون أن يصلوا إلى الله، بس في ناس قريب، يعني في ناس قطعت مشوار، في ناس في المشوار، في ناس تبدأ، وهذا شيء جميل، معناها الناس متعطشة هنا. سبحان الله.
2: الناس متعطشة جدا جدا شيخة، وكانوا ينتظرون هذا اللقاء. فكيف وجدت الأخوات اللواتي اجتمعنا معهن البارحة؟
1: ما شاء الله تبارك الله. مثلا أول شيء ليست الإنجليزية لغتهم لغة الأم، يعني بس سبحان الله، يعني جلسنا لمدة ساعات، استمعنا، سألنا، شاركنا، يعني أنت كنت، إحنا نسويها سؤال وجواب ورد علي، شيء يفرح سبحان الله. أنا هذا الشيء قلت في أمستردام، قلت في ألمانيا، في كولون، والآن في باريس. يعني تخيلي الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر لنا البارحة وعندك أكثر من 500 امرأة، القاعة مليئة، طيب نساء أصول مختلفة، الأغلبية ولدوا هنا، يعني هم نساء فرنسيات، لكن مع كل هذا ملتزمين بدينهم، حريصين على العلم، شيء يفرح ولله الحمد والمنة.
2: الحمد لله. مع العلم أن الجو هنا في فرنسا لا يساعد كثير على السلوك إلى الله سبحانه وتعالى كنساء مسلمات. كل النساء اللواتي كنا معنا البارحة هنا يستمعنا إليك ويتابعنا هذا اللقاء.
1: الحمد لله رب العالمين. يعني كان، يعني أنت انتبهتي، يعني الساعة الخامسة وانتهى البرنامج ولم يقم أحد، يعني اضطريت أنا أنهي البرنامج. فالحمد لله، يعني هذا الشيء يخليكم كلكم كنساء، يعني إن شاء الله تكونوا من العاملات في الدعوة، إنه يعطيكم زخم، يعطيكم قوة، طبعا تكونوا شاكرين لله رقم واحد، بس يخليك دعمك أنه الحاجة كبيرة، استعملك الله، امشي في الطريق، ودائما الطريق إلى الله مليء بالعقبات، جزء منه أنا نفسي هي عقبة كبرى، الناس عقبة، الظروف عقبة. فمن أرى هذه الأشياء بالإنجليزي نقول keep going، بالعربي استمري ولا تلتفتي، وربي هو اللي ييسر، فاستمروا، الناس في حاجة كبيرة هنا، يعني خصوصا لما مثل ما تفضلتي أنه هنا صعوبات والتحديات أكبر، إذن العلم يكون يحتاجوا أكثر.
2: نعم، والجهد أكبر.
1: نعم.
2: أيضا
1: نعم.
2: الحمد لله. شيخة، لماذا المرأة المسلمة، لماذا المرأة خصوصا مع أنه هناك الأولاد والرجال؟
1: لأنه أولا قوله عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك. طيب بعدين في شعر عربي معروف جدا، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأنت، وأنا لو أسألك، أنا أقول لك من أول مؤثر في حياتك من أنت صغيرة؟ أمي رحمة الله عليها. تسأليني أقول لك أمي رحمة الله عليها. الأم دورها حتى لو كانت مو لازم تكون مثل ما نقول دائما هي في البيت أو غير عاملة، لا، أنا أمي كانت امرأة عاملة، المرأة وجودها في البيت، وهذا لا يقلل من دور الرجل، بس لهم كل واحد دوره منفصل. المرأة ربي أعطاها طريقة تصل فيها إلى الأولاد بشيء أكثر من الرجل من فطرة الله، عرفتيني؟ وبعدين يسمع منها الكلام، ما راح أقولك دائما طبعا، أيضا يعتمد على الطبع، بس بصورة عامة لها، يعني حتى ما أقدر أقولك بالضبط سبب، بس كل ما أذكر كل الآن الناس اللي أنا مريت فيهم في حياتي وأتذكر، الأم هي الأصل. فأنت إذا والحرب على الإسلام بتبدأ
2: من الأم،
1: من المرأة،
2: من المرأة،
1: من المرأة هي. أنت من بعدتي المرأة عن دينها أو شككتي المرأة في دينها، أنت دخلتي من باب صعب إغلاقه. ولذلك كلش وأيضا جزء منه، ولماذا المرأة؟ لأنه في من ضمن الحرب أنه الدين الإسلامي لا يعطي المرأة حقها، الدين الإسلامي يضع المرأة أقل من الرجل، وهذه كلها مفاهيم خاطئة. والسبب بسيط، ما عندنا علم في ديننا مع الأسف الشديد.
2: لو قرأنا القرآن جيدا،
1: قرأنا القرآن جيدا طبعا، هو أول شيء قرأنا القرآن، تعلمنا السنة، رأينا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام، تعلمنا من الصحابيات، سنرى أن هي ليست معركة، وهي ليست معركة مساواة. يعني دائما أسأل هذا السؤال بالإنجليزي، Are the man and the woman are the same؟ طيب، فأنا جوابي راح تتعجبين بالإنجليزي، They are not the same، هم ليسوا نفس الشيء ولكنهم متساوين أمام الله. وهذا أهم شيء. يعني أنت، أنا وضعني ربي كامرأة، أنت وضعك كامرأة في حسب مراحل حياتك في الحياة كامرأة، ويتوقع منك الأشياء التي هو خلقها في المرأة ويتوقعها من المرأة، وخلق الرجل ويتوقع من الرجل في مختلف مراحل حياته ما يتوقع من الرجل، لا هذا أفضل ولا هذا أفضل. لكن لما نجي ننظر أو يوضع فينا، وجزء منا أيضا الكلتشر، ما يفرضت العادات والتقاليد اللي جزء منها يختلف مع الدين، لما يأتي العادة والتقاليد توضع في قلب المرأة أنه أنت أقل من الرجل، فهذا يربط في الدين.
2: نحن نربي بناتنا هكذا، فيجب على المرأة اليوم أن تميز بين الذي يأتي من الكولتور والذي يأتي من الدين.
1: جد، يعني ذلك العلم، ذلك تشوفين أن دائما أركز على تعليم المرأة، لأن الدين سيعلمك أنك مختلفة، هذا هو، ليس الذكر كالأنثى يعتبروها الآية أنه هي تقلل من شأن المرأة، أبدا ما تقلل من شأن المرأة. ربي وضع مبدأ المرأة ليست كالرجل، والرجل ليس، وهذا تقلبي، وليس الرجل كالمرأة، لا يعني هذا، يعني مثلا أنا الآن أقول لك المرأة الأمريكية مختلفة عن المرأة الفرنسية، لا يعني المرأة الأمريكية أفضل والمرأة الفرنسية أفضل، وإنما مختلفين. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم
2: سبحان
1: الله. فإحنا لو نجي من هذه المبدأ أنه هو الخالق الرحيم العدل خلقنا مختلفين، انتهى الموضوع. هذا أول ما أبدأ فيه. فأنا هذا اللي أريد، يعني هدفي في الحياة بعد، يعني أهم شيء أنه المرأة تعرف أنه هي لها دور، ودورها كبير، ودورها يكون فعال ومؤثر ومؤجر عليه، وطريقها إلى الجنة تتعلم عن الله، تتعلم عن دينها، تزرع في قلوب أولادها. خلصنا، هذا هو، هذا ما يريد منها الله. أو إذا هي ما عندها أولاد، يعني يمكن من المستمعات تقول أنا ما عندي أولاد، تزرع في قلبها رقم واحد، وفي قلب اللي حواليها اللي هي لها تأثير عليهم. يعني المرأة مو فقط هي أولادها، طيب وبعد ما أولادها يكبرون ويروحون، طيب في دائما كلنا حوالينا دائرة من الناس، قد تكون من الأهل، الأصحاب، الأقرباء، الزملاء العمل، صح؟
2: الأصدقاء، زوجها أيضا.
1: لا يعني وأنا أريد اللي يسمعني ما يتصور أن هذا كان فقط المرأة المتزوجة أو المرأة اللي عندها أولاد. طيب إذا ليست متزوجة ماذا تفعل؟ ليس عندها أولاد. فهي الفكرة أنه المرأة أينما تكون يجب أن تكون عبدة لله، قانتة لله، مثل السيدة مريم، قانتة لله، تؤدي واجبها بما يريده منها الله، وليس ما يريده منها المجتمع أو العادات والتقاليد. وهذه هي المشكلة الكبرى اللي إحنا عندنا، مثل ما يقولون اختلاط في المفاهيم، confused، أين الصح وأين الخطأ.
2: وهذه الأفكار دخلت أيضا حتى في المجتمع الإسلامي هنا في فرنسا، يعني يخلطون بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي، فكيف للمرأة أن ترجع إلى هذا الفكر الإسلامي الأصيل؟ كيف تزرع في نفسها، يعني كيف أرجع إلى الله سبحانه وتعالى كمرأة، كيف أتقرب من الله سبحانه وتعالى كمرأة بدون تأثير، بدون كل التأثير الذي يوجد حولها؟
1: لو تعلمنا ما في شيء يتغير إلا بعد العلم به، يعني لما أنا أجي أتعلم عن ديني وأنا أتعلم عن المجتمع اللي أنا عايشة فيه، سواء مجتمع فرنسا، سواء في أمريكا، سواء في المغرب، سواء في البلاد العربية، وأنا أي الأصل، يعني البيس مثل ما يقولون، الأصل هو ديني، وبعدين أجي أنا أشوف ماذا أنا محاطة فيه، أنا محاطة في عادات وتقاليد في فرنسا، ومحاطة في عادات وتقاليد في هذا البلد أو ذاك أو ذاك، هذا يعرض على الأصل. تقابلوا، توافقوا ولله الحمد والمنة، تنافروا هذا يرفض، لأن الأصل هو الدين. لذلك الأصل هو التعليم الدين، وتعليم الدين الصحيح بالطريقة الصحيحة. لا نعلم خصوصا الأطفال، نعلم الأطفال كل شيء حرام، ونعلم أنهم يذهبون إلى جهنم والله لن يرضى عنهم. هذا صعب جدا، يعني حتى ربي في القرآن دائما في لغة الترغيب والترهيب، الترغيب فيما عند الله من هو الله، والترهيب فيما سيحدث لو لم أطع الله. فالترغيب والترهيب جدا مهم، يعتمد على الأعمار كيف تخاطب الناس. فهذا هو اللي يعني سبب الكونفيوجن، لأن ما في العلم الأصلي. وهذا يعني مسؤولية الدعاة، مسؤولية أول شيء البيت، وهنا يدخل الأب والأم وليست الأم فقط،
2: فالكل يبدأ من البيت. ويعني أكثر أنت دائما تقولين في المحاضرات الكل يبدأ مني أولا.
1: طبعا فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنا لا أعرف عن الله، أنا كيف رح أعلم الحوالي عن الله؟ إذا أنا لا أطيع الله، كيف الحوالي رح يطيعون الله؟ فأنا أبدأ بنفسي، يعني هذا دائما أنا أجيب البيت الشعر، أبدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت منه فأنت حكيم، هناك يسمع ما يقال ويقتدى بك وينفع تعليمه. فأنا إذا ما أنا أبدأ بنفسي وأنا أغير نفسي وأجاهد نفسي، وسأفشل وأتعلم من فشلي وأستمر، خلص. الآن أنا ممكن، ليس فقط في الكلام بالمناسبة، تغيير الناس ليس في الكلام، طبعا إحنا محاضرات، بس في اليوم، في الحياة اليومية تغيير الناس أنه يراقبوك أو يراقبون أبوهم وأمهم وأختهم صديقهم. يعني إحنا أكيد أنتم عندكم في فرنسا في العالم كل شيء اسمه peer pressure.
2: نعم.
1: إيش peer pressure؟ هو الضغط الاجتماعي أو ضغط الأقران. هو في القرآن، ربي قال إلى سيد البشر: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب إيش يعني لا تطع من أغفلنا قلبه؟ أقرانك، الناس اللي حواليك، أهلك، ما هم كانوا غافلين، أهله يعني عمه والقريش. فالفيل برشر في كل مكان، ضغط الأقران، ضغط المجتمع في كل مكان. جدا صعب أنه الإنسان يكون مختلف عن غيره، جدا صعب. يعني أنا دائما أقولها للنساء: أنت لا تتوقعين لما أنت ترتدين في الزي الإسلامي هذا شيء سهل، صعب. أنا أمشي في الشارع كل الناس اللي حوالي مختلفة وأنا فقط، طيب لا تجي نفسي أول شيء، ما كان أنت صح وربي يمكن ما قاله ويمكن تجي هذه. ولذلك نفسي أبدأ فيها، أشتغل عليها، وهذا يؤدي بعدين بثبات عقيدتي، بثبات رسوخ، أنا كذا أسميها الكلمة، رسوخ إيمان الذي لا يتزعزع مهما يحدث. والدنيا مليئة بالأحداث، ما يتزعزع عندي الثوابت، ما يتزعزع عندي الله رحيم، ما يتزعزع عندي الله عدل، لا يتزعزع عندي هناك آخرة، لا يتزعزع عندي أنه الدنيا ليس كلها عدل، العدل في يوم القيامة. عندي هاي المبادئ أحطها ومنها أنطلق، والمجتمع الحوالي يمشي مع مبادئ أخذتها، لا يمشي، لا أنظر دون. أنا دائما عندي كلمة: كل إنسان حوالي هو مشروع إنسان مسلم جيد. فإذا أنا أنظر لها أو له، سواء مسلم لا زال في بداية طريقة أو طريقها أو غير مسلم، أنظر لهم أنا أفضل منهم، لن أغيرهم أبدا، أنا خير منه، أنا أتصرف كأني إبليس. بينما أنا أنظر له الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلاص إذا أنا مو أنا هو رب، يا ربي كما هديتني اهديهم، اللهم اهدني واهدي بي واجعلني سبيلا لمن اهتدى.
2: ونحن ندعو كل يوم الله سبحانه وتعالى
1: جعلنا هداة المهتدين.
2: نعم.
1: يختلف الموضوع ويختلف المنظار.
2: كيف اليوم نرى تعليم المرأة؟ يعني من خلال تدريسها وتحفيظها، وهذا جيد، ولكن أنت قلت قبل قليل أنه لا بد أن نبدأ في بزراعة التوحيد وعلاقة الله سبحانه وتعالى في القلب. هذا نعمله مع الأطفال الحمد لله، وهذا الذي رأيناه من خلال يعني تدريس النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم. فكانت أولا الدعوة السرية، وبعد والدعوة المكية قبل الانتقال إلى المدينة. فكيف اليوم أنا رأيت هنا وحتى من خلال حافظات أن المرأة تحتاج ليس إلى تدريس فقط، بل أكثر إلى مرافقة، أن نجلس معها، أن نخاطب قلبها، أن نزرع في قلبها حب الله سبحانه وتعالى، أن يعني كيف لنا أن نربي ذلك في قلوب النساء.
1: العلم عن الله يعني يجب أن كلنا نتعلم هذا الشيء، كلنا. أولا يحتاج علم، يحتاج صبر، يحتاج وقت، يحتاج مثابرة، ويحتاج عدم اليأس. هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام في مكة. طيب لماذا 13 سنة، 3 سنين دعوة سرية و10 سنين دعوة علنية؟ طيب هو منصور من الله عليه الصلاة والسلام، يعني ربي كان بكل سهولة خلال يوم. طيب وإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب يوم واحد يقلب مكة كلها إلى موحدين. بس هي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام هي هي هي ما نرى ونقلده تقليد أعمى، لأنه من الله. فهو الدعوة في مكة تركزت على الأشياء الآتية: أولا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه رقم واحد. طيب حتى أنا أوصل إلى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، طيب من هو الله؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أليس الله بكاف عبده. خذ الصور المكية لتتكلم عن الله كلها عن عظمة الله سبحان الله. طيب ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالتركيز يكون على من هو الله، وهذا ليس فقط للأطفال، لأن كثير من الناس البالغة لم تدرس هذا. يعني تحب الله، تسألي تحبين الله؟ تقولش طبعا سبحان الله، تحبين الرسول عليه الصلاة؟ طبعا أحبه، لكنه ما أعرف فعلا ما من هو.
2: لما نسألهم أنا أحب هذا السؤال، ماذا تعرفين عن الله سبحانه وتعالى وما هو الله عندك؟ الكثير لا يستطيع الإجابة.
1: ما هذا اللي دا أقول لك يا ليلى، إنه إحنا في التدريس يجب أن ننقل الدين، معلومات الدين إلى الحياة اليومية، وإلا سيحدث أوكي تعلمت هذا الشيء كأنك مثلا خذيها في الحياة العامة. مثلا أنا درست، خلينا نقول درست رياضيات. طيب إذا أنا درست رياضيات وأنا تخرجت من الجامعة ولم أمارس الرياضيات، الرياضيات بالنسبة لي شيء تعلمته نسيت أكثره. لكن أنا إذا جيت الرياضيات وفهمت الطالبات عندي أنه هذا الشيء تحتاجيه عند التخرج وكيف ستستعملي، واستعملت الرياضيات، رح ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا. هذه المشكلة في الدين. المشكلة في الدين هي ليست فقط محاضرات وافعل ولا تفعل. الآن قبل نعم كان ممكن، بس في هذا الزمن، هذا زمن الإنترنت.

0: زمن الانفتاح وزمن العولمة وأنا غير مقتنعة وقنعيني، يجب أن أنقل إلى شيء يومي. يعني أنت الباحة شفتي إحنا في البروغرام اللي عملنا طول الوقت كان ماذا يعني لك ألم نشرح لك صدر. طبعا ما هذه الآية كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، رح يجي الشيطان يقول لي وانتي ما لك علاقة، انتي ايش علاقتك بألم نشرح لك صدر؟
1: نعم
0: صح. إلا إذا أنا في تدريسي في قراءتي في علمي وتعليمي ألم نشرح لك صدرك، هذا كلام لي وتعلمي من هذا المثال، هذا لازم يغير، وهذا لا يأتي بيوم وليلة. يعني نرجع إلى الفترة المكية، العلم، العلم على الله، التكرار، الصبر، الثبات، والوقت. الوقت يعني يحتاج كل شيء، يحتاج وقت. الطفل يخرج من رحم أمه حتى يدخل إلى الجامعة في أغلب بلاد العالم يحتاج إلى 18 سنة. لماذا؟ يعني كل شيء يأتي بالتدريج، فكيف أنا راح أغير بشر في يوم وليلة؟ لا يحدث، ما فعلها عليه الصلاة والسلام. فالآن التركيز في بالنسبة للدعوة إلى المسلمين العايش الذين يعيشون في البلاد الغرب هي العلم عن الله، الصبر معهم، لا نتوقع التغيير بيوم وليلة. في ناس سبحان الله، يعني أعرف كثير من الأمثال لما تعرفين حياتهم خارجيا تتوقعيهم بعيدين عن الله، سبحان الله، لكن لما تجين تتعلمين عن ما عندهم مع الله تقول يا الله باقي هذا شيء أو شيء أو شيء. طيب وفي ناس أيضا في الجانب الآخر خارجيا ما شاء الله تبارك الله، لكن القلب فارغ، القلب غير مملوء بمعنى الله، بحب الله، بالتعلق عن الله، بأن الله هو رقم واحد. هذا الاثنين يجب أن يدرس ويصبر عليه، ولا ننسى أن النتيجة بيد الله.
1: نعم.
0: يحاسبنا على الجهد،
1: إنما عليك البلاغ.
0: أيوة، وعلينا الحساب. فإحنا البلاغ هذا على الجميع، والبلاغ يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة المبني على العلم، يصاحبه الصبر، يصاحبه الحلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكل هذه الأشياء اللي في القرآن في السنة يجب أن نطبقها نحن، ويرى الدين عند علي. يعني إذا الدين لا يرى علي أنا في طريقة كلامي، في طريقة حتى مشي كامرأة، في طريقة تعاملي، ما أنا أكون كاذب، بالإنجليزي نسميه فيك، يعني مزيفة.
1: شيخة، كيف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؟
0: الإمام أحمد قيل والله أعلم سئل أو قال والله أعلم رأيت الله في المنام، طبعا لا تسألين كيف، هذا الإمام أحمد، فقال يا الله كيف أصل إليك؟ قال اترك نفسك وتعال. كلمة جميلة، يعني إيش اترك نفسك؟ حظ النفس. وحظ النفس مشكلة كبرى، لأني هي عائق، النفس عائق بيني وبين الله، والنفس هي مدخل الشيطان. إذا أنا عندي السيطرة على نفسي، على نفسي أنا اللي أمشيها وليست هي تمشيني، فهذا طريق إلى الله مفتح. وهذا ما يعلم في التزكية كلها، يعني المبدأ الأول في التزكية يسمونه مخالفة النفس.
1: قلت لنا نحتاج دروس في التزكية.
0: نعم، لأنه النفس ماذا قال؟ يعني هي على لسان سيدنا يوسف أو على لسان زوجة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني لو هذا كان سيدنا يوسف قال هذا الكلام اللي هو ربي الذي علمني، طيب أنا ماذا أقول؟ طيب والنفس لو تشوفيها يعني نفس اللوامة، نفس الأمارة بالسوء، صح؟ وبعدين عندك النفس المطمئنة، أغلبيتها هي النفس الأمارة بالسوء. فكيف أصل إلى الله؟ مخالفة النفس. النفس تحب النوم، ربي يريدني أنا أصلي الفجر في الوقت، خصة في أيام الصيف، أخالف نفسي. نفسي تحب الأكل، أعلم نفسي أنه أنا يكون الصوم جزء من حياتي. النفس تحب الكلام، تحب الفضفضة، احنا يعني بالانجليزي نقول I want to vent، ما أعرف أنتم ماذا تقولون بالفرنسية vent، يعني أنا الآن أحد عصبني وإذا ما أتكلم هذه نفسي أنا يجب أن أخالفها. عندما أكون خصوصا غاضبة أو أكون متعبة ويأتي التحديات، خلينا نقول طيب كيف نفسي تريد تتكلم، نفسي تريد تلوم أنا. فمخالفة النفس رقم واحد. رقم اثنين ترك المعصية، ترك المعصية. لو عندي 100 معصية أبدي بوحدة، ابدأي وربي هو يسر لك إياها. صعب الطريق إلى الله مع المعصية، لأنه المعصية تحط الحواجز، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فترك المعصية معها، بس تبدأ هذه أولا، وزيادة الطاعة سواء بالذكر سواء بالاستغفار سواء بعبادة التفكر، طبعا قراءة القرآن، الصلاة، كل هاي الأشياء، بس الأشياء البسيطة. عبادة التفكر عبادة جميلة، الناس مشغولة.
1: القرآن يرى أيضا في خلق الله سبحانه وتعالى، نقرأه في المصحف ونتأمله في جميع أحوال حياتنا.
0: هو يعرف الله، يعني هذه كيف يعرف الله؟ يعرف الله بالآيات المقروءة والآيات بالآيات المقروءة والآيات المنظورة. آيات المقروءة أو المسموعة هو القرآن، والآيات المنظورة هو خلق الله. إحنا من الأشياء الجميلة، يعني هذه الأشياء اللي الأطفال لو ينبهون عليها أو يربون عليها. لو مثلا تأخذين أولادك إلى نقول حديقة الحيوان، طيب شيء جميل، الأطفال يحبوه حتى الكبار. يعني عظمة الله وقدرة الله وأوضح لما تراقبين الحيوان. يعني الإنسان عنده عقل ومرات يقول لك أنا عملت، لكن هذا الحيوان عرفتيني كيف تعلم هذا؟ كيف تعلم الحنية؟ كيف تعلم وتشوفيها؟ مثلا انظري إلى الأم في أي حيوان، كيف تعلمت الأمومة؟ سبحان الله، يعني ما في عقل. طيب هي مش مثلا خلينا نقول حيوان مفترس شرس، طيب اللبوة مثلا، لكن اللبوة مع أولادها. القطة، قطة جميلة، والقطة بصورة عامة هي وديعة، لكن القطة الأم يا ويلك لو تقربتي منها. طيب من علمها هذا؟ فالقرآن يعلمنا الآيات المسموعة، الآيات المقروءة. بس لو ما موجود في القرآن، كم مرة في القرآن وأنت ما شاء الله حافظة، أفلم يسيروا في الأرض أفلا ينظرون، طيب الإبل كيف خلقت، right؟ وكم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما هذا هو الكلام. فأنا من أجي
1: نقرأ القرآن ولا
0: نقرأه، يعني أجي أقول وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضون، أوقف كده أخذ نفس مثل ما يقولون، بعدين أنظر حولي، نعم هذه آية، كل اللي أنا حمالينا في الاستوديو هو آية، طيب هذه آية، هذا الميكروفون آية من الله، سبحان الله، هذا القلم آية من الله، بس أنا معرضة مشغولة ما عندي وقت، أو طيب قلم شكرا، بس من أقول قلم سبحان الله.
1: أصبحنا ننظر للأشياء كأنها عادية،
0: عادية سطحية، ما ندخل في العمق. لو تخيلي يوميا مرة أو مرتين في اليوم كل بشر يتدبر في شيء من الخلق حواليه بدون ما يسوي أي شيء، يعني ما عندي وقت، ما عندي المادة، ما عندي القدرة، ما أنت في الازدحام، كم في زحام في العالم، في زحام في السيارة، طيب أنت بدل ما كده وأنا أنظر حوالي، أنظر إلى الشجرة، أنظر إلى ترافيك لايت، أنظر، وهذا تدبر في عبادة التدبر، عبادة منسية، عبادة عميقة، من أكثر العباد تقرب إلى الله.
1: وهذا يرطب القلب شيخة، لأن القلب اليوم أصبح يعني فيه قسوة، لا نستطيع حتى أن نستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى.
0: يعني ما أقدر أقول قسوة، كلمة يعني أنا أقول القلب غافل، غافل، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. الناس مشغولة،
1: الناس مشغولة بماذا شيخة؟
0: هي مو فقط في المادة سهيلة، الناس مشغولة بالحياة. سبحان الله، يعني دائما أفكر من الأشياء تدبر فيها دائما، كم أعطانا الله من الأشياء اللي مفروض تريحنا، تريحنا.
1: الصلاة أولا أريحنا بها يا بلال.
0: لا أنا مو هذا قصدي. أنا قصدي في الدنيا، يعني مثلا، يعني أنا أذكر مثلا من دخل الإنترنت،
1: يعني هذه الأشياء تساعدنا ولا
0: مفروض. عند ربي أدخل لنا أشياء تعيننا على الراحة، نعم. يعني مثلا كنا، يعني أنتي أكيد أنتي وأنا مرات مسويتها، مثلا نقول عندي 4 أو 5 صحون، لا ما أحطها في الغسالة، خليني أغسلها، صح؟ كم أخذ وقت؟ طيب أكثر، أخذ وقت، أخذ جهد، تعبتي كله، بينما ربك بعت لك مثلا لا خلاص حطيها في الغسالة. طيب إذن هذه الغسالة يعني شيء بسيط، هذا يومي، هذه الغسالة نعمة من الله، هذه الغسالة بعثها الله لي ليفرغني، ليريحني. إحنا ماذا فعلنا؟ جعلنا ما أعطانا الله لنشكره ونتقرب منه، جعله أو ما جعله هو جعل

0: طيب هذا إذا النعمة، وهذه النعمة وضعت وما بكم من نعمة فمن الله. طيب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعمة المفروض سبب لقربي من الله، إحنا مع الأسف صارت سببا في بعدي عن الله، انشغلت بها عن الله. وهذه من علامات عدم الشكر، أنه لا نقرن النعمة بالمنعم ولا نستعمل النعمة فيما يرضي المنعم. وهذا كلنا يعني في يعني مختلف مراحل علاقتنا مع الله. فالسبب هي مو قسوة القلب رقم واحد، هو ماذا يؤدي إلى قسوة القلب؟ لم يخلقنا الله قساة حاشا، هو الغفلة، الانشغال بالدنيا، عرفتيني؟ يعني من ننشغل في الدنيا من الصباح إلى المساء ما يبقى بينا، احنا يعني بكلامنا الدائم ما يبقى بينا نفس، صح؟ يعني الصلاة العشاء في الليل ما أحس أي شيء، الحمد لله صليت. فهذا اللي يجب أن يتغير، يكون انتباه. أنا كنت سمعتيني جزء من يومي، أي يومي؟ كل يوم، مثل ما أنا أكل لازم، مثل ما أنا لازم أشرب، مثل ما أنا لازم أنام، جسمي هذا حق جسمي، مثل ما أنا أولادي، مثل ما أنا شغلي، هذا حقوق. أكو شيء اسمه حق الله، وهذا حق الله يجي أول شيء. ففين حق الله في يومي بيني وبين ربي؟ هذا أنت يعني نتكلم عن القلب، فين حق الله في يومي، في حياتي اليومية؟ ذكره، تدبره، شكره، استغفاره، استعمال نعمته فيما يرضي، هذا كله حق الله. فأنا لو فعلته وتركيزي عليه، العلاقة مع الله تصير علاقة عادية، يعني مو عادية، العفو، علاقة طبيعية. طبعا أنا أحب ربي وطبعا أنا أخدم ربي، عادي عادي، ما أحتاج أفكر فيها. أو فهمتيني؟
1: إن المحب لمن يحب لمن
0: مطيعه. نعم،
1: أنت تقول لنا دائما. شيخة تكلمت عن الهاتف، والهاتف اليوم أصبح مشكلة كبيرة، دخل في البيوت ودخل عند الأطفال ودخل عند المرأة، وأظن أنه الكثير من المعلومات يدخلون من هذا الهاتف تماما. يعني لما ننظر حولنا نرى كل إنسان على هاتفه، حتى أصبحنا لما نخلص من الصلاة نأخذ الهاتف مباشرة. ما نصيحتك شيخة لنا من هذا الجانب؟
0: والله رقم واحد المتكلمة قبل المسامعين يشفينا من هذا الداء.
1: والله
0: لكن هي الهاتف ليس كله سيء.
1: لا،
0: يعني مثلا دائما أسأل هذا السؤال، الإنترنت حرام، لماذا الإنترنت حرام؟ طيب هل الماء حرام؟ راح تقول لي لا، راح أقول لك لا، ممكن يكون الماء حرام. إذا الماء مسروق حرام، إذا أنا أشرب الماء والماء يضر بجسمي يصبح الماء حرام. فهي مو الشيء بحد ذاته، وإنما ما يفعل به. يعني حتى عليه الصلاة والسلام من قال الخمر مسكر وكل مسكر حرام، شرح لك إياها ليه؟ إن يذهب بالعقل. فإذا التليفون أخذني من الله، إذا التليفون علمني الحرام يصبح حرام. لكن إذا أنا التليفون كانت وسيلتي، يعني أنت الآن 90% أكثر، يا الله أعلم 100% من النساء اللي حضرت البارحة من أين يعرفوني؟ أنا أول مرة هذه أعطي محاضرة في باريس، هذا من الإنترنت، وأكثر عن طريق التليفون. إذا هذا جيد،
1: نعم.
0: فإذا هي كل شيء حسب ما يستعمل. وذلك ربي في الآية العامة اللي قال حرم عليكم، أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، هذا هو المبدأ. فإيش هو الطيب؟ الطيب هو مو فقط بماذا صنع أو ممن صنع، بس بماذا يستعمل، فهو طيب. وإذا هذا الطيب تحول لسبب أو آخر أصبح خبيث بالنسبة لي، انتقل من الحلال إلى الحرام. فالتليفون ليس هو بحد ذاته، وإنما كم يأخذ من وقتي، طيب، وكم يأخذ من وقتي الجيد، وماذا يعلمني. إذا يعلمني الحرام، نعم، مشكلة كبرى.
1: غط البصر يكون أيضا عن الهاتف، ليس فقط في الحياة،
0: غط البصر في كل مكان. بس هي المشكلة الآن الكبرى، والحقيقة في كلام أنا قرأت قريبا في أنه محاولات لحظر استعمال التليفون لأقل من 15 سنة، وهذه فكرة ممتازة. لأنه أنت الآن المشكلة ليست فقط في التليفون، بس المشكلة في التركيز. الجيل هذا ما راح نرى التأثير الآن 10 سنين أو 15 سنة. يعني أنت عندك الآن جيل في مشكلة كبرى، يقال أنه لا يعرف كيف يكتب
1: ولا القراءة، لأنه ضارع الكتب.
0: لا، يكتب. يعني أنت الآن مثلا ستقولين لي اكتبي اسمك، أكتب لك يا أنت. هذا الجيل لأنه هذه التكنولوجيا لا يعرف كيف يكتب.

0: لا يعلم كيف يكتب، لأن أنت تعلمت الكتابة فهو هذا يعلم كيف يطبع، فهمتيني؟ يعني يكتب اسمه أما يسوي voice note أما في الكلام إلى الجهاز أو من الجهاز يطبع، لكن لا يعرف كيف يمسك قلم ويكتبه، لأن هذه شيء يكتسب. فأنت مثلا عندك هذه مشكلة، مشكلة أخرى هو التركيز. ليه؟ لأن لما أنا طول اليوم أنظر إلى أشياء 30 ثانية وأمشي وأمشي وأمشي، الآن دماغي وأنا صغيرة كأنه برمج على كل شيء بسرعة سرعة سرعة سرعة،
1: لا تستطيع التركيز.
0: بينما أنا أذكر لما إحنا كنا مثلا 10 سنين ما في طبعا كان في تليفون، طيب في 10 سنين ماذا كنا نفعل في العطلة الصيفية؟ كنا نقرأ، طيب كنا نقرأ، حتى إذا نقرأ فقط مجلات كان يعاب علينا. يعني أذكر كنا نقرأ مجلة ميكي ومجلة ما أذكر الآن، بس أو كنا نقرأ كتب مثلا كانت هذه سبحان الله لا يحضرني الاسم، بس هي يعني هم 3 إخوان أو 3 أصحاب وكأنهم مخبرين ما أذكر، بس كنا نقرأ. القراءة تتطلب صبر. طيب
1: واليوم الصبر ذهب.
0: لماذا ذهب؟ ما هذا هو السؤال.
1: كل شيء يأتي بسرعة،
0: ما هذا اللي
1: نريد أكل يأتي بسرعة.
0: فلذلك التكنولوجيا أو ما فعلت فينا هو قلة الصبر والتوقع. كل شيء أريد أحصل عليه، الدنيا ليست كأكذا، بس لما أنا صغيرة وكل شيء أريد، أريد آيس كريم أحطه في التليفون يوصل إلى البيت وذن دقيقة، أريد شيء أريد شيء رأسا. فأتصور أن الدنيا هكذا، هي الدنيا ليست هكذا. ففي يعني، وهذا ترى مو فقط بالنسبة للمسلمين، الناس الآن بدأت تصحى أنه في مشكلة كبرى اسمها، ممكن نستعمل كلمة، الإدمان على الأجهزة.
1: نعم هذا موجود شيخة، وهذا يدخل في تدبير الوقت. أنت من خلال مجيئتك هنا إلى فرنسا تكلمت كثيرا عن إدارة الوقت، قلت لنا لا يجب علينا أن ندير كل دقيقة وكل ساعة. فكيف نعم شيخة،
0: من ضمن إدارة الوقت عندك وقت إلى تليفونك، عندك وقت إلى الإنترنت، عندك وقت إحنا هناك نسميه داون تايم، ما أعرف أنتم ماذا تطلقوا عليه بالفرنسية. داون تايم يعني وقت للراحة، الراحة راحة العقل.
1: طيب نعم.
0: Yeah. راحة العقل، لأن كل بشر يحتاجه. نعم خصوصا مع الحياة السريعة والحياة المتعبة سبحان الله، فأنا أحتاج وقت كده أريح نفسي. هذا الوقت ممكن أنا أحط له ساعة، أحط له ساعتين أنا على التليفون أتفرج على هذا وعلى هذا وعلى هذا، أطلع إلى العالم ماذا يحدث في العالم، جدا مهم خصوصا المرأة الداعية. وأنا حقيقة تعلمت من شيخاتي عندما كنت أدرس، يعني أذكر مرة هذا لا أنسى طول حياتي، كان في عندنا امتحان سيرة، وطبعا كان قبل ما نمتحن في الكمبيوتر، فأتت هي المرأة ما شاء الله تبارك الله الله يبارك فيها وفي عمرها، كانت من المدينة وتأتينا، فكان أعطتنا أوراق الامتحان كده حطتها وقالت اقلبوها، كان عندهم دائما مبدأ اقلبيها واستعيني بالله واذكري الله، بس قالت قبل هذا كله ما هي الأخبار اليوم؟
1: عجيب.
0: ونحن ما هي الأخبار اليوم؟ احنا عندنا امتحان سيرة فاينلز يومية، عندنا امتحان، فأنت ما أنسى كلمتها سبحان الله، قالت تريد أن تكون داعية ولا تعلمين ماذا يحدث في العالم، من سيسمع لك؟ أنت مقطوعة. علمتني الكثير. نعم أنا إذا ما أعرف أشهر كارتون الآن، أنا ما أقدر أوصل إلى ولد أو بنت عمرها 10 أو 12 سنة. إذا أنا ما أعرف من هو أشهر لاعب كرة قدم الآن، أنا ما أقدر أتكلم مع ولد عمره 15 سنة. إذا أنا ما أعرف الآن الأشهر لعبة أو دمية أو إنفلونسر، أعرف عنهم مطلعة، أنا ما أقدر أوصل لهم. إذا أنا مثلا ما أتكلم مع المرأة العاملة من منظر المرأة العاملة، تقول هذه المرأة ما لها علاقة بي، هذه عايشة في حياتها مكان. بس أنت لازم تكونين مطلعة. هذا من أشياء، نرجع إلى التليفون، التليفون يعطيك هذه المعلومات بسرعة، ماذا يحدث في العالم الآن، ماذا يحدث هذا البلد ذاك البلد، هذا الحرب والعياذ بالله، ما فهذا جدا مهم.
1: تطلعين على هذه الأشياء.
0: نعم جدا مهم. قلت لك هذه علمتني صباحا أن لازم أعرف ماذا حدث في العالم.
1: سبحان الله.
0: جدا مهم كل يوم، كل يوم ماذا يحدث في العالم، كلش مهم. طيب ما هي مثلا، يعني لازم عندي اطلاع وحتى أقدر أكون فكرة، لأن أنا أسأل كثير، فأنا ما أقدر أقول أنا والله أنا هاي الأشياء أنا ما لي شغل فيها. إيه أنا ما رديت عليها المرأة. لو تسألني مثلا امرأة عمرها 20 أو 25 سنة مثلا، هل هذا الشيء ممكن؟ إذا أنا ما أعرف هذا الشيء، طبعا ما نعرف كل شيء إحنا، بس الأشياء اللي العامة تعرفها المفروض معلومة، أنا كداعية إلى الله لازم أكون مطلع عليها، ما ممكن ما أكون مطلع عليها.
1: شيختي الفاضلة، كيف نصبح داعية مؤثرة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما هي نصيحتك؟
0: رقم واحد علاقتك مع الله، لازم تكون أنت علاقتك، يعني من أجمل النصائح التي أعطيت لي قبل ما يفتح لي الله هذا باب الدعوة نهائيا، ولا كان في الخيال، عندما قيل لي أصلحي حالك مع الله، لأن من تصلحين حالك مع الله يعني يكون الله رقم واحد في حياتك، ومن هذا المنظار تتعاملين مع الناس. ما أتعامل مع البشر، مع إنسان مثلا نقول ألمني أو آذاني أو تعدى علي أو تعدى على حقوقي، ما أنظر لها أو له من منظري، أنا أنظر له من منظر الله، ماذا يريد الله مني. فعفوا واصفحوا، عفيت وصفحت، فاصبروا إن الله مع الصابرين، أنا صبرت. عرفتني؟ جزاء سيئة سيئة مثلها، أنا سيئة مثلها، أو كيفك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت رقم واحد الداعية المؤثرة هي الداعية التي بالإنجليزي احنا نقول walk the talk. لما أنت في درسك تقوليها المرأة أصبري، رح يختبرك ربك بالدقيقة، يعني باللحظة، يا الله سبحانك باللحظة رح يختبرك بصبرك. طيب بالإنجليزي شومي، ما أعرف شو تقولون في الفرنسي،
1: مدخمة
0: رويني، إحنا بالعربي العام نقول رويني، بالعربي الفصحى أريني.
1: نعم.
0: فإذا أنا علاقتي مع الله هي رقم واحد، وما أكون لا أطلب أن أكون داعية، ولا أدعو من الله أن أكون داعية نهائيا، هذا لنفسي، وإنما أنا أدعو من الله أن يستعملني ولا يستبدلني، يستعملني كأم، يستعملني كبنت، يستعملني كطبيبة، يستعملني كنوبل برايس وينر، ما هو يعلم بقدرتي وما هو أصلح لي، فأنا أتركها لله دائما، خصوصا الصغار، يعني how can I be like you، كيف أكون مثلك، how can I be an influencer، مؤثرة. لماذا تريد أن تكوني مؤثرة؟ ولماذا أنت تريد أن تكوني مثلي؟ الله يجعلك أحسن مني كثيرا. أنت اسألي الله استعملك، يعني ممكن أنت تدخلين الجنة بكونك أم صالحة، أو أنت كونك زوجة صالحة، أو كونك أنت بنت صالحة بارة بوالديها، أو أنت طبيبة صالحة مؤثرة قبل كثير من الدعاة.
1: هناك العديد من الأبواب للمرأة،
0: ليست للمرأة، للمسلم، أبواب الجنة مفتوحة كثيرة، فأنت من أي باب تدخلين، وهين الباب اللي يفتح لك الله، ما أنا أطلب الباب، يعني الباب مو
1: أعمل والله سبحانه،
0: هو يفتح الباب.
1: نعم.
0: اللهم أسألك رضاك والجنة، الدعاء الشهير. طيب إيش يعني رضاك والجنة؟ يعني أنت تكون راضي عني. طيب كيف حيكون عن راضي عني ربي؟ رح يحطني في مكان، رح يحطني في موقف، رح يحطني في عمل، يحطني في علاقة، لازم يكون هو راضي عني فيها. هذه علاقتك مع الله كلش مهم، يعني هذه walk the talk، امش يعني تكل اعملي بما تتكلمين، يعني من أخوف الآيات أذكر أنا لما قيل لي ابدأي يعني بالدعوة، ابدأي بالمحاضرات، ابدأي بالتعليم، أنا أذكر كثير، يعني جدا أذكر أنا أصلك يا شيخ، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه المفروض كل الدعاة خصوصا حفظة القرآن، هذه لازم تكون أمام عينها، وأنت وأنا قلت لك إياها، كل كلمة تقوليها يختبرك بها الله بالدقيقة، أو ماكو أطول أكثر من 24 ساعة، لا إله إلا هو، ودائما تذكرين لما تقولون ما أو أتؤمن بعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما هذا كله لنا قبل ما أنا أدرس. فلذلك كلش مهم لكل من يريد أن يكون في طريق نشر الدين ونشر القرب إلى الله وتقريب الناس إلى الله، يكون هو أو هي رقم واحد قريبين من الله بالخلوة بالعمل، وأهم شيء عندما نخطأ كبشر، وهنا يخرج الحقيقة، لما نخطأ مع الله، نخطأ مع البشر، نخطأ مع الله والبشر، كيف يكون رد فعلنا؟ وهنا يبين نفسك، تبين علاقتك مع الله، ويبين علاقتك بين تقواك. إذا أنت رديتي بنفسك، أنا أتوقف على الدعوة، لست جاهزة. سبحان الله.
1: فقلت أولا أن نبدأ أبدأ بنفسي،
0: نعم،
1: بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالعمل على قلبي وفي خلوة مع الله سبحانه وتعالى. ماذا تحتاج الداعية أيضا؟ أظن الثاني هو أن تحتاج علم.
0: لا، ما في كلمة داعية بدون علم. يعني أنت من قلتي لي الداعية، هذا إحنا مفروغ منه. أنا يعني دائما كلمة جميلة الدعوة، يعني كلمة الدعوة باللغة العربية هي أن تدعين شيء، يعني أن أنت تدعين شخص أو شيء إلى شيء، بتكوني أنت مالكة هذا الشيء. فلذلك نسوي دعوة عشاء نسمي، أو دعوة غداء. طيب إيش عن دعوة غداء وعشاء؟ يعني أنا عندي غداء، عندي أكل. إذا أنا ما عندي أكل كيف راح أدعيكي؟ إذا أنا ما عندي بيت كيف راح أدعيكي إلى بيتي؟ فالداعي إلى الله إذا ما عندي كيف راح أدعي؟ ما عندي العلم وما عندي العلاقة مع الله، أنا بالإنجليزي نقول فيك، أنا بالحقيقة منافقة. نعم، لما تقولون ما لا تفعلون. فأهم شيء في، يعني أنا دائما نصيحتي للنفسي وللجميع، أنا ما أطلب أن أكون داعية أبدا، أنا أخلي ربي هو يختار. وإذا حطني في باب الداعي، في باب الدعوة أو في طريق الدعوة، أنا أكون دائما مربوطة به، دعائي استعملني ولا تستبدلني، اغفر لي، اجعلني أحسن مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا هو، ويستمر العلم والتعليم إلى آخر رمق في النفس.
1: هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تختلف من بلد إلى آخر؟
0: أي خطاب الدين يختلف، ولكن الدعوة إلى الله واحدة، لكن خطاب يختلف. يعني أنت انظري، نتعلم من السيرة، نتعلم من القرآن. انظري إلى الدعوة في العهد المكي، ما كانت هي؟ أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، طيب إني لكم نذير مبين، إني أخاف عليكم عذاب عظيم، يوم عظيم. الدعوة إلى الله، أنا أكلم من؟ أنا ما أكلم امرأة، خلينا نقول عايشة في بلد إسلامي محاطة بالجو الإسلامي، مثل ما أنا أكلم امرأة عايشة في الغرب عمرها ما تعرف إيش يعني الإسلام. بعدين الشيء الثاني العمر، أنت ما تتكلمين مع الصغار خصوصا مع الشباب والشابات مو مثل ما تتكلمين مع الكبار.
1: خاطب الناس بلغاتهم
0: على قدر عقولهم، يعني ما معنى قدر عقول، على قدر فهمهم. فالخطاب الديني يجب أن يتغير. أنا من هذه الأشياء دائما أقولها في الغرب، انتقلنا أو حقيقة حتى في العالم، مش كان في وقت فالخطاب الديني كله حرام، كل الناس كفار، فهذا خلق كل أكشن له رياكشن مثل ما يقولون، كل فعل له ردة فعل، وهذا قانون فيزيائي. فلما يكون الشدة خرجت في المقابل، الآن كلهم فاين، كلهم لا تصعبون الدين، الله غفور رحيم، أنا لا هذا ولا هذا. إحنا أمة وسطة، الترغيب والترهيب. يعني أنا أجي أبدأ حسب من أنت، يعني أنا إذا راح أكلم سهيلة الآن عن القرآن وأريد أعطيها نصيحة، أنا ما راح أعطي نصيحة سهيلة مثل ما أعطي أحد لا يعرف آية من القرآن، تماما مختلف. قد أكون في خطابي لك أشد من خطابي لها، قد الخطأ سنياتكم فعلتوا نفس الخطأ، نفس الخطأ، بس أنا من سهيلة لا أقبله، لكن منها كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء توابون، ينطبق عليك بس لما تسأليني رأيي. فالخطاب الديني يختلف باختلاف من المخاطب، أين المخاطب من مكانه مع الله، وما نتيجة كلامي مع هذا المخاطب. وهذا يراد له يعني حكمة، لذلك ربي قال المؤمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة اللي هي أن تضعين الشيء في مكانه المناسب، أو الكلمة اللي تخرج منك تكون تؤثر، وهذا يأتي بتوفيق من الله، الدعاء مع الله، القرب من الله، والحمد لله.
1: الحمد لله. فلا بد أن نقوي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. فالقوي، أنت قلت هذا يوما ما في محاضرة، القوي يقويني،
0: ما في معنى يا قوي قويني، يا حكيم اطقني بالحكمة، يا عزيز أعزني بالإسلام. هنا نستعمل أسماء الله الحسنى،
1: خصوصا أن المرأة ليست كالرجل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
0: لا، مختلفة، يعني هي مو ليست كالرجل، وهذه أيضا كما لازم نكون فيها دقيقين. ما أستعمل أنا ليست، وأنا ما راح

0: يقول ما تواجهه المرأة يختلف عن الرجل، ما المطلوب من المرأة يختلف عن الرجل. يعني في كلام الرجل لا يستطيع أن يتكلمه، لا يؤخذ منه نهائيا. أنا كثير يطلب مني من الشيوخ: شيخة أنت تكلمي فيه، لأن لو أنا قلت لا يسمع، لأن هو رجل.
1: فأفضل أن المرأة تخاطب المرأة.
0: شوفي، في كل شيء في الحياة المرأة والرجل، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ النساء شقائق الرجال.
1: نعم.
0: نعم. طيب إيش يعني الشقائق؟ يعني واحد يكمل الآخر. يعني لو عندك تفاحة وتقسميها وصارت قسمين، طيب هذا القسم يكمل هذا القسم، لا هذا أفضل ولا ذاك أفضل، قد يكون هذا أكبر حجما جسما قوة، بس هذا يكمل. فأنت لما يجي خطاب الرجل يفرق عن خطاب المرأة، ليس هي أفضل أو هو أفضل، وإنما المرأة تأتي من خلفية المرأة، تحس بماذا تحس المرأة، بما تعاني المرأة،
1: تعيشه من الذي تعيشه أيضا
0: طبعا، والمشاكل اللي تمر بها المرأة، والصعوبات اللي والعقوبات والعقبات اللي تمر فيها المرأة تفرق. يعني أيضا أنا ما أقدر أنا أنصح رجل في العمل لما عنده مشكلة مثل ما ينصح رجل، لأن هذا ينظر من منظر الرجل، لكن أنا أقدر أنصح المرأة، أنصح رجل بس مو مثل لو نصحه رجل، لأنه راح ينظر من منظر الرجل. فلذلك يعني هي الرجل والمرأة شيء متكافل، سبحان الله، الله يعلمنا هذا الشيء. يعني مثلا الآن أنا عندي، عندما أرجع بإذن الله الأسبوع القادم أكتوبر، نعم، في أول ويكند في جولاي عندنا برنامج مع شيخ من الشيوخ في ديترويت، اللي هو راح نتكلم عن المرأة والرجل في الحياة الزوجية. فأنا راح أتكلم للمرأة وهو راح يتكلم للرجل، بس أنا راح أتكلم للمرأة الكلام الذي لا يستطيع أن يقوله الرجل. مو راح أدافع أو ما أدافع، وإنما أتكلم عن أشياء حقائق تؤخذ مني كامرأة لا تؤخذ منه، وهو سيتكلم مع الرجال. لو أنا تكلمت يؤخذ عني أن أنا مع الحركة النسوية وأنا فهمتيني،
1: فهذا يقال كثيرا هنا حتى أيضا
0: في الغرب طريقة الكلام. فلذلك جدا مهم أنه التكافل بين الرجل والمرأة في كل شيء، وطبعا في الدعوة.
1: الحمد لله. شيختنا الفاضلة، قبل أن تغادرين فرنسا، ما هي الرسالة التي تحبين أن تتركيها للأخوات المسلمات هنا في فرنسا؟
0: سبحان الله والحمد لله، والحمد لله شيء طيب وجميل ومفرح للقلب. يعني ما رأيت البارحة، وأنا متأكدة لو كان المكان يسع كان يسع أكثر وأكثر. نعم. سبحان الله. نعم. لا نيأس من روح الله، لا ننظر إلى الأشياء السلبية، أنا متأكدة في أشياء سلبية كثير، لكن ننظر إلى أشياء إيجابية. كون هذه النساء تأتي، كونها تريد أن تتعلم، كونها شاركت، كونها استمعت، يعطيك أمل في الله، لا تيأس من روح الله أبدا. هناك سبب ربي سبحانه جلب هذا العدد من المسلمين ليعيشوا في الغرب، صح؟ يعني خلال 10 أو 15 سنة الماضية تمشين، يعني أنا كنت في بداية التسعينات، أنا عشت في لندن، والآن من رحت زرته، فرق كبير.
1: نعم.
0: يعني مستحيل
1: ترين الحجاب في كل الأماكن،
0: إيش المشكلة؟ ما في. فهذا له سبب، ما وضع الله المسلمين في الغرب كده بس عبثا. سبحانه، أم حسبتم أن ما خلقناكم عبثا؟ سبحانه. فإذا تنظرين إلى المرأة المسلمة الفرنسية، أمامها صعوبات كثيرة بس أيضا أجرها كبير، أمامها فرص كثيرة، تحتاج صبر، تحتاج علم، وكد وعاد كلكم تحتاجون إلى فهم من أين يأتي سؤالها، أو من أين يأتي تفكيرها، ما أنظر لها
1: احتياجتها.
0: يا وبعدين ليست كل الناس عندها نفس الظروف، في ناس لم تنشأ في بيئة علمتها الدين.
1: نعم.
0: لا، في ناس ما تعرف إيش الصلاة، وهي مرأة ناس مسلمة لم تنشأ، يعني سبحان الله. في ناس نشأت بس طريقة التعليم كانت خطأ وبعدت عن الدين. يعني لازم نكون أوسع صدرا كذا، أنا أقول وأرحب، وأي أحد لا يقول لا إله إلا الله أو قالها ولم يفعلها لحد الآن هو مشروع مسلم ممتاز. سيدنا عمر بن الخطاب كان كافر، كل الصحابة كانوا كفار، سبحان الله، يعني شيء عجيب. كل الصحابة كانوا كفار في مرحلة من المراحل. خالد بن الوليد، كم صحابي قال والله لا أستطيع أن أنظر لك، والآن أنت أحب شيء إلي، ماذا غير القلوب؟ فنصبر ونتوسل بالله خير، ونشكر الله أنه جعلنا في هذا الطريق، يجعلنا أهلا له.

0: ندعو للجميع، ندعو للجميع، للكفار وقبل غير المسلمين، يعني قبل المسلمين، يا اللهم اهديهم جميعا، يا ربي أريهم ما أريتني، افتح قلوبهم لما فتحت قلبي، ما اهتدينا بنفسنا، ما اهتدينا لولا أن هدانا الله.
1: يعني تدريس القرآن نحن نتغير من خلال القرآن ونصبح أيضا قدوة حتى للغير المسلمين ونحن نعيش هنا في فرنسا،
0: وهذا المسؤولية الكبرى على كل مدرسين القرآن. هل أنت، هل أنا، هل نحن حاملين كتاب الله وليس حافظين كتاب الله؟ يعني كان خلقه القرآن، هل أنا؟ طبعا أنا لن أكون، أتمنى وربي على كل شيء قدير، بس ليس بحولي وقوتي أن أكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، بس قبل ما أنظر على غيري وأحكم على غيري أحكم على نفسي، هل أنا، هل أنا ينظر لي ويقال أنها حاملة لكتاب الله؟
1: فهذا يرى أولا قبل أن نقول إني حافظة أو حافظت،
0: يرى رأسا، يرى يعني حتى غير الحافظة، يعني الناس اللي تعرف القرآن مو شرط إلا تكون حافظة، يرى عليك طبعاً كان خلقه القرآن، يعني هذه من أجمل الأحاديث اللي وصفت حامل القرآن، كان خلقه القرآن. طيب عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، طيب فينها؟ كم جاهل في اليوم يتكلم معنا؟ جاهل ليس فقط في الدين، عند علم في الدين قد يكون من العلماء في الدين بس تكلم بجهل علي، طيب وين قالوا سلامة مثلا؟ يعني انظريها، طيب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فين هذا الكلام؟ أخذي مثلا الذين ينفقون في السراء، في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فين؟ فهذا هو، هذا يعني هي الخلق القرآني، لذلك قالت يعني رضي الله عنها كان خلقه القرآن، ما قالت كان حامل القرآن، طبعا هو حامل القرآن، كيف كان في أهلي؟ قالت كان خلقه القرآن، لذلك من الأدعية أن أجعل القرآن ربيع قلبي، جعلني حاملة لكتاب الله.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر،

أمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

الزجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

0: مقتدر. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد به إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وظرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. رواه أبو داود وأحمد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة، يعني لئن أوجزت الكلام فالمعنى كبير. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. رواه ابن حبان والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. والتقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 9 يوليو لعام 2026. الخليج العربي. شنت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف الليلة الماضية ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى. وأعلن الجيش الأمريكي في منشور عبر منصة إكس تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران من بينها بندر عباس وسيريخ وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات في تشابار وكنارك جنوب شرق إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشابهار. وقال التلفزيون الإيراني إن شظايا المقذوفات الأمريكية التي استهدفت مناطق في ميناء تشابهار أصابت مستشفى الإمام علي في المدينة، بينما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشابهار. أما وكالة فارس الإيرانية فأفادت بدوي 3 انفجارات وصفتها بالقوية في مدينة جغادك بمحافظة بوشهر. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن الهجوم على بوشهر لم يتسبب في أي أضرار بمحطة الطاقة النووية. ولاحقا قال التلفزيون الإيراني إن الانفجارات تجددت في جزيرة أبو موسى جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن عدد الانفجارات التي شهدتها الجزيرة ارتفع إلى 10 خلال الضربات الأمريكية الليلة. وأفادت مهر بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جنوبي إيران، وأن الدفاعات الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس. وفي تعليقه على القصف الأمريكي الجديد، هدد الرئيس ترامب بأن ضربات بلاده لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال فوق صورة نشرها تظهر ما يبدو أنه قصف لموقع في إيران، هذا انتقام من الضربات التي شنتها إيران ضد سفن يوم أمس الأول، إذا تكرر ذلك فسيصبح الأمر أسوأ بكثير. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: أشك في مدى جدية إيران في إبرام الاتفاق، ولا أثق في أنهم سيلتزمون بأي صفقة مستقبلا، مضيفا: وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائما 20 ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا. وتابع الرئيس الأمريكي: هدفنا ليس الحرب، بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية. بدورها نقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن قرار ترامب توجيه ضربات جديدة ضد إيران جاء جزئيا بسبب استيائه من عدم فتح مضيق هرمز بالكامل. وأضاف المسؤول الأمريكي أن صبر ترامب بدأ ينفذ إزاء وتيرة المفاوضات، وتحديدا ما يبدو أنه مماطلة إيرانية في المحادثات النووية مع واشنطن. ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي آخر قوله إن ضربات الليل شملت مواقع صواريخ إيرانية يمكن استخدامها ضد أصول أمريكية. طهران. في أول رد إيراني رسمي على الضربات الأمريكية، قال مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت جنوب إيران في بوشهر وعدد من الجزر، مضيفا بأنها بذلك انتهكت ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر المندوب الإيراني في رسالته أن الهجمات الأمريكية تعد بمثابة انتهاك جوهري للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: توقعوا صفعة قوية من الإيرانيين. عسكريا أفادت وكالة فارس بأن ما وصفته بمقذوفات معادية أصابت جسرا على مسار خط السكة الحديدية غربي مدينة أقلة بمحافظة جلستان شمال إيران. وعلى إثر ذلك هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه سيرد بشكل ساحق على استهداف الجسر، مشيرا إلى أن أمريكا استهدفته بصاروخ كروز، ومؤكدا أن لا خسائر بشرية جراء الاستهداف. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وسيكون ردا جالبا للندم على الجانب الأمريكي. واشنطن. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع أمس على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع: وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك. وكتب ترامب في الرسالة التي قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها سلمت إلى الشرع بعد اجتماعهما في أنقرة: لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل بلدكم أعظم وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى. بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان بدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، قائلا إن هذا القرار يأتي بعد الضمانات الرسمية التي قدمها الرئيس الشرع بأن سوريا لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل. وقال روبيو إن هذا القرار يأتي نظرا للتغييرات الإيجابية وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس الشرع. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار، معتبرا أن هذا الإجراء خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترامب لتمكين السوريين من تحقيق العظمة. أنقرة. من الوطن الأزرق إلى موسيقى جوقة المهتر، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسائل لافتة في ختام قمة قادة حلف شمال الأطلس الناتو أمس الأربعاء في أنقرة، قبل أن يتناول ملفات العقوبات الأمريكية ومقاتلات F-35 والتطورات في الشرق الأوسط. وقال أردوغان: بالنسبة لنا الوطن الأزرق موضوع مهم جدا، وسنواصل استخدام هذا المسمى، وتختزل تركيا بهذا الشعار طموحاتها البحرية والاقتصادية وجرأتها الدبلوماسية والعسكرية في المياه المحيطة بها. ويجري حاليا العمل على مشروع قانون بهذا الاسم للتأكيد على تمسك تركيا بحقوقها وصلاحياتها في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، لا سيما في ظل الخلافات البحرية مع اليونان العضو في حلف الناتو. من ناحية أخرى، استعاد أردوغان أجواء استقبال قادة الناتو بعروض جوقة المهتر، وهي فرقة موسيقية ارتبط اسمها بالجيش الانكشاري في الحقبة العثمانية، قائلا إن الجميع أشاد بها وقالوا في أثناء المصافحة إنها كانت رائعة، حتى أن بعضهم قال: نعرف انكشارييكم. وفي لفتة شخصية ذات طابع ثقافي قدم أردوغان هدية إلى القادة المشاركين في القمة وهم 36 رئيسا لدول وحكومات الناتو، قدم كتاب سياسات الشجاعة أردوغان وصعود تركيا مرفقا برسالة خاصة موقعة منه. ويتناول الكتاب الذي أعد باللغة الإنجليزية التاريخ السياسي الحديث لتركيا من خلال المسيرة السياسية لأردوغان، مستعرضا محطات اتخاذ القرارات الحاسمة والتحديات التي واجهتها البلاد. القاهرة. كشفت جامعة الدول العربية أن الاحتلال الإسرائيلي منع أمينها العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية المحتلة التي كان يعتزم القيام بها الأربعاء في أول محطة خارجية له بعد توليه منصبه مطلع الشهر الجاري. وذكر المتحدث باسم الأمين العام أن السلطات الفلسطينية أبلغت الجامعة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها فهمي للأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ولقاء رئيس السلطة محمود عباس. وأوضح في بيان له أن فهمي اختار أن تكون زيارة السلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وجهته الأولى نظرا لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. وأشار إلى أن الفلسطينيين يعانون حصارا داخل بلداتهم ومدنهم ومحاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلا، لافتا إلى أنهم معرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين الذين يتمتعون بحماية الاحتلال وبتشجيعه في أحيان كثيرة. قطاع غزة. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح أمس جراء سلسلة غارات جوية وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة استهدفت مدنيين وخياما للنازحين وشاحنات مساعدات. في مدينة غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين إثر غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مركبة مدنية في محيط منطقة الجامعات غربي المدينة. وفي سياق متصل أكد مصدر طبي فلسطيني في مستشفى الشفاء استشهاد الشاب عبدالله بهاء السوسي وإصابة آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية لتجمع من المدنيين في شارع العيون بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة. كما أعلن في مستشفى الشفاء عن استشهاد الطفل عبد الرحمن رفيق بدوان متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة. فيما أعلن جهاز الدفاع المدني عن إصابة سيدة فلسطينية بطلق ناري إثر إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه منطقة الميناء غربي المدينة. وفي جنوب القطاع أسفر قصف جوي طال خيمة للنازحين في محيط المسلخ التركي بمنطقة المواصي في خان يونس عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين. الخرطوم. أعلن الجيش السوداني تمكنه من استرداد مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق المتاخمة لحدود إثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع وحركة الشعبية المتحالفة معها. جاء ذلك في بيان للجيش بعد أن قالت مصادر عسكرية سودانية إن الجيش تمكن من دخول مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق المتاخمة لحدود إثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الجيش والقوات المساندة له استعادوا السيطرة على المدينة التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أكثر من 3 أشهر. وذكر الجيش أنه بسط سيطرته على المدينة بعد معارك شرسة تكبدت فيها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وتأتي هذه التطورات بعد تقدم أحرزه الجيش في ولاية النيل الأزرق مؤخرا واستعاد خلاله السيطرة على عدة مناطق متاخمة لحدود إثيوبيا وجنوب السودان. تل أبيب. أفاد موقع عبري بأن إسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وكذلك من لبنان على خلفية ضربات أمريكية واسعة ضد إيران مساء أمس. ونقل موقع ولا عن مصدر أمني إسرائيلي لم يسمه أن الجيش يستعد لاحتمال رد إيراني على خلفية التقارير عن الضربات الأمريكية في إيران. وأضاف استعدادات الجيش الإسرائيلي تتمثل في أن جميع منظومات الدفاع في حالة جاهزية للتعامل مع أي سيناريو سواء من الدائرة الثالثة في إشارة إلى إيران أو من لبنان. ومع ذلك شدد المصدر على أنه حتى هذه المرحلة لم ترصد أي استعدادات استثنائية من جانب إيران لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل. وتابع كما أنه لا يزال من غير الواضح حجم الضربة التي سينفذها الجيش الأمريكي في إيران، وبالتالي لا يمكن تقدير طبيعة الرد الإيراني. واشنطن. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، مؤكدا أنه ناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي بأنقرة: نعم، أعتقد أنهم سيفعلون ذلك وأنهم يريدون ذلك، لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان، نعم سينسحبون، وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. جاء ذلك بعدما كان ترامب وجه دعوة رسمية إلى نظيره اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن والاجتماع معه في البيت الأبيض في يوم 21 من يوليو تموز، وفي وقت تستعد فيه العاصمة الإيطالية روما لاستضافة الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. ويعول الرئيس عون على نتائج زيارته إلى واشنطن متوقعا أن تحمل إيجابيات للبنان لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق. وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن لبنان لم يكن متحمسا لفكرة نقل المفاوضات إلى روما، خصوصا مع احتمال غياب الجانب الأمريكي، ورفض الفكرة في البداية على اعتبار أن الرعاية والمشاركة الأمريكيتين تشكلان عنصرا أساسيا في مسار التفاوض. المنامة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، فيما أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. ودعت الوزارة في منشور على منصة إكس المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جهته قال الجيش الكويتي عبر منصة إكس: تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. واشنطن. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن العراق وافق على فرض ضوابط جديدة تهدف إلى منع تدفق الدولارات الأمريكية إلى إيران وحلفائها من الفصائل المسلحة مقابل رفع الإدارة الأمريكية تعليقا قائما منذ 4 أشهر لشحنات العملة الأمريكية إلى بغداد. وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر/أيلول لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو تموز لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي، وتعهده بحصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده اعتقلوا عنصرا في حزب الله خلال اشتباكات وقعت في جنوب لبنان الثلاثاء الماضي قبل نقله إلى إسرائيل للتحقيق وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. واعتقل الرجل في منطقة بنت جبيل حيث اشتبكت قوات إسرائيلية مع مقاتلين من حزب الله. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي ينتمي المخرب إلى وحدة قوة الرضوان في حزب الله المسؤولة عن القتال ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل طوال فترة الحرب. وتشن إسرائيل ضربات متقطعة في جنوب لبنان رغم هدنة معلنة قبل أسبوعين، وتشير غالبا إلى استهداف مواقع حزب الله وعناصره، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 9 يوليو/تموز/2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تجري شركة تيلسترا أكبر مزود لخدمات الاتصالات في أستراليا تحقيقا بشأن عطل واسع النطاق أثر على آلاف المستخدمين في مختلف أنحاء البلاد. وأفاد موقع داون ديدكتر المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية بأنه سجل ارتفاعا كبيرا في بلاغات المستخدمين عن مشاكل في الاتصال بدءا من نحو الساعة 5 صباحا بتوقيت شرق أستراليا مع ورود تقارير من عدة ولايات. وامتد تأثير العطل أيضا إلى عملاء عدد من شركات الاتصالات التي تعتمد على شبكة تيلسترا، حيث أبلغ مستخدموها عن مشكلات مماثلة في إجراء المكالمات واستخدام خدمات البيانات. وقالت تيلسترا في بيان إنها تحقق في مشكلة تؤثر على بعض المكالمات الهاتفية واتصال البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول، مؤكدة أنها ستصدر تحديثا بمجرد الانتهاء من معالجة الخلل. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سبب العطل أو عدد العملاء المتضررين، فيما يواصل فريقها الفني العمل لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. كامبرا. بينما تنهار شركة تيلسترا تقضي رئيسة مجلس الإدارة فيها فيكي بريدي والتي تتقاضى 6,700,000 دولار سنويا تقضي إجازة في خارج أستراليا. وكانت فيكي بريدي الرئيسة التنفيذية لشركة تيلسترا إحدى أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في أستراليا، تستمتع برحلة خارجية عندما انهارت أكبر شركة اتصالات في أستراليا صباح الأربعاء. وتعذر على ملايين عملاء تيلسترا إجراء المكالمات أو الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول أو استخدام أنظمة الدفع الألكتروني نتيجة عطل فني في أجهزة التوقيت بمراكز بيانات الشركة في سيدني وملبورن. وأدى هذا العطل إلى فوضى عارمة في وسائل النقل العام، حيث تم تعليق جميع خدمات القطارات الإقليمية في ولاية فيكتوريا، وتعطلت خطوط السكك الحديدية الرئيسية في ولاية نيو ساوث ويلز بسبب أعطال في الاتصالات. وكشف لاحقا أن بريدي البالغة من العمر 55 عاما كانت في إجازة سنوية، بينما تولى المدير المالي للشركة مايكل أكيلاند الظهور الإعلامي بدلا منها. وقد أبلغت بريدي بالعطل في بلدها، وصرحت متحدثة باسم شركة تيلسترا لصحيفة الديلي ميل إن فيكي موجودة حاليا خارج البلاد وستعود خلال الأيام القادمة. وأضافت قائلة إن المدير المالي لدينا السيد مايكل أكيلاند يمثل فيكي ويتولى إدارة هذه المسألة بدلا عنها. وتابعت المتحدثة قائلة: لقد تم إطلاع بك على آخر المستجدات ومتابعتها باستمرار طوال الصباح، ونحن نحرز تقدما ملحوظا في استعادة الخدمات إلى طاقتها الكاملة. هذا وتولت بريدي منصب الرئيسة التنفيذية لشركة تيلسترا في سبتمبر أيلول 2022، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب، وهي تحتل المرتبة 34 بين أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في أستراليا، حيث بلغ دخلها السنوي 6,700,000 دولار أسترالي في عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو. وقد حظي مساعدها السيد أكلان بإشادة واسعة النطاق لكفاءته في إدارة الأزمة حتى الآن، حيث وصفت زاوية شانتي كلير في صحيفة فاينانشال ريفيو مؤتمره الصحفي صباح الأربعاء بأنه هادئ وحازم. ومن المعلوم إنه إذا ألغت بريدي إجازتها وعادت إلى أستراليا فسيكون لديها ما يريحها، ليس فقط راتبها وهو راتب مجزي جدا، بل أيضا منزلها الفسيح المكون من طابقين والذي يضم 5 غرف نوم و3 حمامات ويقع على الشاطئ الشمالي لمدينة سيدني. وتعيش بريدي مع زوجها مارك وابنتيها المراهقتين، ويقدر سعر المنزل بحوالي 7,600,000 دولار، ويضم مسبحا وملعب تنس. كامبرا: في كل 5 سنوات يحصي المكتب الأسترالي للإحصاء كل شخص وكل أسرة في أستراليا، ويعرف ذلك باسم تعداد السكان والمساكن، ويشار إليه ببساطة باسم التعداد. وتساعد المعلومات التي يتم جمعها في رسم ملامح الخدمات التي تحصل عليها منطقتك المحلية أو المجتمع الذي تعيش فيه. وتقول المتحدثة الوطنية باسم التعداد في المكتب الأسترالي للإحصاء إيميلي وولتر إن التعداد هو أكبر عملية لجمع البيانات في أستراليا.

ويوفر بعضا في أكثر الإحصاءات قيمة في البلاد. وتضيف قائلة إنه يقدم لمحة عن هويتنا ويظهر كيف نتغير مع مرور الوقت. ويطرح التعداد أسئلة حول الصحة والتعليم والخلفية الثقافية والعمل، وهي جميعها ترسم صورة غنية عن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأستراليا. وتساعد بيانات التعداد في ضمان توفير الخدمات والبنية التحتية المناسبة للأفراد والأسر والمجتمعات في المكان والوقت اللذين تكون فيهما الحاجة إليها، ويشمل ذلك الخدمات اللغوية والمدارس والرعاية الصحية والبرامج المجتمعية ووسائل النقل العام ودعم الاستقرار. ويجب احتساب كل شخص موجود في أستراليا ليلة التعداد في 11 من آب أغسطس 2026، واستكمال التعداد إلزامي، وهذا يعني أنه يجب على كل أسرة المشاركة، ويجب احتساب كل شخص في استمارة التعداد. وتقول السيدة وولتر إن ذلك يشمل الطلاب الدوليين والزوار وحاملي التأشيرات والأطفال الرضع، فبعض الأشخاص ينسون إدراج أطفالهم الرضع في استمارة التعداد. وعند استكمال التعداد الخاص بأسرتك يجب عليك إدراج كل من سيقيم في منزلك ليلة التعداد. وإذا كنت خارج أستراليا في 11 من آب أغسطس 2026 فلن تحتاج إلى استكمال التعداد. أما إذا كنت مسافرا داخل أستراليا كأن تكون في رحلة تخييم أو مقيما لدى أصدقاء، فعليك استكمال التعداد في المكان الذي ستكون فيه، ويتضمن التعداد سؤالا عن المكان الذي تقيم فيه عادة، ولا يتعين عليك استكماله في الليلة نفسها، لكن يجب أن تعكس إجاباتك المكان الذي ستكون فيه في 11 من آب أغسطس 2026. هذا ويمكنك تعبئة الاستمارة بمجرد استلام التعليمات إذا كنت تعرف مسبقا أين ستكون ليلة التعداد. وفي الأيام التي تسبق ليلة التعداد ستتلقى معظم الأسر رسالة توضح كيفية استكمال استمارة التعداد عبر الإنترنت، وستحصل بعض الأسر على استمارة ورقية. وتقول السيدة وولتر إن التعداد يتضمن أسئلة عن الصحة والتعليم والعمل وموضوعات أخرى ترسم معا صورة عامة عن الأسرة والمجتمع. وستكون هناك أسئلة مثل ما إذا كان الشخص من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، واللغة المستخدمة في المنزل، وبلد الميلاد وبلد ميلاد الوالدين والأصل والدين، وسنة الوصول إلى أستراليا، وما إلى ذلك من موضوعات أخرى. وتوجد ضمانات معمول بها لحماية خصوصيتك، فالتعداد لا يتعلق بالأفراد بل بالمعلومات المجمعة على مستوى السكان. ويطلب التعداد اسمك وعنوانك لدعم جودة البيانات، بما في ذلك توفير بيانات دقيقة لمختلف المناطق، ويتم فصل الأسماء عن بقية البيانات في مرحلة مبكرة من العملية. ولا يسمح لنا قانونا بمشاركة بيانات التعداد السكاني مع أي شخص، سواء كان جهة حكومية أو غير ذلك، بطريقة من شأنها الكشف عن هوية أي شخص قدم البيان. وهذا يعني أن المعلومات التي تقدمها تبقى سرية وتحفظ بأمان، ولا يمكن استخدامها للتعرف على هويتك، ولا تستطيع أي جهة بما في ذلك الدوائر الحكومية الأخرى غير المكتب الأسترالي للإحصاء الوصول إلى أي معلومات شخصية تدرجها في استمارة التعداد. إن الإجابة بدقة عن جميع أسئلة التعداد تضمن أن يكون صوتك ومجتمعك ممثلين عند التخطيط للمدارس والمراكز المجتمعية والدعم اللغوي وغيرها من الخدمات المهمة. ونحن نحث الجميع على الإجابة عن الأسئلة بصدق ودقة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
0: مرحبا بفضيلتكم.
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
0: اليوم في الحلقة التاسعة من برنامج الوعد الحق، فابنك صار لديه 9 ماذا؟ أيام، سنوات، شهور، ماذا من الزمن تطلق عليه؟
1: أي زمن تقصد؟
0: هذا ما قصدت بالفعل، المفروض أن نطلق أي زمن فضيلة الشيخ؟
1: أولا يعني نحن نريد أن نتعايش مع علامات الساعة ومع الوعد الحق، معايشة المسلم لما جاء في كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون له معلم من معالم حياته يتوقف عندها لتبدأ انطلاقة كبرى في حياته استعدادا للقاء الله وتعميرا لدنياه التي سوف يتركها.
0: صحيح،
1: وهذا ما نقصده في الوعد الحق.
0: نعم، ورغم هذا نجد أناسا كثيرين يتهيبون من ولوج هذا الموضوع ومسألة الترهيب داخل القرآن الكريم، تحديدا الوعد الحق وذكر الآخرة والنار. ماذا تقول لهم فضيلتكم؟
1: يعني عندما تذكر الآخرة وما فيها في أكثر من 3600 موضع، نعم، أما لنا من وقفة؟
0: 3000.
1: نعم،
0: القرآن 6000 آية.
1: نعم، في نصف القرآن تتكلم الآيات عن الآخرة وما فيها في بهذا الكم، وهذا استقصاء الله في كتاب الله عز وجل، فكيف أتركها؟ كيف لا أتوقف عندها؟ لابد أن الأمر جلل.
0: صحيح،
1: لأن الدنيا بالنسبة للآخرة كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع.
0: لا شيء،
1: يعني إذا دخلت إصبعي في البحر بما أرجع؟ هذه الدنيا وهذه الآخرة. وقلنا إن يعني الآخرة الجنة، لو أن قطرة من الجنة يعني سقطت في الدنيا لحلتها لكم، قطرة. ولو أن قطرة من غسلين التي ذكرها الله في كتاب في القرآن عن النار نزلت إلى الدنيا لخبثتها عليكم. هكذا
0: سلام
1: هكذا
0: يا رب.
1: روي
0: سلام. نعم. يا رب.
1: فحقيقة خطورة مسألة الوعد الحق أننا نتكلم عن كيف نصح دنيانا عن طريق إصلاح آخرتنا. هذا هو المنطق.
0: نعم.
1: وليست هذه
0: وإذن ولا لا ترهيب في حد ذاته، لا تخويف في حد ذاته،
1: مسألة إيقاظ الهمة.
0: نعم،
1: كي تعلو الهمم.
0: استنهاض.
1: وليست دعوة للتأييس، أن يقول المسلم خلاص بقى الآخرة على وشك والساعة على خلاص على الأبواب، فلا داعي أن أتكاسل وأن أعتكف في المسجد. لا، ما قال له أحد هذا. أن يصلح عمله الذي يقتات به حتى يصير هذا العمل أخروي، هذا ما نقصده.
0: صح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: اليوم بأمر الله تبارك وتعالى نشرع في العلامات الكبرى للساعة.
1: توكلنا على الله
0: ونعم بالله.
1: نعم.
0: مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، شدوا الرحال وانتبهوا وهيا معنا في هذه السفرة وهذا السفر الطويل لنرى علامات القيامة الكبرى. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى.
1: مرحبا بداية.
0: واسمح لي باستخدام البنوة والأبوة في هذه الحلقة، وأنا وكثير من المشاهدين يشتاقون ويتوقون إلى العلامات الكبرى للساعة، أن تسردها علينا مرة واحدة ثم نقف عند كل آية على حدة. قصة تحكيها لنا كقصة.
1: هي قصة من الصعوبة بمكان، لكن لا بد من أنها قصة حق، هذا من القصص الحق.
0: نعم.
1: وليست قصة مؤلفة أو قصة كتبها كاتب، وإنما هي حقائق الأمور عندما تتكلم.
0: حقائق.
1: نعم.
0: ستحدث.
1: نعم. لا مناص، لا جدال. ويجب أن نعرفها، نحن مكلفون بمعرفتها.
0: نعم.
1: لا أن نهرب منها، لأننا سوف نراها.
0: سوف نراها.
1: إن عشنا سوف نراها إن شاء الله.
0: نعم.
1: من عاش منا سوف يراها. متى؟ الله أعلم، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة.
0: سلم يا رب.
1: نعم.
0: طب لندلف ونستمع.
1: الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا نريد أن يعني نشرح لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وإخواتنا الجالسون الآن على أمام شاشة التلفاز للاستماع والمشاهدة، إن علامات الساعة الكبرى

0: التعليمات.
1: نعم.
0: سوف يستيقظ الناس يوما فلم تطلع الشمس من المشرق كما تشرق، فينتظر طوال اليوم أن تشرق الشمس فلم تشرق،
1: لن تشرق،
0: لن تشرق، والدنيا فيها شيء من الظلمة، الظلام.
1: نعم.
0: في اليوم الثاني ينتظرون فلا تشرق، في اليوم الثالث كذلك لا يحس بها إلا من يقوم الليل. هكذا ورد في الحديث أن الشاعر بمسألة غياب شروق الشمس لا يشعر بها إلا قائم لليل، يعني لا ينتبه إلى غيابها
1: فقط.
0: فقط
1: لما؟
0: يبدو أن النور الذي في قلوبهم من قيامة الليل يستشعرون علامات الساعة.
1: سلم يا رب.
0: نعم.
1: ومن لا يقومون الليل لا يستشعرون تلك العلامة أبدا،
0: لا إلا أن تصدمهم فجأة بظهورها، لكنهم يستشعروها من باب الإرهاصات.
1: لكن هو يستيقظ من نومه يرى ظلاما.
0: نعم.
1: لا يرى نورا.
0: لا لا، ما في شمس، ما شرقت الشمس، ربما غادرت مدارها، ربما انقلبت موازين القوة في الكون.
1: سلم يا رب.
0: لأن الأحاديث سوف نأتي كيف أنها تحجب هكذا.
1: نعم.
0: بعد
1: كم يوم؟
0: بعد يومين أو ثلاثة في رواية الحديث هذا وذاك.
1: نعم.
0: إذا بالشمس يصيح صائح هائن الشمس قد طلعت من الغرب.
1: الله أكبر.
0: أول علامة. قال صلى الله عليه وسلم إن أول علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها أو أن تظهر الدابة، أيهما ظهر فالأخرى على أثرها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم واحدة ويؤخر الأخرى. إما أن الشمس تطلع من الغرب، لأن نستطيع أن نقول تشرق من الغرب، لا، تطلع من الغرب
1: صحيح،
0: وبعدين تظهر الدابة، أيهما ظهر فالأخرى على أثر، ربما الدابة تظهر.
1: نعم.
0: لكن أنا أميل بتحقيق الأحاديث إلى أن الشمس تظهر أولا.
1: الشمس تطلع. ستمكث يومين أو ثلاثة أيام ظلام.
0: تمام. ليس هناك شمس، تطلع من الغرب.
1: سلم يا رب.
0: قالوا يا رسول الله وتمكث يوما كأيامنا؟ قال لا، تطلع من الغرب في أول يوم تمكث سنة كاملة.
1: شمس
0: نهار. نهار كامل سنة. سنة كاملة. الصحابة حصل لهم رعب.
1: أعوذ بالله.
0: قالوا يا رسول الله كيف نصلي يومها؟
1: يا الله.
0: فانظر
1: أولويات.
0: فانظر إلى الصحابي خرج من فمه هكذا. يعني أول شيء ما قال متى أذهب إلى العمل، متى أصيف، متى أشتي، متى أصلح كذا، متى ينتهي العام الدراسي، متى يبدأ العام الدراسي، متى أشتري السيارة، متى أبيع البيت. لا، قال كيف نصلي يومها؟ قال قدروا لهذا اليوم قدرة. قدروا.
1: بمعنى
0: يعني شوف سبحان الله، ما كان عند الصحابة ساعات يد ولا ساعات حائط ولا غيره، فلكن قدروا لهذا اليوم قدر، وكان الرسول يريد أن ييسر على الأمة الأمر. يعني قدر ما بين صلاة الصبح، يعني أنت تصنع كذا وكذا إلى أن يأتي الظهر. لا. وتصنع كذا لأن خلاص الشمس من الغرب، فلا تستطيع أن تقول الظل للأشياء، لأن كارثة أن تطلع الشمس من الغرب أن يغلق باب التوبة حتى يخرج.
1: قلنا هذا في العلامات الصغرى،
0: يعني عند ظهور العلامات الكبرى
1: ينتهي باب التوبة
0: خلاص. احنا بالامس انتهينا من علامات الساعة الصغرى، باب التوبة ما زال مفتوحا الى البارحة. اليوم مع ظهور العلامات الكبرى حتى يخرج الرجل بالذهب الاحمر، يعني ذهب خالص سبحان الله.
1: لا.
0: فيذهب الى الفقير ينظر اليه يريد يعطيه صدقة، يقول له هل كان بالامس تجاي الان تذكرني؟
1: يا الله.
0: هل كان خلاص يا حبيبي اغلق الباب تجاي فيه.
1: يا الله.
0: إلا مؤمنا صادقا كان مستمرا على إيمانه يستمر قبول العمل منه الخير
1: بالقصور الذاتي هكذا.
0: خلاص توقف سبحان الله، تتوقف الأعمال خلاص.
1: ومن كان على معصية يستمر على
0: لا يستطيع أن يتوب،
1: يستمر الإنسان على ما كان عليه
0: خلاص. سوف نأتي إلى ما هو أكبر من هذا.
1: نعم.
0: تظل أول يوم كسنة،
1: والثاني يوم،
0: والثاني يوم كشهر،
1: من أيامنا،
0: أيامنا تلك،
1: من أيامنا
0: 30 يوم.
1: نعم.
0: وثالث يوم كجمعة، ومن اليوم الرابع تظل كأيامنا تلك.
1: الله أكبر.
0: هذه أول علامة تفجأ الناس. المؤمن لما يرى هذه ينطق لسان حاله ولسان مقاله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طبعا ربما يخرج لنا فلاسفة والله أصل الشمس مش عارف إيه، أصل المريخ تأخر عن
1: علماء الفلك
0: وعلماء الفلك يوقنون أن هذا سوف يحدث يوم، يوقنون أن هذا سوف يحدث.
1: نحن لا نحتاج إلى تفسير علمي لتلك.
0: أنا حقيقة. أنا وقاف عند كلام رسول الله، والرسول أصدق من أي إنسان آخر.
1: صحيح عليه الصلاة والسلام.
0: لما تظهر هذه العلامة إذا بالدابة على أثرها
1: كم وقت؟
0: ربما تمكث هذه لمدة سنة
1: الشمس.
0: آه
1: سنة من أيامنا.
0: نعم. يعني سنة وهذه الأيام
1: بالضبط نريد أن نحسبها يعني
0: سنة وشهر وأسبوع وبعدين يوم
1: بالإضافة إلى السنة.
0: تمام
1: يعني. يعني سنة وشهرين تقريبا، سنة وثلاثة أشهر.
0: الإنسان سوف يشغل بالأحداث عن حساب الزمن، يعني تماماً. سوف يصير عندنا ما يلهينا إذا كنا سوف نكون على على على
1: ماذا يلهينا بعد والشمس هكذا و...
0: لا لا لا, لا, لا, لا لا الرعب لأن بدأت العلامات تظهر فالناس تخاف لأنه في ابتلاءات قادمة، في الابتلاءات والفتن قادمة.
1: هذه ليست ابتلاءات، هذه إرهاصات.
0: لا لا لا إرهاصات، لكن الابتلاءات قادمة لسه.
1: سلم يا رب.
0: فلما تطلع الشمس من مغربها إذا بالدابة تظهر، أخرجنا لهم إذا وقع القول عليهم،
1: خرجنا لهم دابة من الأرض
0: تكلمهم بكلام إنسي،
1: أن الناس
0: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
1: بكلام الإنس
0: تكلم يسمعها القاصي والداني. سبحان الله. الدابة دخل العلماء كثيرون في وصفها، ولكن نحن لن نقف عند هذا الأمر. في دابة تسير على أربع،
1: دابة صالح، دابة
0: سواء هي ناقة فصيل ناقة صالح أو غير، لكن إحنا هم في دابة تكلم الله عنها في كتاب الله ومن أصدق من الله قيله. فهذه الدابة تظهر معها عصا موسى وخاتم سليمان.
1: مع الدابة
0: تمسك بعصا موسى وبخاتم سليمان.
1: نعم.
0: تدخل على الناس أول ما تدخل من باب الحرم.
1: هو خاتم سليمان مش في بطن سمكة في المحيط؟
0: لا
1: كما يقال بال...
0: لا لا
1: هذا تزوير.
0: لا لا هذا تزوير. ما قالته تقوله التوراة والكتب الأخرى. لكن لا قال نبينا صلى الله عليه وسلم معها عصا موسى وخاتم سليمان. طيب. صدقت يا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: تلمس وجه المؤمن بعصا موسى فيصير على وجهه نور وهالة من ضوء، والناس تنظر إليه تناديه يا مؤمن
1: يا مؤمن. الله اللهم اكتب لنا يا رب.
0: وتخطم وجه الكافر او تلمس وجه الكافر والفاجر والظالم الذي مات بخاتم سليمان فيكون على وجهه غبره.
1: سلم يا رب.
0: فينقسم الناس الى قسمين وتختفي الاسماء، ينادى يا مؤمن يا كافر.
1: تختفي الاسماء، هذه صيغه المناداة وقتها.
0: صيغة المناداة
1: بين البشر،
0: كل البشر الموجودين على الساحة الآن.
1: كل البشر
0: احنا نتكلم عن القطاع المسلمين، خلينا نعرف المسلمين أهلنا من عالم الإسلام.
1: يعني الأمريكان مثلا سوف يروا الشمس من المغرب، والروس وهكذا.
0: العالم كله،
1: البشرية كلها،
0: العالم كله.
1: أم نحن فقط المسلمون؟
0: العالم كله سوف يرى.
1: هذا سبحان الله،
0: هذا تغيير كوني
1: وطبيعة الكرة الأرضية ومن أسفل ومن أعلى.
0: هذا تغيير كوني،
1: سوف تتغير الأرض
0: يوم تبدل
1: الأرض غير الأرض.
0: الأرض والسماوات، وبرزوا خلاص الموازين، يعني خلاص انقلبت.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: فهنا يا مؤمن يا كافر. سبحان الله. لما سبحان الله العظيم الدابة تظهر، سبحان الله العظيم.
1: نعم.
0: تضع قدمها على آخر ما تقع عينها.
1: الله أكبر.
0: تشيع
1: طولها الأرض طية.
0: سبحان الله العظيم. عند ظهور الدابة إذا بالآية الثالثة المرعبة وهي الدخان.
1: الدخان.
0: ولها سورة في القرآن.
1: سورة الدخان.
0: فارتقب يا محمد. انتظر يا محمد. انتظروا يا أصحاب محمد. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. الدنيا تظلم. الدخان يظلل العالم. يصير على رأس المؤمن كالزكمة زي زكام بسيط، ويصير على رأس الكافر كنيران تغلي فوق رأسه.
1: يا الله.
0: يدعو الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أو إنا موقنون. ما ينفع الدعاء، ما ينفع. يستجاب من المؤمن،
1: يستجاب له.
0: لا خلاص، المؤمن مسكين يستجاب له لأنه عبد الله من قبل، عبد الله بالغيب.
1: نعم.
0: لكن هؤلاء يريدون حتى يقال يعني ان لما علامات وسوف ناتي الاحاديث ان لما تاتي هذه العلامات ياتي ابليس يريد ان يسجد. الانظر الى يوم يبعثون خلاص بدات البعثه وانتهت
1: انتظر
0: فسجد فوطئته الدابه فقتلته
1: ده ست
0: ده خلاص
1: هذا ما يقال
0: تدوس الدابه سوف ناتي
1: تفصيلا الدخان من السماء هذا ياتي بعد كم من الوقت بخروج الدابه
0: الله اعلم يعني فور ظهور الدابه شوف
1: هذه علامات متسارعه
0: علامات الساعه يقول فيها صلى الله عليه وسلم كعقد انفرط خيطه فتتابعت حبات
1: يا الله
0: وتظل الساعة بعدها كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع خلاص يا ترى بكرة بعد ساعة بعد نصف بعد ساعتين خلاص الكل في حالة ترقب وتوجس
1: وفي ناس تموت في هذه
0: وفي ناس تموت في هذه نعم
1: في ناس تموت
0: أيضا نعم.
1: من جاء أجله يموت
0: تمام
1: ويموت على ما كان عليه
0: على ما ختم له على ما الناس يموتون على ما كانوا عليه
1: على ما كانوا
0: ربنا يثبتنا وانتم إن شاء الله
1: يا رب يا رب الدخان من السماء
0: هذه العلامة والآية الثالثة
1: نعم
0: ثم تأتي المصيبة الكبرى المسيح الدجال أو المسيح الدجال كلاهما اللفظ صحيح
1: عليه لعنة الله
0: ما من نبي
1: يجوز أن نقول عليه لعنة
0: يعني والعياذ بالله رب العالمين لا داعي لأن يعود الإنسان نفسه أن يلعن فالمسيح أو المسيح الدجال هذا يعني ما من نبي ولا رسول إلا وحذر أمته منه
1: سبحان الله
0: والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ما من نبي من قبل إلا وحذر أمته منه وانا احذر الرسول يحذر الامه سبحان الله
1: من المسيح
0: الدجال وظل يحدث ويحدث فوق المنبر حتى قال عمر ظننته بجواره
1: لا اله الا الله
0: من شده تاثر عمر سبحان الله العظيم
1: بكلام النبي
0: بهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسبحان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان له علامات واضحه المعاني
1: للمسيح
0: المسيح
1: هو يكون انسانا
0: انسان بشر
1: مثلنا
0: بما اه نعم
1: لو عينان
0: لا لا نعم نعم نعم هو شبهه الرسول باحد باحد الاعراب الموجودين في جزيره العرب يومها
1: نعم
0: عينه اليمنى ممسوحه كانها من نحاس والعياذ بالله شكله مرعب
1: يا ساتر
0: وعينه طافيه كالعنبه
1: جاحظه
0: والعياذ بالله رب العالمين كل مؤمن يقرأ على جبهة المسيح الدجال أو المسيح الدجال يقرأ كلمة كافر حتى قال الرسول كافر بالحروف
1: يا الله
0: يقرأها كل قارئ وكل أمي لا يقرأ
1: وكل أمي
0: يقرأه الله عز وجل
1: ولكن أمي مؤمن
0: تمام
1: نعم.
0: فإذا رأيتموه فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف اقرأ عليه أول أربع آيات من سورة الكهف
1: الحمد لله الذي
0: أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا
1: نعم.
0: قيما لينذر بأسا شديدا من أول أربع آيات
1: نعم.
0: وهذه يتعودها المؤمن كل ليلة وهو قبل أن ينام لابد من قراءتها منه يستيقظ الفجر ومنه إذا ظهر المسيح لا يسلطه الله عليه
1: هي دعوة لجميع السادة المشاهدين نعم. ألا يناموا نعم. إلا بعد قراءة أربع آيات الأولى من سورة الكهف
0: نعم.
1: بسيط
0: نعم. ثم المسيح أوتي أو أتاه الله فتنا عجيبة في هذه الآونة
1: هذه علاماته عين
0: حسية أيوة وشعره هكذا يعني شعر
1: كنيس.
0: يعني شعر أجعت طويل
1: أشعث
0: مرعب يعني شكله غير مريح سبحان الله هذه الآونة السماء لا تمطر الأرض لا تنبت زرع الضروع عند البهائم
1: تجف
0: ليس فيها لبن
1: خراب
0: فيأتي فيقول للسماء أمطري فتمطر
1: تمطر
0: أيوة والأرض أنبتي فتنبت وللضرع امتلئ لبنا فيمتلئ فيحضر فتنة
1: صحيح تؤمن به الناس
0: قل أنا نبي الله والرسول يقول فإن سمعتموه لا نبي بعد
1: صحيح
0: ثم يثني نص حديث رسول الله يقول أنا ربكم يقول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: تؤمن به بعض من يوجد من الناس
0: أكثر أتباعه من اليهود والمنافقون والنساء حتى يعود الرجل إلى بيته فيربط زوجته وابنته وأمه وعمته وخالته خشية أن تغافله فتتبع المسيح الدجال تظن موضة من الموضات أو مصيبة من المصائب
1: لا الله
0: فينظر إلى خوف المؤمنين سبحان الله طبعا المؤمنات ما شاء الله لا يحتاج إلى من يصنع معهن هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وربكم لن تروه الا في الاخره وهو اعور. وربكم ليس باعور. الرسول بيغشش الصحابه
1: يفهمنا
0: يعني بيوضح لنا قضايا. خلي بالك احسن يضحك عليك. سبحان الله. الله سبحان الله. الله. وبعدين معه جنه ونار.
1: معه
0: يعني يقول للناس انا معايا الجنه والنار. اللي هيطيعني ويؤمن بيك رب انا اطعمه واسقيه ويشرب اللبن وياكل. سبحان الله. قالوا وما طعام المؤمنين يومها يا رسول الله؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يلهمهم الله به كما يلهمون النفس.
1: يا الله.
0: يقول سبحان الله يشبع والحمد لله يروى.
1: سبحان الله.
0: لا إله إلا الله يزداد شبعا. سبحان الله. يكبر يسبح لأن المؤمن بطبيعته يعني أنا رأيت علماء لي ما رأيتم إلا ذاكرين ما رأيت إلا شفتيه لابد المؤمن يكون كده. أن تصبح وتمسي ولسانك رطب بذكر الله تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة هكذا. وبعدين فالرسول على المنبر وهو يخطب ويصف هذا يقول يا عباد الله اثبتوا
1: وكأنه موجود.
0: الله يرضى عليك. فالرسول ينتقل صلى الله عليه وسلم ينقله الله إلى الحدث وكأنه ينتقل إلى ما وراء ينتقل إلى ما وراء حجب الغيب.
1: الله أكبر.
0: فالرسول يا عباد الله اثبتوا. سبحان الله. فلما رأى عمر يهتز عمر نظر قال ما عليك يا ابن الخطاب
1: إذا ظهر
0: إذا ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن.
1: إن ظهر فيكم وأنا معكم فأنا حجيجه
0: أنا أستطيع أن أقاومه أنا أعرف كيفية مقاومته.
1: وإن ظهر بعده فامرئ حجيج نفسه يعني ماذا امرئ حجيج نفسه
0: يعني دفع نفسه بإيمانه بالإيمان الذي أعطاه الله له. سبحان الله.
1: كل يعتمد على نفسه بما لديه
0: بما عنده من ركيزة إيمان بما له من ركيزة إيمان. سبحان الله. فامرئ حجيج والله خليفتي على كل مؤمن. منع من مواطن ثلاثة لا يستطيع دخول مكة ولا دخول المدينة ولا بيت المقدس.
1: سبحان الله.
0: ممنوع
1: الذين يقيمون له الدنيا
0: الله ولذلك
1: يمنع من دخولهم
0: يمنع.
1: لا يستطيع من يمنعه
0: تطرده الملائكة.
1: الله أكبر. يعني هو يحاول أيضا.
0: أيوة نعم يحاول. ومعه 70,000 من يهود أصبهان كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعه آلاف مؤلفة معهم السلاح يعني جاي كده فرد موضوع كبير.
1: جيش يعني.
0: أيوة نعم من أتباعه. سبحان الله. آخر فتنة في الأرض. سبحان الله. فيطرد تطرده الملائكة. فيخرج إليه المنافقون من المدينة فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد.
1: يخرج من المدينة
0: المنافقون منافقوها المنافقين اللي عايشين في المدينة
1: أنذاك
0: يتبع المسيح.
1: في المدينة يكون منافقون أنذاك
0: في كل بلد الله أعلم ما.
1: لكنها بقاع طيبة
0: لكن فيها يعني سبحان الله فيها أناس يعني
1: يخرجون هكذا
0: هكذا عشان تطهر المدينة من منافقين.
1: يا سبحان الله.
0: تنفي المدينة خبثها كما يعني في الكير خبث الحديد. المهم يعيث فسادا في الأرض. سرعته أسرع من الريح المرسلة.
1: مشيه لا يركب سيارة
0: لا يسلط الله أعلم لا يسلط أحد عليه يعني مش عادي يقول بسهولة برصاص أقتله بقنبلة لا يسلط أحد عليه كما لا يسلط أحد على إبليس. تمام
1: صحيح.
0: لا يسلط أحد عليه حتى يأتي الفرج من الله عز وجل فينزل المسيح عليه السلام.
1: هذه علامة أيضا
0: هذه العلامة الخامسة.
1: نعم
0: سيدنا عيسى ينزل عند المنارة الشرقية شرقي دمشق. حددها الرسول حدد المكان
1: نزول
0: عليه مهرودتين عليه عباء مهرودتين يعني كساءين. كساءان سبحان الله. إذا طأطأ قطر من جبينه كحب الجمان.
1: يا الله.
0: زي الفضة المذابة نزل من عرقه عليه السلام. وإذا رفع علاه البهاء ينزل فيدخل على المسلمين في صلاة الصبح
1: في سوريا.
0: المسجد الله أعلم أين يذهب يعني ينزل فيدخل ما قال أين يدخل. يدخل على المسلمين في صلاة الصبح فيرتج المسجد الكل المؤمنين يعرفوا أن هذا عيسى. فيرتج المسجد فيعود الإمام إلى الخلف القهقرة لكي يتقدم المسيح ليصلي فيدفعه المسيح في كتفيه يقول أكمل جئت تابعا لأخي محمد
1: لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام.
0: فيصلي الإمام فالمسيح يبتدي يهدئ المؤمنين ويقول افتحوا هذا الباب، يفتحوا هذا الباب فيجد المسيح
1: خلف المسجد،
0: خلف المسجد.

0: لما يجد ريح عيسى ينماث كما يماث الملح، يذوب كما يذوب الملح. أول ما يشم ريح سيدنا عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها مريم يذوب، فيقتله على باب اللد بفلسطين.
1: على باب اللد،
0: مدينة اللد،
1: نعم،
0: فلسطينية.
1: إذن سيكون هذا الحدث في فلسطين،
0: في فلسطين، في في هذه الأرض المباركة، أرض الرباط تلك. فيقتله على باب اللد، ثم يقتل عيسى الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالعدل 40 سنة.
1: 40 سنة
0: ولا يصلي بالمسلمين.
1: من يصلي؟
0: يصلي أئمة المساجد
1: أينما كانوا،
0: أينما كانوا هو يصلي تابعا، يصلي مأموما عليه السلام. ثم يوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور، خذ بقية المؤمنين واذهب إلى جانب الطور بعيد هناك، لأني أرسلت قوما لا يدان أحد بقتالهم، في ناس مخلوقات جاية ما حد يقدر عليهم. فتأتي العلامة السادسة وهي يأجوج ومأجوج.
1: يا الله،
0: وهم من كل حدب ينسلون. يمر أحدهم على بحيرة طبرية، هي بحيرة عذبة،
1: أحدهم من يأجوج،
0: من يأجوج ومأجوج،
1: نعم،
0: يشرب. ويمر آخرهم فيقول لقد كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن. فانظر إلى عددهم،
1: يا الله،
0: يعني يمكث زمن كبير من الوقت إلى أن يعني يأتي آخر الأفواج،
1: حتى جف بحر طبرية،
0: حتى
1: يشربونه كاملا،
0: يشربون حتى تجف بحيرة طبرية، تجف.
1: سلم يا رب،
0: سبحان الله.
1: وآخرهم لا يشرب،
0: وآخرهم لا يجد،
1: جيوش جرارة.
0: فيلهج عيسى ومن معه عند جبل الطور بالدعاء إلى الله أن يخلصهم من هؤلاء، لأن الخبث ومصائبهم وانتهاكاتهم للبلاد والعباد خطيرة، جيوش.
1: فعند بشر أيضا يأجوج ومأجوج،
0: الله أعلم، يعني قد يكونوا بشر، غالبا هم بشر، غالبا، يعني نتوقف عندما جاء في كتاب الله،
1: سنأتي عليهم كمان،
0: سبحان الله. فعندئذ لما هذه الأفواج يدعو عيسى ومن معه، فيصاب يأجوج ومأجوج بالنغف في رقابهم، زي يصاب بديدان وحشرات وكده، فيصبحون فرثا يموتون. فتأتي طيور من السماء لها أعناق كأعناق البخت، زي رقاب الجمل، زي رقبة البعير،
1: هو أكبر،
0: ترفع
1: الجثث
0: هذه وتلقيها في البحر، ثم تهطل السماء مطرا غزيرا تغسل الأرض من نتنهم ورائحتهم. ثم يقول الله عز وجل للأرض ردي بركتك، جعل بركة مرة أخرى، البركة تعم الأرض، سبحان الله. فتلعب الصبيان مع الحيات لا تضرهم، وترعى النمور الأبقار، وتكون الذئاب مع الغنم كالكلاب تحرسها، وتكفي اللقحة من اللبن الفئام من الناس، يعني حلبة اللبن تكفي البركة تعم،
1: نعم.
0: يعني مثلا حلبة اللبن للناقة والبقرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100 كيلو جرام و100 كيلو جرام، سبحان الله، نعم. ويستظل الفئام من الناس بقحفة الرمانة، قشرة الرمانة الصغيرة يتظلل فيها 100 رجل و200 رجل، فانظر الرمانة كيف هذه،
1: يا الله.
0: ثم تفب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت أباطهم، فلا يظل على الأرض، يموت المؤمن خلاص،
1: نعم،
0: إلا لكع ابن لكع يتهارجون تهارج الحمر، يعني زي الحيوانات والعياذ بالله، عليهم تقوم الساعة. هذه أو هذا بإجمال علامات الساعة الكبرى، يعني قصصتها في إيجاز بسيط، ثم عليك بالتفصيل بعد أعطينا فترة.
1: لقيت الزميل الخضر عبد المطلب يلحقنا بالفاصل الآن، نواصل بعده، يبقى معنا مشاهدين الكرام.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معا نرحب بدعاء الاستميل الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم.
0: مرحبا بني،
1: لا أتصور كيف نكمل الحلقة حقيقة، لكن نتجسر بأمر تبارك وتعالى ونعم بالله. هذه أهوال غريبة الشكل يا مولاي،
0: هذا ابني، هذا
1: من يستطيع أن يتخيل هذا الشكل،
0: هذا مجرد أننا نتكلم ونشعر،
1: لا إله إلا الله،
0: فما بالك لمن عاين،
1: لا إله إلا الله.
0: ولذلك هكذا كانت عبادة سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام،
0: هكذا
1: يتجسد كل هذا أمام
0: أمامه وهو يعبد، لو تعلم

0: إنما أعلم. الله. آه لو تع... يعني لو نعرف ما كان يعرف الرسول. شوف هو كل هذه الصور أمامه، أمامه واضحة. إنسان يصلي فتفتح له باب الجنة ويرى بابا من النار ويرى عنقودا من العنب، يعني ويرى هذا كأنه رأي العين.
1: ونحن مسلمين حتى الآن لا نسمع عن هذه الأشياء تفصيلا،
0: وإذا تكلمت فيها يأخذ تخرج ألسنة كثيرة. لا داعي لهذا الكلام يا شيخ، أنت ترهبنا.
1: لا إله إلا الله.
0: نحن نوضح للناس، نحن نوضح للناس ما هم قادمون عليه. والله إن متنا الآن متنا على علم وخلاص، والله غفور رحيم. لو ظللنا على قيد الحياة وظهرت هذه لابد من دراستها ومعرفتها. نحن مكلفون بمعرفتها.
1: صحيح.
0: نعم.
1: مكلفون بمعرفتها.
0: طبعا طبعا. الله سبحان الله.
1: على من يقول إننا نستخدم أسلوب الترهيب يهدأ بعض الشيء أمام هذه الأهوال.
0: لا لا، هو القضية أن هذه حقائق فلا بد من معرفتها ولا بد من الاستعداد لها.
1: نعم
0: نعم. تفضل يا بني. نعم.
1: نبدأ بمسألة الشمس.
0: نعم.
1: أولى هذه العلامات.
0: الشمس هكذا يعني ربما كما وضحت لك أن الناس فجأة تجد أن الشمس قد طلعت من الغرب، تطلع من الغرب.
1: نعم.
0: تظل بهذا المنطق سنة كاملة، يعني إذا هذا دليل على أن الناس في حالة من الذعر الشديد. نعم. أنت يا بني لو جلست في ضوء لمدة 4 أيام متتالية تنهار أعصابك.
1: مستحيل هذا ما يتحمله بشر أن يجلس طول هذه الفترة
0: تنهار في الشمس. يا بني أعصابك، الإنسان تنهار أعصابك عند لا بد أن يأتي هدأة الليل.
1: نعم.
0: يعني قل لو جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه.
1: لا إله إلا الله.
0: من سوى الله عز وجل. يعني إذا من نعم الله إيه؟
1: الليل.
0: خلق الليل والنهار تعاقبهم فينا، لأن عشان يجي الليل نهدأ.
1: صح.
0: ندعو الله ونستغفر ونعيد السكينة إلى
1: الليل لباسا وجعلنا النهار معاش.
0: أما أن تقلب البشرية الليل إلى معاش والنهار إلى لباس، هذه نحن غيرنا.
1: يعني صنعوا البشرية في جوانتنامو لم يناموا طوال الليل بهذه اللمبات الكهربائية. لم يناموا.
0: نسأل الله السلامة.
1: مأمرون بالشمس الإلهية حينما تخرج علينا هكذا.
0: هكذا هذا. لا وبعدين تطلع من الغرب، فأنت أنت ظلك وأنت ماشي هكذا تجد ظلك في الناحية الأخرى. هذا أمر غير يعني هذا أمر لا تتوقعه. يعني سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني فلما تطلع الشمس يعني نذير كبير، لان خلاص علامات الساعه سوف تترى. احنا لا نسال هنا عن السنوات التي تمكث.
1: صحيح.
0: لان هي الاحداث متتابعه.
1: صحيح. وباب التوبه اغلق والامر قضي الامر تماما.
0: اسمع يعني. الى نص الحديث.
1: تفضل.
0: لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها.
1: نعم.
0: فاذا طلعت من مغربها وراها الناس امنوا اجمعون. حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هكذا يقول الحبيب مصطفى مستندا إلى الآية الكريمة. ولتقومن الساعة وقد نشر، يعني أول علامة هذه، وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما، البائع والمشتري.
1: نعم.
0: نشر الثوب عشان الشر، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، يتركوه لا بيع ولا شر. خلاص يعني الشمس طلعت من الغرب، أبيع لك إيه وشري لك إيه. وكان الحياة تتوقف
1: فجأة.
0: هو فجأة يقول له الشمس، ينادي المنادي والناس تسمع، ها قد طلعت شمس من الغرب، فالناس توقفت حياة كهكذا. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، لبن الناقة يعني، فليشربه. وحلب الناقة ورايح يشرب عطشان أو يفطر في رمضان أو غيره. قرص سبحان الله. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني بيصلح الحوض اللي عنده في بتاع الماء يبنيه أو يعيد بناءه، فلا يكمله، سيبه يمشي سبحان الله. وقد رفع أحدكم لقمته إلى فيه فلم يطعمها.
1: يا الله.
0: هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله
1: عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام.
0: سبحان الله.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قلنا إن المكث بين شروق الشمس واختفائها إلى طلوعها من 3 ليال.
1: من المغرب.
0: من المغرب 3 ليال.
1: 3 ليال.
0: 3 ليال. تمام؟
1: نعم.
0: تبدأ الآيات. الله سبحانه وتعالى لما الصحابة خافوا والرسول طمأنهم بمسألة أن نقدر لهذا اليوم وقدره، تمام، بدأ ال بيقول إذا ظهرت هذه تتابعت العلامات، يعني خلاص بدأت المسألة
1: كما ينفرط العقد،
0: خلاص انفرط العقد ورا بعضها ورا بعضها سبحان الله. على أثرها تظهر الدابة.
1: طيب يعني معذرة، اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب يكون أي أيام الأسبوع أم لم يرد في هذا؟
0: لم يرد، ربما ورد يوم الجمعة على أساس أن أول علامة كبرى، أو أن الساعة هي يوم الجمعة، كان يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم تطلع فيه، أولد في آدم وتقوم فيه الساعة. لكن متى كيف لم ترد احاديث او يعني اخبار صادقه استطيع ان اؤكدها لك في مساله
1: في اي يوم
0: لكن لا تاتيكم الا بغته وهي اولاها
1: فجأة هكذا
0: لا تدري خلاص فجأة سبحان الله ناتي للدابة
1: هذه يعني أنا يعني معذرة البقع البشرية الموجودة على سطح الأرض سوف ترى طلوع الشمس من المغرب كل الناس
0: لا أحد إلا ويرى
1: وهم على أماكنهم هكذا أو لم يكونوا في أماكن
0: الله أعلم سواء هم في أماكن الكل سوف يرى
1: الكل سوف يرى
0: كل سوف يرى نعم يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
1: سبحان الله
0: نعم
1: إذن بالقطع كما قال القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض
0: والسماوات
1: يعني حتى نستطيع أن نرى الشمس هكذا
0: قضي الأمر قضي الأمر يعني من عام الماضي قالوا الناسا وكالت ناسا قالوا أن المريخ لما أبطأت حركة الأرض قليلا فأشرق فطلعت عليه الشمس من الغرب وقال علماء الفلك وسوف يفعل بالأرض بعد سنين ما فعل بالمريخ
1: على أية حال كما تفضلتم فضيلتكم لا نرتكن إلى نظرية
0: لا لا لا ولا ولا
1: نرتكن إلى الكلام
0: ولا لا لا لا, لا, لا, لا دعني نهي نحن في برنامجنا كتاب وسنة
1: نعم ثم الدابة
0: الدابة تخرج الدابة
1: نعم حديث الرسول صلى
0: الله عليه وسلم نعم نعم من النصوص احنا جايين بالنصوص فتسم الناس على خراطيمهم
1: تلمس
0: على الأنف سبحان الله سنسمه على الخرطوم سبحان الله ثم يعني يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير يعني تغمر الأخبار دي وتنتشر حتى يشتري الرجل فيقول ممن اشتريته يقول اشتريته من أحد المخطمين
1: الذي عليهم علام
0: علي علام ملوش اسم اختفى الاسم واشتريت البعير ده من السيارة هذه من
1: ينسي الله تبارك وتعالى
0: الناس الأسماء خلاص يقول واحد من المخطمين
1: وهو أيضا مخطم
0: نعم لا مش كل الناس هي تخطم كل الناس
1: هي من يخطم
0: من يخطم والعياذ بالله الذي متاب حتى يفزع الذي لا يصلي الى الصلاة فيصلي فتأتيه الدابة تقول الان يا فلان
1: الله اكبر
0: نص الحديث
1: كل واحد
0: اذا ذهب ليصلي وهو لم يكن يصلي من قبل تقول له الان يا فلان قال له الان تصلي دي الان تضع الحجاب
1: لا اله الا الله
0: توطي راسك الان خلاص قضي الامر
1: لا ينفع نفسا
0: لا نفس الآن لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان نص الحديث فتختم الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى ان اهل الخوان لا يجتمعون على اخوانهم قاعدين على المنضده
1: المائده
0: يعني ياكلون فيقول هذا خذ هذا يا مؤمن خذ هذا يا كافر يناول الطعام بالمسمى
1: مؤمن وكافر
0: استبانت الامور ظهرت الحقائق اما الليل لما نيجي احنا بعد كده ان شاء الله لمساله فكشفنا عنك غطاءك
1: فبصرك
0: خلاص الحقائق اصبحت واضحه المسميات صارت في وضعها
1: وهذا هو اصل التسميه هذا مؤمن وهذا
0: كافر صح
1: اذا فليعمل كل منا على ان ينال اسما
0: بس بس بس بس شوف ايه حصيله عمله وسبحان الله العظيم
1: طيب الا الله
0: فارفض الناس عنها شتى نص الحديث
1: فانفض
0: فارفض بالراء فارفض يعني فض يعني ابتعد الناس عنها خافوا لانها تنجي رسوها الان
1: طيب
0: كما راها تميم الداري لما انفض الناس عنها سبحان الله ارفض الناس عنها شتى وثبتت عصابه من المؤمنين لان المؤمن بثبات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
1: نعم.
0: التثبيت ده مهم والتثبيت ده من ايه
1: من الداخل
0: سبحان الله صحيح. فبدات بهم هي الدابه وما تبدا بالايه بعصابه المؤمنين
1: بعصا موسى
0: سبحان الله فحلت وجوههم
1: سبحان الله كل المؤمنين الموجودين
0: المؤمنين على الارض وهي سريعه
1: كله
0: سريعه كل قريه وكل مدينه وكل بلد تتحرك
1: انا اريد ان اتصور كيفيه الحركه كيف تكون
0: انت لا, لا لا لا انا ولا انت ولا المشاهدين سوف نتصور هذا امر الله ولكنها سوف تجول وتجوز في الارض وستسمى الجساسه سرعتها سرعه الريح المرسله تضع حافره حيثما وقعت عينها
1: يا الله
0: الله بهذه السرعه
1: يعني اذا لا اتصور ان الناس كلهم لا يكونون مجموعون الى منطقه محدده
0: لا لا لا في مناطق
1: شتى في مناطق
0: هي تجسس اسمها الجساسه
1: هي تتجول عليه
0: سبحان الله حتى حلتها لهم فجعلتها كأنها الكوكب الذري.
1: الله واجعل منهم إذا حصلنا وضحكنا يا رب.
0: حتى إن الرجل يتعوذ منها يخاف فيقف يصلي، ده اللي هو الآخر بقى مش المؤمنين.
1: نعم. نعم.
0: فتأتي خلفه وتقول يا فلان هل أنا تصلي؟
1: لا تقبل الصلاة.
0: نعم نعم. طيب
1: وصف هذه الناقة
0: الدابة سوف نأتي لحديث تميم عشان لا نستبق. نعم. الأحداث.
1: طيب.
0: عشان أريد أن أسلسل مع الإخوة المشاهدين. نعم. ومشاهدات. طيب. الأحداث
1: وأحوال. هذه الدابة الدخان.
0: الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، دخان واضح ظاهر. وارتقب في اللغة يعني احفظ، أصل الرقابة
1: الحفظ.
0: ارتقب يعني آه.
1: نعم.
0: قال فاحفظ يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، احفظ هذا اليوم وأدرك هذا اليوم، يعني أدركه إدراكا بعقلك وترقب له. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس، كل الناس، الدنيا تظلم، الدخان على الرؤوس، سبحان الله العظيم،
1: تظلم يعني. أيضا بعدما أشرقت
0: طبعا طبعا طبعا طبعا خلاص من الأحداث وراء بعضها. سبحان الله. يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، خلاص إنا مؤمنون احنا يا رب خلاص سبحان الله. وبعدين ربنا سبحانه أنى لهم الذكرى منذ متى
1: لا تحين من
0: خلاص خلاص خلاص أنى لهم الذكرى. كان العلماء يقولوا أسوأ ناس عند الناس العلماء، كل من عالم يتكلم يطلع له 700 واحد يا عم خطأ يا عم اسكت انت، قال الدنيا سبحان الله ما قال نعم
1: ولا ولا
0: قوة لا لا لا سبحان الله. يعني بعد ما ما ما ما ما يظهر الدخان يصير الامر صعب، لان المؤمن يصير على راس المؤمن كالزكمه وعلى راس الكافر والمنافق والفاجر كنيران تغدي فوق راسه، ولا يستجاب دعاؤه لا يستجاب دعاؤه. هذه هي هي, هي هي الثالثه.
1: نعم. ثم نعم. المسيخ الدجال
0: ندخل في المسيح. في نص الحديث.
1: نعم.
0: عن أمامة عن ابن أبي أمامة الباهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنطق الحديث بنصي كي لا أترك حرفا واحدا.
1: نعم.
0: لأن كلام يعني ما ما ما, ما ليس فيه
1: عمل العقل
0: ولا سبحان الله.
1: نعم.
0: وطلع يعني أحفظه نعم ولكن أنطقه كما هو.
1: نعم الحمد لله.
0: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. يعني أعظم فتنة. أصل في حد ربنا أعطاه توكيل.
1: ولا نبوخذ نصر ولا
0: لا لا لا لا ولا ده كل دول تلاميذ صغار في مدرسة المسيح.
1: لا لا لا هذه الحرائق وهذا القتل لا لا لا وهذا الدمار.
0: إبليس نفسه كل شغله وسوسة، ليس بدرجة المسيح الذي يظهر كشاهد.
1: وأين إبليس من المسيح وقتها سيكون ماذا؟
0: لا لا يا سبحان الله، يعني هو يقال أنه يأتي ليسجد هناك قريبا من بيت النقد فتطاوه الدابة وانتهى أمره. سبحان الله سبحان الله. طيب وإن الله لم يبعث نبيا، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حذر أمته منه، وأنا آخر الأنبياء. سبحان الله. وأنتم آخر الأمم، يعني إبن المسيح لمن؟
1: لن
0: بس هكذا هكذا يقول لنا. طيب وهو خارج فيكم لا محالة، إبن الرسول لما يقول لا محالة
1: سيتحقق.
0: وذلك دايما أنا بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي وفتنة القبر وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال.
1: نعم.
0: كل تشهد لازم. هذا كلام للإخوة والأخوات.
1: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
0: فتنة الممات وفتنة القبر
1: وفتنة المسيخ الدجال.
0: طبعا. لازم أستعين.
1: لا إله.
0: أستعين بالله ولا أملك شيء.
1: لا.
0: نعم. وإن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج. وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، هذه المنطقة سبحان الله، فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا.
1: هو الذي يقول
0: ينادي الرسول ينادي
1: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: ينادي علينا
1: وكأنه يرانا الآن،
0: كأنه يرى المسيح ويتحرك ويرى بقية أمته المؤمنة يقول له اثبتوا.
1: ويعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا،
0: تعالوا رايحين فين ما تخافوا لا تخافوا، يعني كأن الرسول قلبه مع والسلام. بقية المؤمنين
1: والسلام.
0: فإني سأصفه لكم صفة
1: نعم.
0: لم يصفها نبي قبلي. الرسول بيشرح إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، أراد واضح حديث المؤمن
1: نعم. نعم.
0: ويثني ويقول أنا ربكم وأنتم لن ترون ربكم حتى تموت وإنه أعور وربكم ليس بأعور. الرسول هكذا.

0: ثبت الايه
1: هذه امارات له
0: سبحان الله. طيب. وانه مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن كاتب او غير كاتب.
1: نعم.
0: كل يقرا. وان من فتنتي ان معه جنه ونار فناره جنه وجنته نار.
1: يا الله جميل.
0: اشوف رسول الله
1: يعني معنى الاجابه
0: يعني الله يعني ايه يعني اوعى تطيعه لان لو اطعته ويقول لك ادخلك الجنه يدخلك النار. لان تؤمن به والعياذ بالله كرب.
1: وهنالك من يؤمن به
0: كثير
1: ويدخلون ناره
0: ويدخلون يدخلون النار الحقيقي خلاص. هذا سوء الخاتمه هو اعماله سيئه يعني ثم جاء المسيح الدجال ليضع له اخر مسمار في نعش دخوله النار.
1: يدخل كافرا والعياذ بالله
0: لانه خلاص هو سابقه عمله ايه مهزوز.
1: لا ولكن صفا ما يفعله كما تفضلتم فضيلتكم الان بان معه جنه ونار ربما هذه ارهاصات للناس تصدق بانه اله والعياذ بالله.
0: وهو تصدق بما تصدق بان الاخر مهزوز ايمانيا. انت تستطيع الان ان تقول لموظف في مهنه يقبض منها راتبا حراما تقول له اترك المهنه الان؟ يقول لا
1: لا.
0: هل هذا عنده يقين؟
1: لا
0: لا. فنفس القضيه اللي هيؤمن به هذا من لا يقين عنده.
1: يعني لا يتذرع احد من الناس الموجود وقتها بانه خدع في الامر.
0: ما هو الصحابه غير طيب ده هو معاه الاكل والشرب معاه مفاتيح الخزنه.
1: صحيح.
0: ما قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يكرم عباده المؤمن بالتهليل والتسبيح والتحميد يلهمونه كما يلهم النفس. يعني المؤمن لانه طبيعته ذكار شكار بكاء.
1: نعم.
0: يسبح ويحمد وهكذا فيلهم به.
1: نعم.
0: حتى جاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحظه كان الرسول في حاله غضب وعمر رفض دخول الاعرابي قال دع قال الرسول في حاله غضب لان الصحابه قتلوا عند بئر الرجيع. المهم يعني فادخلوه قال يا رسول الله سمعتك تقول عن المسيح الدجال ومعه الاكل والشرب سبحان الله فما بالك يا رسول الله انضربت في ثريده مدعيا الايمان به ثم كفرت به بعد ذلك. فتبسم الرسول وقال صلى الله عليه وسلم بل يغنيك الله بما يغني عباده المؤمنين بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تلهم به يا عبد الله كما تلهم النفس.
1: يا شيخ يا سلام.
0: نعم.
1: وطعامه وشرابه طعام وشراب
0: طعام وشراب لكن للاسف كله تخيلات. كله تخيلات مبني على عدم يقين من امامه.
1: هو سمي المسيح لمسخ عينه
0: او مسيح لانه يمسح بقيه الايمان المتزعزع عند اتباعه يمسح كل الباقي خلاص كان عنده شويه ايمان بسيطه يمسح.
1: والدجال
0: والدجال لانه يكذب على الناس
1: معه جنة ونار معه طعام وشراب
0: هذا كذب هذا كذب كله كذب لأن وأنا نبي وأنا رب وهكذا يقول وهذا كله
1: من
0: كذب.
1: من أين يأتي بالجنة والنار؟
0: هو يدعي أن هذه جنة وهذا كانوا يعني زي الحاوي. هو الحاوي مش يضحك على الناس.
1: إذن هو ليس أنا أتصور أنه متقدم علميا مثلا
0: لا لا لا
1: استخدام أنواع محددة من الأشعة في الرمال
0: في الله أعلم قد يقول لكن هو يقنع من حوله لأن لماذا يخاف الناس ممن فوقه في الوظيفة؟ لأنه لا يقين عنده يظن أن هذا بيده مفتاح أن يعطيه وأن يمنعه أن يعطيه الرزق أو يمنعه الرزق. هذا موجود
1: يعني معذرة إذا حاولنا أن نصوغ هذا الأمر في سياقيات التقدم العلم والتكنولوجيا وأن نهبط إلى الواقع الآن كيف نتصور ظهور المسيخ الدجال في هذه الأطباق الطائرة مثلا
0: ابني ربما الأرض نفسها الحضارة تندثر.
1: الله أكبر
0: لا إله إلا الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
1: الله أكبر
0: كده ولا إيه؟
1: نعم.
0: فجأة زلزال يقوي ودمر العالم مصائب براكين تعود البشرية مرة أخرى. الله. أين الرومان؟ أين الإغريق؟ أين الفراعنة؟ أين البابليين؟ أين الأشوريين؟ أين حضارة الصين؟
1: أين الملوك التي كانت مسلطنة؟
0: نعم. أين هؤلاء؟
1: وأين ما ساسه في الناس ساسان؟
0: سبحان الله. أين قصور أين مال قارون؟ أين هؤلاء؟
1: صحيح.
0: أين دولة بني الأفطس ولا دولة المسلمين في الأندلس؟ أين ذهبت؟
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: هذا المسيخ الدجال إنسان بشر؟
0: إنسان.
1: يعني له أب
0: لا, لا لا لا لا لا. هو هكذا ولا يتناسل. هكذا قال الرسول.
1: سوف نأتي لهذا. أنا أريد أن
0: أفهم يعني. طيب أنت عايز تغوص في المسألة. نعم. بالتفصيل.
1: يا ليت.
0: اسمع طب اسمع بقية الأحاديث وبعدين نفصل لك.
1: تفضل.
0: يعني لا نسبق الأحداث.
1: تفضل.
0: حرص أجملنا كي يكون الإخوة المشاهدين والمشاهدات معنا في
1: وادي التقارب.
0: نعم.

0: قال رسول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال السلام. فخفض فيه ورفع فضل يتحدث طويلا يعني يعلو صوته ويخفض صوته حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا اقترب من وجه رسول الله فشافوا المخيفين زي ما انت خايف الان الصحابة خافوا
1: شيء مخيف
0: الصحابة خافوا
1: شيء مخيف فعلا
0: فقال ما بكم
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة
0: هو شافه مرعوبين
1: سبحان الله
0: ما بكم وده مين
1: لا اله الا الله
0: عمر وعثمان وعلي وبلال وعمار وعبد الرحمن الصفوة
1: اين نحن من
0: هؤلاء الصفوة سبحان الله يبدو يا ابني قلوبنا قد تحجرت
1: أين نحن من هؤلاء؟ من عمر كان يخاف من مجرد ذكر سماع هذا الشخص.
0: ولكن التفت
1: لا إله إلا الله.
0: وبعدين يقول يعني أظنه يعني يظهر بجواري فأقتله يا رسول الله. ما تسلط عليه عمر. قلنا يا رسول الله ذكرت الجلدال غداة.
1: ذكرت؟
0: الدجال غداة بعد صلاة الصبح. يا رسول ذكر هذا في صلاة الصبح. كان يوم لو كلمنا كلمتين بعد صلاة الفجر الناس تطفش مننا.
1: صحيح.
0: ولا يستمع لك أحد.
1: تشاؤم وليتبدأ بهذا التشاؤم.
0: فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في النخل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم.
1: يا عليه الصلاة والسلام.
0: يعني في فتن كثيرة سوف تأتي لكم أكثر من الدجال.
1: السلام.
0: لأن الدجال سوف يأتي يجني ثمرة شياطين الإنس والجن.
1: كيف؟
0: ما هو شياطين الإنس والجن الآن يشتغلوا علينا.
1: لا.
0: والله اللي بيتبعهم خلاص ضعف ايمان
1: صحيح
0: فلما يجي المسيح الدجال
1: يستقيم
0: يمحي بقيه الايمان خلاص وانتهى وبقى
1: الله اكبر حتى يحقق كفره فيدخل النار
0: بس عشان ليس له حجه على الله بعد ذلك
1: يا الله
0: ليس له عذر لك عذر تعتذر الينا به
1: هكذا يقول الله للعبد يوم
0: القيامه نعم فخلاص
1: يعني لو تمسك هذا لكان له حجه على الله بما لديه من بقيه ايمان
0: لعل وعسى لكن من اين يتماسك وهو صحيح. ليس له سابقه
1: كما قلت رصيده صفر
0: بس يا ريت صفر رصيده بالنقص رصيده صفر
1: يبني عليه علي.
0: رصيده عليه ضده انه شاب قطط
1: شاب قطط ما معنى قطط
0: يعني اقرب الى الطول
1: طويل
0: عينه طافئة
1: جاحظة
0: بارزة في رواية تانية كان عنبة
1: عينه اليمنى فقط
0: عينه اليمنى الأخرى مطموسة
1: اليمنى مطموسة والثانية بارزة
0: اليسرى بارزة نعم والعياذ بالله ربنا زي قراصنة البحر والعياذ بالله نعم
1: زي الضفدعة
0: والعياذ بالله
1: سلمنا
0: كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن يبدو أن واحد كان موجود
1: أعوذ بالله
0: رب العالمين فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف الرسول بيعطينا العلاج
1: السلام يا سلام
0: يعني ما تركنا إلا وهو أب حنون علينا
1: هكذا نلتقط الأنفاس
0: التقط
1: هكذا بفواتح سورة الكهف
0: وإنه خارج من خلة بين الشام والعراق فعات يمينا وعات شمالا يا عباد الله فاثبتوا قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قد ايه يمكث قال 40 يوما
1: فقط
0: بس والعياذ بالله
1: من ايامين ايضا
0: من ايام بس ايام يعني كل لحظه تمر
1: ايام سوداء
0: لا نقول ايام سوداء ايام الله لا تسود
1: ماذا نقول
0: لا ايام صعبه بس لا يوصف اليوم بالسواد
1: او اعمال الاعمال فيها سوداء وبيضاء
0: لا نسال ان يبيض 40 يوما اسمع يوم كسنه
1: ده ليست كايامنا
0: ويوم كشهر ويوم كجمعة ومن اليوم الرابع كأيامكم زي الشمس
1: مثل الشمس يا الله
0: لأنه هيطوف في البلاد
1: يا الله
0: هيطوف في البلاد عندك 14 شهرا تقريبا يطوف في البلاد ويدخل كل ما في بيت من مدر ولا حضر ولا وبر إلا ما يروح
1: يدخله
0: يدخل البيوت والشوارع ويمشي في الأزقة والحوارع
1: وأتباعه يسيرون
0: خلفه
1: والمؤمنون يثبتون على إيمانهم في أماكنهم
0: سبحانه وتعالى ويقرؤون على جفاته الكافر وسبحان الله قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة شوفوا الصحابة سابوا كل الموضوع ومشكوا في موضوع الايه
1: الصلاة
0: الصلاة بين العبد وبين ربه
1: صحيح
0: الصلاة بين العبد أنا أثبت كيف من غير إيمان
1: نجوم
0: أثبت نجوم. كيف أثبت من غير إيمان؟ كيف أثبت؟ يا أخي ما كان شريع إيمان سبحان الله. صحيح. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا.
1: نعم.
0: هكذا أرادوا تخريبها. فقال قدروا لهذا اليوم قدرة. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يعني أسئلة كما تسأل أنت. الصحابة يسألون.
1: نعم.
0: قال كالغيث.
1: كما أسأل أنا سبحان الله.
0: كالغيث المرسلة. شو الغيث؟
1: سرعته؟
0: سرعة المطر. وفي رواية كالريح المرسلة. سبحان الله.
1: هو الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه.
0: هذه القدرات لأن دي آخر فتنة.
1: ولماذا يصنع الله بنا هكذا؟
0: لا لا لا ليستبين الخبيث من الطيب.
1: أولسنا عياله وعباده؟
0: لا لا نحن عباده ولكن لما ننحرف بعيدا فما نحن بعباده.
1: وعدنا برحمته يا شيخ.
0: وعد المؤمنين يختص برحمته من يشاء.
1: لا إله إلا الله.
0: قال رحمتي أصيب بها من أشاء فسأكتبها للكل.
1: لا
0: لا يتبعون الرسول النبي الأمية. لا لا فيها مواصفات فيها مواصفات.
1: عزيزك نكمل في الغد ان شاء الله.
0: تقع الله يا بلد. طيب.
1: سيدينا الكرام نلقاكم في حلقة الغد. شكرا لكم.
0: السلام عليكم. ما في الغد ان شاء الله.
1: نعم. معذرة سامحونا الجمعة اجازة ونلتقيكم يوم السبت ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن التبليغ. بادئ ذي بدء، الدعوة إلى الله اسم آخر من أسماء التبليغ، إما أن تكون مبلغا أو أن تكون داعيا إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله نوعان: دعوة هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. دعوة فرض الكفاية هو التبحر في العلم والتفرغ له والتعمق فيه، والداعية من هذا الصنف يملك الأدلة العقلية والنقلية والواقعية، والداعية إلى الله من هذا الصنف يستطيع أن يرد على كل التساؤلات، وأن يأتي بكل الحجج والبراهين، وأن يزيل الشبهات. هذا الصنف من الدعاة أو من المبلغين فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. ولكن التبليغ أو الدعوة في القسم الثاني فرض على كل مسلم كائنا من كان، أي أن هذا المسلم ينبغي أن يبلغ ما سمع، في حدود ما سمع أو في حدود ما يعلم ومع من يعرف. الدعوة إلى الله أو التبليغ الذي هو فرض عين على كل مسلم هو أن تبلغ عن النبي ولو آية ولو حديث. أي شيء سمعته واستوعبته وتأثرت به ينبغي أن تبلغه. الدليل على هذا: بلغ عني ولو آية، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله أو التبليغ كفرض عين مستقى من قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق ربع النجاة، أركان النجاة آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دليل آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب الله، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ذلك أنه في الحياة الدنيا دوائر للحق ودوائر للباطل، فإذا لم ندعو إلى الله عز وجل تنامت دوائر الباطل وضغطت على الحق فتلاشى. فنمو الحق من أجل بقائه، نمو الحق بالدعوة إلى الله من أجل بقائه، لأن الطرف الآخر يسعى سعيا حسيسا لإطفاء نور الله عز وجل، فما لم يكن بالمقابل سعي حسيس آخر لنشر الحق معنى ذلك أن دوائر الباطل تضيق على دوائر الحق ويتلاشى الحق. لكن الله عز وجل في آية دقيقة جدا يقول: الذين يبلغون رسالات الله. هؤلاء لهم صفات لا تعد ولا تحصى، إلا أن الله أغفلها جميعا واكتفى بصفة واحدة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. هذا الذي يخشى غير الله فيسكت عن الحق خوفاً ممن يخشى، أو ينطق بالباطل إرضاءً لمن يخشى، انتهت دعوته. فلا داعي أن نقول الداعي ينبغي أن يكون أميناً عفيفاً كل هذه الصفات تسقط إذا خشي من جهة فسكت عن الحق أو أراد إرضاءها فنطق بالباطل. أيها الإخوة، التبليغ من الصفات التي يجب اعتقادها في الأنبياء الكرام والرسل العظام، وقد عرفه العلماء فقالوا: التبليغ أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه فلا يخفي منه شيئاً ولا يكتمه بحال من الأحوال، وألا تحمله رهبة على أن يكتم بعضاً مما أوحي إليه، وأمر بإبلاغه للناس. مهمة الأنبياء في التبليغ غير مهمة العلماء وأفراد المسلمين. لا يتسامح مع النبي ولا بسكوته إذا نطق أحد في حضرته كلاماً ليس صحيحاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعد كلامه تبليغ، ويعد فعله تبليغ، ويعد سكوته تبليغ. لذلك النبي لا يمكن أن يسكت على كلمة قيلت في حضرته لم تكن صحيحة. والتبليغ أيضاً منوط بحملة العلم من هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يصف الذين ينوبون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يبينونه للناس ولا يكتمونه. والآية الكريمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بلغوا عني ولو آية، يعني إنسان حضر خطبة جمعة، أو حضر درس تفسير، أو التقى بإنسان من حملة العلم وسمع منه شيئاً ثميناً قيماً ينبغي أن يبلغه لمن حوله من أصدقائه أو من زملائه أو من جيرانه أو من أهل بيته، فإذا بلغت هذا الذي سمعته فقد أديت الذي عليك. بلغوا عني ولو آية، هذه الدعوة التي هي فرض عين. ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. فإذا قال واحد: أنا لا أكذب على النبي متعمدا ولكنني وجدت حديثا فنقلته للناس، نقول له: يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا يكفي أن تكون سليم النية، ينبغي أن تتحقق، لأن الإبلاغ عن رسول الله مهمة خطيرة، فإذا أبلغت عنه كلاماً ما قاله فقد ضيعت الناس. لذلك العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي حديث ثالث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ويقول سفيان بن عيينة: لا تجد أحداً من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي، ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلته، حتى قال الشافعي: إذا رأيت رجلاً من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التبليغ فرض عين، لو أن واحدا لا سمح الله لا يتقن الكلام إطلاقا، لا يستطيع أن يقول كلمة، الآن هناك من يشتري شريطا ويوزعه في أقربائه فقد بلغ. ليس شرطا أن تتقن الكلام، لكن إن كان لك هذه النية الطيبة هناك آلاف الوسائل لتنقل هذا العلم إلى من حولك. لا بد من أن تتنامى دوائر الحق. أيها الإخوة، حكم التبليغ، استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لذلك لا سمح الله ولا قدر إذا قصد العالم كتمان العلم عصى، وقد وجب عليه التبليغ. أما إذا سئل ولم يجب فقد تلبس بهذا الحديث، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. الآن في عنا تبليغ منهي عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. في تبليغ منهي عنه: سيدي فلان عندكم علم أنه عمل هيك؟ طيب دع فلان لربه، دعه يتوب واجعله في ستر. لماذا الفضيحة؟ لماذا تشوه سمعة فلان أمامه؟ من ينطق بالحق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، إلا إذا في خطر على الدعوة، إذا في خطر على سلامة الدعوة، وفي إنسان يتصرف بغير مسؤولية ويؤذي هذه الدعوة، هذا موضوع آخر ينبغي أن تبلغ. أما إنسان ارتكب خطأ فيما بينه وبين نفسه وعلمت بهذا الخطأ، ما الثمرة التي تقطفها من أن تفضحه أو من أن ترفع قصته إلى من ينبغي أن يكون سليم الصدر تجاه من حوله؟ أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، يعني ثياب، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، يعني مال ذهب وفضة، يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يعني اغتصاب الأموال بشتى أنواعه، بدءا من بعير إلى فرس إلى شاة، إلى كائن له صياح كائنا من كان، ثم إلى ثياب ومتاع، ثم إلى مال صامت. هذا الذي يغتصب ويأتي يوم القيامة وعليه وزر هذا الاغتصاب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا، لقد أبلغتك. ويقول عليه الصلاة والسلام لرجل استعمله من بني الأسد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. فقال عليه الصلاة والسلام، قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين. يعني أنت إذا بلغت سقط عنك الوجوب، إنك إن بلغت أديت الذي عليك. أما هذا الصمت وفي أخطاء حولك وفي انحرافات وفي تفلت وفي تجاوزات، صمتك دليل إقرارك بنوع أو بآخر، إلا إذا رأيت منكراً وأردت أن تستنكره فنشأت فتنة أكبر من المنكر. في هذه الحالة النادرة لك أن تصمت وأن تنكر بقلبك. أنت لست نبياً يعد إقرارك تشريع، لكن إن أمكنك أن تنكر فالأولى أن تنكر. أما إن كان إنكارك سيؤدي إلى فتنة أكبر من الذي تنكره، ينبغي أن تنكر بقلبك. لكن لا يقبل منك أن تنكر بلسانك وبإمكانك أن تنكر بيدك، كما أنه لا يقبل منك أن تنكر بقلبك وبإمكانك أن تنكر بلسانك. أيها الإخوة الكرام، تقول السيدة عائشة: من قال إن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم علماً فقد كذب، وأعظم الفرية على الله فقد قال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي عليه الصلاة والسلام ما من أمر، أقول ما من ومن لاستغراق أفراد النوع، ما من أمر يقربنا إلى الله ولو بدا لكم صغيرا إلا ذكره النبي، وما من أمر يبعدنا عن الله ولو بدا لكم صغيرا إلا نهى عنه، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. لذلك قال علماء الحديث: لا يمكن أن يؤخر النبي البيان عن وقته، لو بين عن منكر بعد حين ما بلغ، ما بلغ الناس. هلأ في شيء ثاني، لا بد من أن يبلغ في الوقت المناسب. لو رأى منكرا فسكت، في اليوم الثاني بلغ، هذا ليس تبليغا بحق النبي. أما بحقك قد تستدرك: أخي أنا البارحة وجدت شيء ما أعجبني.

0: وقد غفلت عن أن أبلغكم إياه، الآن أبلغكم. هذا في حق المؤمنين، أما في حق النبي لا يقبل منه أن يؤخر البيان عن وقته، فإذا رأى شيئاً وسكت فهو صحيح. أما تقول لعله بعد يوم أشار إلى بطلانه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يبلغ، فالنبي مبلغ والعالم ينبغي أن يبلغ، لكن وجوب التبليغ على العالم ليس في مستوى وجوب التبليغ للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام أصل هويته مبلغ، وهو معصوم، وهو معصوم بمعنى أنه لا يخطئ، ومعصوم بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يناله، أي يمنعه من التبليغ. بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس. فلذلك قضية الدعوة إلى الله كفرض عين، اكتفي بالخطبة مبدئياً، واستوعب واكتب عندك كم ملاحظة، وحاول تنقل ما في الخطبة إلى من حولك من أقارب، زوجتك، أولادك، أخواتك، أقارب، هلأ جيران، زملاء، أصدقاء، تكون قد أديت ما أمرك به النبي، بلغوا عني ولو آية، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: انسحب من كل علاقة لا تدل على الطهر، حرام، توب إلى الله. شوفنا سايف في ناس غلطانة، توب إلى الله، توبوا إلى الله بالموضع سجودك من بكائك حياء من الله، وليستعفف هذا أمر إلهي، وليستعفف أمر. هل إذا بيطلع مرسوم، هل المرسوم يكون عن الرئاسة والقرار يكون وزاري أو إداري، لو طلع قرار من شرطي المرور قال لك لا توقف هون، إذا بتعانده بخالفك الله عم يقول لك وليستعفف. الاستعفاف هو طهارة القلب، هو أمر للقلب قبل أن يكون للعقل، لأنه القلب إذا ما وعى هذا الكلام أنت بتشوفه من الظاهر أنه ضابط، بس من جوا مو ضابط. ابنك بيروح معك على الجامع لكن النظر تبعه على الآن مع وحدة، وبنتك على الآن قلبها مع واحد، العفة هون. لذلك طهر قلبك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في إيمان وفي طهارة خلاص. فالاستعفاف أمر قرآني، هيك الله قال، خلاص ما عاد في مجال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تعرفوا انه الانسان لما ما بيكون طاهر من جوا وفي معصية، ما عندي صفة نور تسحب هذه العطية الإلهية. المؤمن دائما منور، الأصل انه الواحد يكون نور. هذا اللي عم يسجد بين يدي الله، عم يجي على صلاة الفجر يسجد بين وجهه نور، لك ما عاد شفناه. كان في صورة يحطوها بالمحلات بالبزورية والمتحف باشا وهي علماء دمشق، لك بتشوف الواحد من بيناتهم شو بتقول؟ لك وجوههم نور. هلا شوف لي النمر اللي عنا، شوف تفرج بالناس، تفرج امشي بالشوارع هالشباب وهاللي ما في نور. العبادة إلى نور، والنور يأتي من القلب. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. لذلك متى ما الإنسان حاد عن العفة ما عاد يصير عنده طمأنينة القلب. طمأنينة القلب راحة، راحة، واحد مرتاح، لحم لو ما في مصاري بس مرتاح، شلون أقول لك الحمد لله. هلا نحن كنا نقول الحمد لله يعني بحياتنا ما أزينا حدا، بدك تقول الحمد لله بحياتي ما نظرت. كان الوالد بيقول لي بحياتي، بآخر حياته هو مات عمره 93 سنة، قال لي بحياتي لا فت على مغفر ولا عاد السجن، يعني بحياتي ما أزيت حدا. أنا بتلاقي واحد عمره 18 سنة طالبينه المغفر وطالبينه مدري إيش وكذا، مشاكل، كلها مشاكل من بسبب في ناس عندهم مشاكل مادية، بينطربوش هاد على هاد، بيتدين من هاد وبيعطيه هاد، هون طالبينه المحكمة، بيسافر من بلد لبلد الله يهدينا. وفي ناس بتلاقي يعني الأمور المادية حتى كمان اللي عم يخطب، وهي الحلال وبين والحرام وبين. أنت قبل ما تعقد تبو إخوان الكرام، قبل ما تعقد شو عرف إنه هذا أنت بدك تقول 10 بـ10 معناته خلص. ما في شيء اسمه كلام إنه والله هذا كتاب شيخ، شيخ لا بيحلل ولا بيحرم، اللي بيحرم وبيحلل هو كلام الله. لما بيقول له زوجتك وأنكحتك وقل له قبلت على كتاب الله على سنة رسول، يعني بيقول لك والله ما اتفقنا، ما اتفقنا بدك تدفع. المرأة تستحق معجل المهر بمجرد العقد، تبوها تستحق معجل المهر بمجرد العقد، مو الدخول، هي شغلات قانونية وشرعية. طيب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك الألم. عيش حياة الإيمان، جرب كل يوم هيك نص جزء من القرآن، استفتح نهارك بالمسجد. هلا برمضان في في في فتور ليل طويل، نحن بنعرف رمضان يعني ليله قصير، هلا الليل طويل، شو عم يقدم الساعة؟ يعني اليوم نزل تحت الستة إلا عشرة، ستة إلا. وين الناس؟ الدولة مشكورة صوت الوظيفة الساعة 8 مشان تجي وأنت حضرتك تروح على شغلات، ما في، في فتور، ضل زهران زهران. هذا إذا صلى الفجر بوس إيده، شو بيساوي؟ بحط رأسه بينام في الساعة 11. سبحان الله، مهما كان الإنسان سيء، احفظوها عني هي، مهما كان الإنسان سيء وبعيد عن الله، عندما يقع في الحرام بيصير معه توتر وبيكره الحرام بساعتها. ليش؟ المعصية إلى أثر سيء في القلب، بكره حاله الإنسان. يعني هلا تقلي إنه واحد مثلا راح شاف الكعبة مهما كان سيء بده يبكي، ليش؟ الطاعة إلى أثر طيب، طاعة إلى أثر في القلب وفي الوجه وفي اللسان. كثروا طاعة، الله يرضى عليكم. رمضان موسم والأيام تمضي، في شيء نحن بنسمع عنه انه البركة. شو البركة؟ البركة، البركة سر خفي ما بتشوفه بعينك، له يعني آثار. أبي وأبوك بيقولوا انه كنا عايشين بالبركة. شو البركة؟ سر من أسرار الله، الله عز وجل جعل البركة في شلون بلد الدراهم، ما بعرف، من التدبير، من المرأة المدبرة، هيك الله عز وجل بيجعل اسمها بركة. البركة راحت، راحت من العمر، وراحت من الوقت، وراحت من الحياة. ليه؟ أنا بقول لك، إن الرجل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حرمت رزق، الرزق البركة. بيت كلياته وينه بيت الطائعين، بيت الذاكرين؟ عم تساوي برنامج هيك صلي فيهم ركعتين؟ لا، ما عم لك صلي فيهم 20، زبط لهم هيك الصالون وحط لهم السجاد هيك. في ناس جايبين فوانيس هيك بالإخوان المصريين، فانوس رمضان هذا يعني حلوة منيحة، حطها هيك بالزاوية ومع شوية بخور، وهي قل لهم بدي صلي فيكم ركعتين. الواحد لما بدك تدعي لشغلة، هلا هدول اللي بيجيبوا منتجات بيسوقوها بالكارفور والهي، شو بيساووا؟ بيحطوا واحد بنص الطريق بيضيف الضيافة، يا قهوة يا كذا، شيء ظريف والله. وين انتوا؟ لك نحن هون. ايه والله، حط لي علبة منها حلو كذا، هي صادوه، صيدهم بركعتين، عجبهم ساويهم 4. ولا تقل عليهم كثير، اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. متى ما يصيروا رجال ويصيروا كذا، ولو نمشوا على الجامع، لكن بدك تاخذهم على الجامع ويصيروا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ايضا اللهم اعطنا ولا تحرمنا، هيك قد الدعاء النبي، واكرمنا ولا تهنا. طيب شلون ما بدك تنهان انت؟ انت تهان عندما تعصي الله. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تشقنا، يعني تهيننا بمعصيتك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بالطاعة الله بيعزك، بالمعصية الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الأشراف، مين الأشراف؟ أشراف أمتي حملة القرآن، هي الطاعة. أما الذل يأتي من المعصية. أول شيء بتكسرك من جوا، المعفن من جوا يعني شامم ريحة حاله، لو مو حدا شامه. يا رب دخيلك، في ناس بتعصي الله برمضان، ها مو بس بالفطور. تصور واحد يهين أمه برمضان. نحن بامتحان، أنت فايت الامتحان 70 سنة، نص النايم 35 سنة، يعني يا بتنجح فيه يا بتفوت على الجنة، وجنة خلص عرض السماوات والأرض. الجنة ما فيها ليل ونهار، ما فيها، كلها وقت البكور.

مثل الربيع. الله قال والصبح إذا تنفس، لأنه للواحد لما بينام بينقطع النعيم عنه. الجنة كلها نعيم، تاك تعود بقى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لعد في كهرباء وغاز وفواتير والقصص المصدية هي، والطريق مسكر والطريق مفتوح، خلاص حافظ على صورتك أمام لك، أمام نفسك أول شيء، بعدين أمام الله. هذا اللي بيعصي الله، نحن عم نحكي عن العفة، جعل الله أهون الناظرين إليه للكل. ليش؟ لو عنده أخ عمره 5 سنين وعم يتفرج عليه، بيحسن يجيب واحدة على البيت قدام منه؟ لا. طيب مشان الولد الصغير ما سويتها، طيب والله شايفك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا قرآن. غباء قبل ما أنت ترتكب ذنب، جعلت الله أهون الناظرين إليك. اللي بيعصي الله وما بيستعف، أول واحدة اللي بده يخسرها زوجته، سواء أنه في المستقبل إذا ما تزوج أو اللي متزوجها. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيث. أنت إنسان خبيث، الله يبعث لك واحدة. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللمرء على المرء مقاييس وأشباه. أبدا. قال شافوا طائر أبوم، يعني طائر حسون شحرور أبوم، شو جمعون؟ يعني شو جاب هاد على هاد؟ قعد هيك نظر فيهم، بعد دقيقة مشوا طلعوا الاثنين عرجان. شو اللي جمعون؟ العرج. بكرة مثل ما بتكون انت بدك تجي لك وحدة، ابدا، يا عرشتك يا قلبك يا دير بالك. لذلك انا بقول لهم، بيجيك الشباب بدهم يتزوجوا، قلت له مو انت بدك تتزوج، لك الله بده يختار لك اياها، لانك انت طاهر. من يومين نزلت ريل اسمه زوجي طاهرة، هي الله بيصطفي لك اياها، لانه انت بيعرفك، مو خرجك لا المشاكل ولا اما من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير دراهم. بعدين انت ناقصك فضايح؟ هل تزوجنا لنستر؟ اسأل الله ايام الفضيحة، ناقصه الواحد فضايح. هذا الجوال والكاميرات والفيسبوك، هل الفيسبوك تعمل هيك بذكرك بصورة من 10 سنين؟ لك في واحد ما عاد بدك اياه، لك تمسك الجهاز بدك تكسره، بالجهاز بقول لك تتذكر 2014. طيب اذا انت شي واحدة متصور انت وياها وتاريخكم اسود، وجا ابنك فتح الفيس عمل لك مشاركة، يعمل لك هذا هو ابي. الله، احفظ الله يحفظك. نحن بامتحان يا اخواننا الكرام، والله والله بامتحان. احفظ الله تجده تجاهك. كثير من الفضائح بتكون بلشت في علاقة سرية ما حدا بيدرى فيها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذول بيتجوزوا جوازة ثانية وبيجي بيسترها ومدري ايش وكذا، وهي طب غم ما بتلاقي هيك بأتفه قصة بأتفه لقاء فتحت. أنا ما عم نقول إنه حرام، لا، بس يعني أنت مستر على الموضوع. كيف إذا كان حرام؟ ورقة صغيرة، مقطع، بعدين بيجي واحد فاعل خير. ها، هدول فاعل خير كتير، تعرفوا الفاعل خير؟ بيجي بيطق برغي، هذا بيطق براغي، نسأل الله السلامة. نسحب من كل علاقة لا تدل على الطهر، حرام، توب إلى الله. شو بدنا نسوي؟ في ناس غلطانة، توب إلى الله، توبوا إلى الله. بالموضع سجودك من بكائك حياء من الله،
نحن

أخوان الكرام، الله غني عنا وعن هي حركاتنا، هي كلياتها تبع الذنوب، هي اسمها كلها حركاتنا، هي حركاتنا ونزدب. وهي الله عز وجل غني عنا، الله غني عن العالمين، عن الإنس والجن، لكن الله عز وجل بيحب التوابين. اليوم على الفجر ويحب المتطهرين، هي من العفة كمان، تنفذ على العفة، طهر الله بده يفوتك الجنة. مثل اللي الابن بيغلط وكذا وابوه بيستر عليه، وبيستر عليه، لكو خلاص يا ابني، لكو كم مرة بدي اجيبك من المغفر انا، لكو خلاص انت بدك تصير زلمة، لك انت بدك تصير رجل، يضل يستر عليه لو كان بيتعاطى مخدرات، يفضح ابنه شيء؟ لا. الانسان يلي ما بيستعف بيقطع الحبل اللي بينه وبين الله. الله رايد انه يحفظك بقدرته، بده هو انه يحفظك، احفظ الله يحفظك، بس انت اذا ما بدك عم تعمل انت كأنه الله عمل لك حظر. احفظوها كل انسان لا يستعف. هلا بزمان هو اثر او كذا، بشري القاتل لا بالقتل والزاني بالفقر. الإنسان اللي ما بيستعف بيعيش بأزمات متعاقبة، بيخلص من طابوسه بيوع بطابوسه، بيخلص من لكن الإنسان المؤمن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق المؤمن من حيث لا يحتسب. شو يعني بيحتسب؟ مع الشهر 5 ملايين، 3 ملايين، مليونين، من حيث لا يحتسب، يعني البراني الله بيبعث له. هذا اللي ما بيستعف، والمرأة التي لا تستعف تخسر شيء اسمه التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. الله عز وجل بيتقبل من المتقين. انت ما وين التقوى بالنسبة لك؟ وين التقوى؟ رمضان مدرسة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك يعني بيخسر لذة العبادة. لك في لذة، لذة يكفي للإنسان اللي ما له سالك طريق العفة انه بعيد عن الصفاء. احلى شيء بالدنيا انه الصفاء. وين الرائين هلا؟ بتقعد بتلاقي هيك صفنان، شو عم يتذكر الحرام، والحرام الحرام له لذة عند اهل الحرام. لكن كل ممنوع شو ذهنه متشتت بسبب شو؟ بسبب المعصية والشهوة. الله ينظف قلوبنا ويطهر قلوبنا. الانسان صاحب العفة صاحب مكانة عالية عند الله، صاحب مكانة عالية عند الناس، صاحب قلب صافي، صاحب قرارات صائبة. العفة هي آخر شيء محبة من الله عز وجل. إذا كنت أنت معناتها أنت من أهل الحب، محبوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يطهر قلوبنا برمضان. كل واحد خلاصة الدرس، وحدة أو واحد في علاقة مراكزة، علاقة بالقناة الشرعية، انت شفت واحدة عجبت فيها وكذا وهي عند اهلها، قبلوا فيك اهلا وسهلا، ما قبلوا ارض الله. لا تعود تجي تحط الحزم بالجرن 10 سنين وتعود تسأل واحد عشقان مين؟ واحدة تعرفك؟ لا. بشغلك؟ لا. وين؟ شايفة بالصورة. لك هيك في شيء اسمه عشق صور. خليك انسان عملي. واحد ماشي بالسوق وجوعان وبجيبته لنفرض 5000 ليرة حق سندويشة فلافل، لا تفكر تاكل ريديس، ما فكر سد جوعتك على قد بساطك، مد رجليك. الله يسركم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: تفرد وحمزة زياتهم بكوفة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 3 من برنامجكم تدبر فرش القراءات. فرش القراءات النهاردة هناخد تاني مثال على تنوع فرش القراءات. لو حد مش عارف يعني ايه فرش القراءات يبقى ما تفرجش على الحلقه الاولى اللي هي المقدمه، ترجع بقى تتفرج على المقدمه. ممنوع حد يتفرج على الحلقات دي من غير ما يتفرج على المقدمه عشان يبقى فاهم احنا بنقول ايه. طيب الحقيقه التنوع القراءه النهارده حاصل في الايه 90 في سوره يوسف، السوره اللي بنحبها كلنا، الآية 90 بتقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إيه بقى التنوع بتاع القراءة هنا؟ قبل ما أقوله لكم أنا أفرقكم حاجة تانية بقى interesting جدا الحقيقة. أنا قبل ما أوريكم القراءة التانية هوريكم فيديو قصير جدا لمجموعة من أعداء الإسلام في أمريكا اللي فرحوا قوي بالترجمة بتاعتي دي أول ما طلعت، هي ترجمة مؤسسة الجسور للتعريف بالإسلام، وهي الترجمة الوحيدة في العالم للقراءات العشرة حتى الآن بالإنجليزي يعني. فرحوا قوي وقالوا بس اخيرا مسلم طلع عنده امانه واعترف ان مفيش قران واحد ده عده قرائين. دي اول ترجمه للقراءات، ما كانش يعرف كم، فوجدوها فرصه للهجوم على القران. فعملت عده بودكاستات وفيديوهات بالانجليزي وشرحت فيها ان ده تنوع في القراءات اللي هو بيعطي معاني مختلفة لا تتناقض مع بعضها، وإنما بتثري المعنى، بتخلي المعنى غني وتخليه أكبر من المعنى بتاع القراءة الواحدة. فقعدوا يبحثوا عن أي حاجة ممكن يظهروا على أنها اختلاف أو أن هذا تناقض يعني، فاستغلوا الآية دي، الآية 90. أنا هوريكم الأول الفيديو بتاعهم مدة دقيقة واحدة، بعد كده نرجع نشوف اوريكم ازاي انا رديت عليهم. اتفضلوا اتفرجوا.
2: Here, John, chapter 12, verse 90. What are we talking about here?
3: Chapter 12, verse 90, and what we have here is from the British translation, Fadl Suleiman's translation of the Quran, where he actually notes in English some of the variant readings. So, chapter 12, verse 90, the brothers of Joseph think that they see him in one version, and they know that they see him in another version. So, in one version of the Quran, it says, they said, can it be that you are really Joseph? Can it be that you're really Joseph? They don't know. But if you see on the bottom here in the footnote, he notes that there's Ibn Kathir and Abu Ja'far who read it as, they said, you really are Joseph. He even puts an exclamation mark, like there's an emphasis there. Yeah. So one reading, they're not sure. Could it be that you're Joseph? Are you really Joseph? Is that you? We don't know. And then the other reading, they're certain that that is really Joseph.
2: Wow. So we got uncertainty in one reading of the Quran. We got certainty in the other.
1: طب فرحوا قوي عشان قراءة ابن كثير وقراءة أبي جعفر بتقول إنك لأنت يوسف، يعني توكيد بيؤكده إنه هو يوسف. القراءة الأولى أإنك لأنت يوسف، شوفوا الآية 90 اهي تحت اهي، قالوا أإنك لأنت يوسف بيسألوا.

0: ثانية قرأت ابن كثير وابن كثير المكي وأبو يعقوب وأبو جعفر. إنك لأنت يوسف، ده تأكيد. ولك بس هتقول لي بقى إن الاستفهام والتوكيد مش تناقض؟ أسأل يعني بقى إيه؟ أفشوني بقى. ما أنا اللي بترجمها وأنا اللي قايل كده في الفوت نوت. طيب أنا هقول لكم على حاجة، ده مثال على الإعجاز والجمال بتاع تنوع القراءات، وهتشوفوا دلوقتي يا جماعة. تعالوا نفهم يعني القصة كده من أولها كده، أو نرجع شوية. الموضوع بدأ إزاي؟ هنجد إنه سيدنا يعقوب في فلسطين بيبعت ولاده بعد ما ابنه الثاني راح واتقبض عليه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعدين فلما دخلوا عليه، دخلوا على مين بقى؟ على يوسف. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ إيه اللي هيعرفوا حاجة عن يوسف؟ طيب تخيل معايا كده إن أنا دلوقتي لو 10 من زملائي اللي كانوا معايا في المدرسة من 30-40 سنة ما شفناش بعض وقابلوني في مكان ما وأنا اتعرفت عليهم بس هم ما خدوش بالهم مني، مش عارفين إن أنا فاضل سليمان، فابتديت ألعبهم واذكر لهم أشياء كانت بتحصل في المدرسة وفي الفصل عندنا، فبدأ يشكوا إن أنا فاضل سليمان. هيعملوا إيه؟ هيسألوا هل أنت فاضل سليمان؟ أئنك لفاضل سليمان؟ سؤال. تفتكروا بقى الواقعي الطبيعي إن أنا أقول لهم إيه؟ أيوة أنا فاضل سليمان وهذا أخي، هو ده الطبيعي؟ ولا الطبيعي إن أنا أسكت وبصلهم كده في عينيهم؟ مش سألوني هو أنت فاضل سليمان؟ فيبدأوا يتأكدوا بقى، يحصل رياليزيشن بقى، فيبدأوا يبصوا لبعض، وبعدين لما يحصل تأكد عندهم يقولوا إيه؟ أنت أكيد فاضل سليمان، أنت فاضل سليمان. الطبيعي أن أنا ما أروحش أرد كده على طول، ده لازم هسكت وبص لهم ويبصوا لي ويبصوا لبعض في وقت في مدة، وبعدين أنت فاضل سليمان. ساعتها أتكلم لهم أنا فاضل سليمان وهذا أخي. يبقى تنوع القراءة حول الصورة الثابتة اللي هي بتحصل في ثانية إلى فيديو طويل. أول صورة هي أئنك لأنت يوسف؟ ده سؤال يسأل في ثانية. قراءة ابن كثير وأبي جعفر بتجعلني أفكر في السكوت اللي حصل اللي جعلهم يتأكدوا قبل ما هو يتكلم، والنظرات اللي حصلت بينهم وبين يوسف وبينهم وبين بعض، وبعدين إنك لأنت يوسف. ابن عباس رضي الله عنه هو بيقول غالبا هو خلع التاج من على راسه فظهرت علامة في راسه هم عارفينها فتأكدوا. يعني ابن عباس استنتج انه لا، هو في حاجة خلتهم يتأكدوا بعد كده يقولوا القراءة بتاعت ابن كثير اللي هي إنك لأنت يوسف. ده توكيد، توكيد، ده دبل توكيد، ده إن ده توكيد، إنك لأنت، اللام دي بيسموها لام القسم، ده أنت بالله، ده أنت أكيد يوسف. القصة دي علشان تروى كده باللي احنا قلنا ده في قراءة واحدة مش في قراءتين،
1: تحتاج ان احنا نزيد 3-4 سطور والقرآن يفقد صفة الإيجاز. إنما بالقراءات تحولت الصورة الثابتة إلى فيديو مدته 15-20 ثانية، تتحركت إلى بقت صورة متحركة، بقت فيلم فيديو قصير كده 15-20 ثانية على ما يبصوا له، وبعدين يبصوا لبعض، وبعدين حد منهم ينطق ويقول إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. عشان كده أنا بنصح بقراءة كتاب التصوير الفني في القرآن الشيخ سيد قطب، اسمه مرعب شوية أنا عارف طبعا مع كل البروباغندا اللي معمولة، طب إنه كان كاتب مسرحي، له مسرحيات وروايات عديدة. في فيديو لنجيب محفوظ الفائز بجائزة نوبل في الأدب بيقول إن كان بينظر له كقدوة. كتاب ده اسمه كتاب التصوير الفني Artistic Imaging في القرآن، ازاي الآية ممكن تتحول الى صورة، وازاي المذكور في الآية تحوله كأنهم ممثلين على خشبة مسرح. تحفة، كتاب جميل. الشاهد انه القرآن بينمي في القارئ المتدبر هذا الحس الفني. طبعا ارجع بقى تقرأ الصورة كلها، عايز كنار تقرا الصوره كلها وشوف ايه هي الاشياء اللي جعلتهم يشكوا في ان هو يوسف. هو كان اخوهم مين اللي لسه فاقدينه قريب؟ بنيامين. اخوهم بنيامين معتقل في مصر، وابوهم قال لهم قبلها بثلاث ايات بس، بص معايا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف وأخيه، انت لسه فاكر أخوه؟ لسه فاكر يوسف؟ ده حاجة من 30-40 سنة. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ احنا في المصيبة اللي احنا فيها في بنيامين اللي راح مننا، وهيروحوا بقى هيحاولوا يجيبوه ويجيبوا كمان الأكل والشرب لأن في مجاعة في فلسطين. لكن لما قال لهم يوسف وأخيه، هو ذكرهم جزئيا، يعني رجع يوسف تاني للذاكرة عندهم بشكل جزئي. الآية اللي بعدها إيه بقى؟ اقرأ كده. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. راحوا يشحتوا أكل ويشحتوا أخوهم المقبوض عليه، أوفي لنا الكيل ودينا زيادة بقى ورجع الراجل. راح يوسف قايل لهم نفس التعبير اللي قاله أبوه في الآية اللي قبلها، قال إيه؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هو في تواصل، هو في تليفونات، في واتساب بين يوسف ويعقوب في الوقت ده، عشان يقول يوسف وأخيه وتاني يقول يوسف وأخيه. خلي بالكم، ده أنا أعتقد إن ده كان وحي من الله إنه يقول الكلمة دي. ليه؟ عشان ترجع لهم بقى الصورة كاملة في الذاكرة بتاعت يوسف. بعد ثانية واحدة، هو عزيز مصر هيعرف منين حكاية يوسف اللي ضاع منه قبل كده؟ يعني أخوه خلاص هو عارف، هو أصلا اللي دبر القصة بتاع صراع الملك عشان يحجز أخوه، وهو اللي أمر باعتقال أخوه. فماشي، هل علمتم ما فعلتم بأخيه؟ لكن بيوسف يعرف يعني يوسف، عزيز مصر يعرف يعني يوسف، إلا إذا كان ده وحي من الله انه يقول نفس التعبير عشان يعمل تريجر لباقي الذاكره عندهم. هنا بقى ايه؟ لا، شك بقى، الشك زاد قوي. أئنك لأنت يوسف؟ نظرات، بصوا لبعض ويبصوا له. إنك لأنت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بص بقى الشعور بالذنب وتأنيب الضمير. يا خبر أبيض. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. مش ممكن الصورة فضلت تكرهك في إخوة يوسف طول الوقت من الأول بسبب خيانتهم لأخوهم والأبوهم وقسوتهم الشديدة. يا جماعة دول تركوا عريان في الصحراء في البرد. هتقولي جبت عريان منين؟ أقولك مش رجعوا بقميصه يعني واخدين الجلابية اللي لابس سايبينه بالملابس الداخلية في البرد. فالسرعة عمالك كرهك فيهم عمالك كرهك فيهم طول الوقت. ده تربية. خلي بالك ده ايه بقى؟ تربية للقلب. القلب عبارة عن المشاعر كلها. فالسرعة عمالك تكرهك بتربي مشاعر الكراهية جواك. لما كراهيتك فيهم تماما وهم أشرار جعلتك تتعاطف معهم وتحبهم لما شفتهم بيتوبوا توبة نصوح. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إيه ده؟ يعني الأول لما حصل كده شعروا بالندم الشديد. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتراف بالذنب لازم. سلف كريتيسيزم قلنا لازم يكون في اعتراف بالذنب عشان ده معناه ان في ندم على الذنب دوا. وبعد كده قالوا هم مهمش وش اصلا يستغفر ربنا. قالوا يا ابانا نبي استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. اطلب من ربك يغفر لنا. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. لأنه عارف أنهم تابوا توبة نصوحة. فدام تابوا توبة نصوحة خلاص لازم تسامحهم. إذا كان يوسف نفسه سامحهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم خلاص اليوم يغفر الله لكم. يعني لا تثريب عليكم اليوم. النهاردة أنا مش هعمل لكم حاجة. مفيش عقاب النهاردة في الدنيا. مش عاقبكم. وبعد كده دعالهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوف ده السورة عملت ايه. انت خليتك تتحول بمشاعر الكراهية لهم وقت ما كانوا اشرار حولتها الى مشاعر تعاطف معاهم لما تابوا توبة نصوح. هي دي التربية القرآنية للقلب. وقلنا القلب هو المشاعر. السورة مسكت مشاعر الكره ومشاعر الحب عند القارئ وفضلت تشد فيهم لغايه ما قبل ما يتقطعوا راحت موجهاهم في الاتجاه الصحيح وراحت ربطاهم. خلاص اوكي بتربي المشاعر جواك في قلبك. خلاص طيب كده الحمد لله احنا خلصنا المثال ده. شفتوا المثال يعني حلو ازاي؟ قدر يحول الصوره الثابته الى فيديو ده بالقراءات من غير ما نزود 3 4 سطور على القران ويبقى زي السجل اللي بيسجل احداث. لكن قبل ما نقفل الفيديو النهاردة الحقيقة أنا جالي سؤال من الدكتورة هبة. سؤال ممتاز جدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم سمع بودانه كل القراءات دي من جبريل؟ يعني جبريل كان ينزل يقعد يقرأ القرآن كذا مرة لما يكون في اختلاف قراءات 20 رواية وكمان كان في 7 أحرف وكل حرف فيه كل القراءات دي. ده إيه ده؟ والنبي سمع القرآن كم مرة من جبريل يعني؟ كل اكت تنزل كده. طيب قبل ما اجاوب بقى انا هزيدكم من الشعر بيت كمان. ايه رايكم؟ هل في حد يشك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان فاهم القران تماما؟ فاهم المقصود من كل كلمه والدروس والعبره اللي في كل ايه؟ لا احد يشك في ذلك. طيب هل حد عنده دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس مع جبريل جلسات شرح للقران؟ مفيش اصلا. امال ازاي النبي كان ملم بالقران كله بمعانيه وبطريقه التلاوه والوقف يعني الوقفات تقف فين وما نقفش فين والاحرف السبعه والقراءات العشره المتواتره بالروايات؟ يا خبر ابيض هي وصلتنا منه. كل ده استقبله ازاي؟ سمعه بودانه ازاي؟ انا عندي فيديو عملته في الموضوع ده ايام كورونا. هو النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه القران ازاي؟ ربنا قال ايه؟ قلت لكم الايه عشان انا بس نسيت احطها.

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نزله إيه؟ على قلبك. قلبك؟ ده سورة البقرة. طيب وفي الشعراء نفس الكلام، نفس الكلام. تفضل. ربنا بيقول في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل، تنزيل داونلودينج على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. سيد عائشة بتقول إنه كان يسمع مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يسمع القرآن يطلع على أذنه. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرز وهو أشده علي. الحاجة لما يسمع تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن صوت جرز فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. خلاص بكون بيفصم عني، ببقى فاهم كل حاجة اتعمل لها تنزيل، تنزيل. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. وأحيانا يجي في شكل رجل يكلمني وأعي ما أقول، ما يقول. يعني النبي أحيانا كان يسمع صلصلة الجرس تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن. هو في آية بتقول تن تن تن؟ ما فيش. أمال ده إيه؟ ده صوت تنزيل، داونلود بيتم على القلب. أنت بتنزل التطبيق بتاعنا بتاع القراءات. يا جماعة احنا عندنا تطبيق للقراءات، تطبيق للبتاع ده للترجمة بتاعنا ده، بتنزل اسمه، اخش على السور اسمه بريدجز ترانسليشن، قرآن هيطلع لك على طول. بتنزل التطبيق وبعد كده انت بقى بتدوس وبتستدعي، تستدعي بقى العربي، تستدعي الترجمة، تستدعي الصوت عشان تسمعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينزل القرآن كله داونلود على قلبه بمعاني، بأحكام تلاوته، بقراءاته، بكل حاجة، بأحكام التجويد، بالوقف، بكل حاجة، بالدروس المستفادة، بكل بفهمه. وهو يعي اللي نزل، خلاص بيستدعي ويتكلم. خلاص. ونتوقف هنا الليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات أجمعين. في الحلقة الماضية تحدثنا عن المصدر العظيم الكبير جدا والمهم جدا لهذه الحضارة الإسلامية، وهو مصدر القرآن والسنة. وهذا المصدر أعطى شكلا جديدا فريدا لهذه الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات الموجودة في زمانها أو التي أتت بعد ذلك من الحضارات. فعلا شيء متميز جدا ومبهر، الحضارة الإسلامية القائمة على القرآن والسنة. لكن الإسلام سبحان الله إلى جوار هذا الأمر ما كان يقف متحجرا أبدا أمام الحضارات المختلفة التي مرت على تاريخ الإنسانية، بل كان على أتم الاستعداد للاستفادة من أي تقدم حضاري في أي مجال من المجالات في الحضارات المختلفة التي عاصرت الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندما انتشر الإسلام هذا الانتشار العظيم، وتحركت الجيوش الإسلامية هنا وهناك، وتحرك الدعاء المسلمون، وتحرك العلماء المسلمون، وبدأ الناس يعرفون هذا الدين العظيم، وانتقل الناس من العبادات الشركية الوثنية التي كانوا عليها إلى دين الإسلام، استطاع الإسلام أن يستفيد من هذه القدرات الهائلة التي كانت عند عموم البشر في مختلف البقاع وفي مختلف البلاد، وكونت هذه الشعوب العالمية أو الشعوب الإسلامية الآن بعد أن دخلت في الإسلام رافدا مهما جدا جدا من روافد الحضارة الإسلامية. فعلا كونت عاملا مهما من عوامل قيام الحضارة الإسلامية. يعني على سبيل المثال، الذي دخل الإسلام من بلاد فارس عندما فتح الله عز وجل هذه البلاد للمسلمين، اختلط الفرس بالمسلمين. الفرس هذه حضارة قديمة كما ذكرنا قبل ذلك، نعم كان فيها مشاكل كثيرة لكنها لا شك كانت فيها بعض الإيجابيات، وكان فيها بعض الإسهامات في بعض العلوم التي لم يتوصل إليها المسلمون في ذلك الزمن. عندما دخل هؤلاء في دين الله أفواجا أقبلوا على اللغة العربية يدرسونها ويحصلونها، لأنها لغة الدين الذي أحبوه واعتنقوه حتى يستطيعوا أن يفهموا بعد ذلك الدين. ثم بعد أن فهموا هذه اللغة العربية بدأوا ينقلوا إلى اللغة العربية ما عندهم من علوم، أسهموا حقيقة في الحركة العلمية وفي التأليف، بل إن بعضهم نبغ حتى في اللغة العربية نفسها. يعني سيبوي أصلا أصل فارسي، ومع ذلك هو من أعظم علماء اللغة في تاريخ الإسلام، وهو ليس عربيا لكنه تعلم اللغة العربية وأبدع فيها، بل أدخل المسلمون الذين دخلوا إلى هذا الدين من غير العرب أدخلوا كلمات جديدة على اللغة العربية، زي كلمة مثلا ديوان، هذه لم تكن لها أصل في اللغة العربية لكنها دخلت بعد أن حدثوا النظم الإدارية الإسلامية بهذا النظام الجديد، فأدخلوا معه الكلمة إلى اللغة العربية. لو تكلمنا على الذين أسهموا في الحضارة الإسلامية حتى في العلوم الشرعية، سنجد أن الكثير والكثير والكثير من غير العرب أصلا دخلوا إلى هذه الديانة الجديدة الإسلام، وأسهموا إسهامات عظيمة هائلة في كل العلوم والفروع بما فيها العلوم الشرعية والعلوم الدينية. يعني لعل الكثير يستغرب عندما يعرف أن أمهات الكتب الستة لأعظم كتب رواة الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللي هم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة، هذه الكتب الستة أعظم كتب قاطبة في رواية الأحاديث النبوية، نجد أن خمسة من هذه الستة من أصول غير عربية. سبحان الله، البخاري ليس عربيا، والترمذي ليس عربيا، ومسلم ليس عربيا، والنسائي ليس عربيا، وابن ماجة ليس عربيا، هؤلاء خمسة، وأبو داود هو الوحيد العربي في هذه الكتب أو الأمهات الستة ومن كتب الأحاديث المشهورة. يعني حتى في مجالات الأدب والشعر، يعني اشتهر ابن المقفع، اشتهر عبد الحميد الكاتب، اشتهر بشار بن برد، اشتهر الكثير من غير العرب من الذين أسلموا ودخلوا في هذا الدين، وبالتالي أثروا الحضارة الإسلامية إثراء عظيما. طبعا لو تكلمنا على العلوم الحياتية، تكلمنا على الطب أو الفلك أو الكيمياء أو غيرها، سنكتشف أسماء هائلة من المسلمين من غير العرب. هنكتشف الخوارزمي على سبيل المثال، مبتكر علم الجبر، نكتشف ابن سينا من رواد الطب في العالم أجمع، نكتشف البيروني الذي قال عنه المؤرخ الألماني المشهور سخاو، قال البيروني أعظم عقلية عرفتها البشرية. هذه أعظم عقلية علمية عرفتها البشرية، وهذه بشهادة غربية من العالم الألماني سخاو. هذا البيروني، هذا العالم البيروني لم يكن عربيا، إنما كان من الشعوب الإسلامية التي دخلت في الإسلام، أو الشعوب العالمية التي دخلت في الإسلام وصارت من نسيج الأمة الإسلامية. أديكم قصة لطيفة وحوار لطيف دار بين الزهري، وطبعا الزهري من كرام العلماء الإسلاميين، وهو أحد الفقهاء والمحدثين الكبار ومن كرام التابعين. كان في حديث مع هشام ابن عبد الملك وهو الخليفة الأموي المعروف. قال له هشام ابن عبد الملك: يا زهري، من يسود مكة؟ يعني من أفضل رجل في مكة؟ من الذي يستطيع أن يسود مكة علميا وفقهيا ويستمع الناس إلى كلماته؟ فقال: عطاء، يقصد عطاء ابن أبي رباح. فسأله هشام ابن عبد الملك: هل هو من العرب أم من الموالي؟ فقال: بل من الموالي. من الموالي يعني من غير العرب، من الذين دخلوا إلى هذا الدين من غير العرب. فسكت هشام بن عبد الملك، ثم سأل بعد ذلك: طب فأهل اليمن، يعني من الذي يسود أهل اليمن؟ فقال: طاووس. فقال: فأهل الشام، يقصد طبعا طاووس بن كيسان برضو من كرام التابعين وهو من غير العرب. فقال: فأهل الشام. فقال: مكحول، ومكحول أيضا من غير العرب. قال: فأهل مصر. فقال: يزيد ابن أبي حبيب، وهو من غير العرب. قال: فأهل الجزيرة. فقال: ميمون ابن مهران، وهو من غير العرب. قال: فأهل خراسان. قال: الضحاك ابن مزاحم، وهو من غير العرب. قال: فأهل البصرة. فقال: الحسن ابن أبي الحسن، وهو من غير العرب. قال: فأهل الكوفة. فقال: إبراهيم النخعي، وهو من غير العرب. هكذا عدد عليه كل الأمصار في داخل دولته، حتى في الشام التي يعيش فيها هشام بن عبد الملك، والتي تعتبر عقر دار المؤمنين في ذلك الوقت وعاصمة الدولة الإسلامية، في مصر، في اليمن، في الحجاز، في كذا في كذا، في كل الأماكن، حتى في مكة المكرمة، في كل الأماكن. فقال هشام بن عبد الملك: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. يعني سيأتي زمان تصبح فيه السيطرة لهؤلاء الموالي لغير العرب على المسلمين، أو على العرب المسلمين، هؤلاء المسلمون من غير العرب يصبح لهم السيطرة وتخطب لهم على المنابر. هذا الكلام في أوائل عهد الأمة الإسلامية، نحن نتكلم على القرن الأول الهجري، في أول 100 سنة من عمر الإسلام. فقال الزهري: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. يا الله، انظر إلى عظم الكلمة. الزهري رحمه الله من كرام التابعين يقول أن هذا الدين هو الذي يرفع الناس، أن هذا الدين هو الذي يسود الناس على غيرهم. إن تمسك بهذا الدين غير عربي ساد، وإن تنازل عربي عن هذا الدين سقط، كما يقول الزهري. سبحان الله، هذه الكلمات في منتهى العمق يا إخواني وإخواتي. هذه الكلمات تفسر لنا الكثير والكثير من مراحل التاريخ الإسلامي. هذه الكلمات تفسر لنا كيف ساد غير العرب البلاد الإسلامية والأمم الإسلامية فترات طويلة جدا من زمان الأمة الإسلامية، وما اعتبر المسلمون ذلك عيبا، وما اعتبر المسلمون ذلك نقصا أبدا أبدا، إنما كانوا يعتبرونه شرفا وعزا وسيادة وريادة، لأن هؤلاء في النهاية من المسلمين. المسلم الحقيقي لا يعرف عربي أو غير عربي، لا يعرف قرشي أو غير قرشي، يعرف أن الناس جميعا سواسية، وأن الذي يفرق إنسانا عن إنسان هو الدين وهو التمسك بالقرآن والسنة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نقلا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. الذي يتمسك بالقرآن الكريم يرفعه ربنا سبحانه وتعالى ولو كان من غير العرب، والذي يتنازل عن هذا القرآن الكريم ويبتعد عنه يذله الله عز وجل ويبعده ولو كان عربيا قرشيا. أنا عايز أقول لكم أن التنبؤ الذي تنبأ به هشام بن عبد الملك أن غير العرب أو الموالي كما كانوا يقولون غير العرب سيسودون العالم الإسلامي ويخطب لهم على المنابر، تحققت هذه النبوءة بشكل كبير. لو تعلمون أن ألب أرسلان كان من السلاجقة من غير العرب حكم العالم الإسلامي، وأن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكان من غير العرب حكم العالم الإسلامي، وأن نور الدين محمود ومن قبل عماد الدين زنكي رحمهم الله كانوا من غير العرب وحكموا العالم الإسلامي، وأن الدولة العثمانية العظيمة التي حكمت العالم الإسلامي 6 قرون متتالية كانت من غير العرب، منها محمد الفاتح، منها مراد الثاني، منها بيزيد الصاعقة، منها سليمان القانوني، منها العلماء، ومنها الفاتحين، ومنها المجاهدين، ومنها أولئك الذين سادوا العالم أجمع وسيطروا على مساحات هائلة من الأرض. هؤلاء جميعا كانوا من غير العرب. حقيقة يا إخواني ويا أخواتي، هذا الإسلام العظيم الذي جمع الشعوب الإسلامية من كل العناصر ومن كل الأعراق من الصين إلى الأندلس هو فعلا ديانة عظيمة وحضارة قيمة استطاعت أن تقدم للإنسانية أمرا جديدا ما عرفته البشرية قبل ذلك ولن تعرفه إلى يوم القيامة. وصدق الله عز وجل إذ أنزل هذا الكتاب العظيم وقال فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب. لكن يبدو أن الإجابة خصصت الاستفتاء، لأن الاستفتاء كان عن النساء، ويستفتونك عن إيه؟ ويستفتونك في النساء. لكن الجواب إنما جاء في يتامى النساء. فحين يكون الاستفتاء في أمر النساء جملة، صغيرات وكبيرات، يتيمات وغير يتيمات، جاء الجواب في يتامى النساء. لماذا؟ قال لك: لأن السؤال في أمر النساء عموما، والنساء إذا لم يكن يتيمات أو كن كبيرات، لأن معنى يتيم إنه لسه لم يبلغ المبلغ الذي يصبح فيه مستقلة، فلا يقال لمن بلغ مبلغ البلوغ سواء كان رجل أو بنت أنه إيه؟ يتيم. إذن فهؤلاء النسوة لهن القدرة على أن يبحثن عن أمورهن، لأنهن غير ضعيفات، إنما ضعيفة الضعيفات هي مين؟ اليتيمة الصغيرة. فجاء الجواب خاصا بإيه؟ بيتامى النساء. ليه؟ لأن يتامى النساء كن دائما تحت أولياء، اللي احنا بنسميهم الأوصياء. الأوصياء دول كانت لهم حالتين: إن كانت البنت جميلة يحب أن ينكحها ليستولي على جمالها وعلى إيه؟ وعلى ماله. وإن كانت دميمة ما تقنعوش جمالا بأن يتزوجها، يقوم يعضلها. يعضلها يعني يمنعها من أن، لأنها لما تتزوج وتروح هيبقى جوزها هو الأولى بالإيه، فيبقى جمالا هو لا يقتنع بها، إذن مش هيتجوزها. طب وعايز مالها، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يعضلها، ومعنى يعضلها يمنعها من أن إيه؟ أن تتزوج. فدي كانت مسألة عايزة إيه؟ عايزة وصية. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وكانت له فراسات الفاروقية، قالوا واحد بيسألوا عن أمر يتيمة كانت تحت إيه؟ قال له: والله إن كانت جميلة فدعها تأخذ خيرا منك.
2: الله الله.
1: وإن كانت دميمة فخده ويبقى مالها يشفع لدمامتها. في يتامى النساء التي لا تؤتيهن ما كتب لهن. ما كتب لهن، اللي كتب لهن ده إما أن يكون مهور يعني، وإما أن تكون تركات. لا تؤتيهن ما كتب لهن ليه؟ أم قال لك: لأنني إن كانت جميلة هتجوزها ويبقى مالها مين؟ عندي. وإن كانت دميمة هعضلها ويبقى مالها إيه؟ ويبقى مالها عندي. يبقى إذن القصد لا تؤتوهن ما كتب إيه؟ لا تؤتوهن. ولذلك جاء الأسلوب في قوله سبحانه: وترغبون أن تنكحوهن. الأسلوب العالي ده مش ممكن يقوله لرب، لأن مادة راغبة يعني أحب. اللي يأتي بعدها أحب أن يكون ولا أحب أن لا يكون؟ فإن كان أحب أن يكون يقال راغب فيه، راغبة فيه. وإن أحب أن لا يكون قال راغب عنه. مش بيحصل كده؟ عن أبو. يبقى إذن كي مادة رغبة إما أن تكون متعدية إلى ما بعدها بسي أو بإيه؟
2: عن.
1: ولذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما دام عن يبقى اللي بعدها متروك ولا لا؟ إنما رغب فيه يبقى إيه؟ محبوب. كلمة ترغبون هنا محذوفة الحرف اللي بيعدل، ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ فإن كانت جميلة هتبقى ترغبون إيه؟ وإن كانت دميمة ترغبون عنه. مين يقدر يجيب أسلوب يركب هنا ويركب هنا؟
2: الله.
1: وترغبون أن تنكحوهن، إن كانت جميلة يبقى ترغبون فيه أن تنكحون عشان تتمتع بجمالها ويفضل مالها إيه؟ معك. وإن كانت دميمة تبقى ترغب عنها. نعم. والمستضعفين من الولدان، جه فرحهم مين؟ كله مستضعف، كله إيه؟ مستضعف. ولذلك المستضعف ده اللي هو اللي ما بلغش اليتيم، اللي مبلغ الرجال، الحق سبحانه وتعالى قلنا في حلقات سابقة أنه حينما يتكلم عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء يتكلم بأسلوبين اثنين. الأسلوبين الاثنين لو أن واحدا ليست له ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقولك ده كلام متناقض، إنما لو عنده ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقول يا سلام، ما يقولش الكلام ده إلا إيه؟ إلا رب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم إيه؟ بتوعكم أنتم، وأنا بدل السفهاء ده بتاعتهم هم. أم قال لك لا، لأنه ما دام سفيه ما بقاش ماله. الإسلام عامل تكاتف وتكافل، ساعة ما نشوف واحد سفيه بنعمل عليه حجر ولا لا؟ لان ده معناه ان انا بحميه من سفهه، يبقى مش ماله بقى الان، يبقى ماله ذمة مطلوب منك ان تحميه. ولا تؤتوا السفهاء ايه؟
2: اموالك.
1: خلاص. طب وبعدين لما يجي يتكلم بقى عن اليتيم، وابتلوا اليتامى حتى اذا ايه؟ وانستم منهم ايه؟ فادفعوا اليهم اموالهم، لانهم بهم اهل للملكية، بقوم ايه؟ فالاول يعني يقول اوعى تفتكر ان ده ماله، ده ما دام سفيه ولسه قاصر وما يعرفش يبقى مال مين؟ مال كل والي عليه، لانك انت بحق الاسلام لازم ترعى له ايه؟ ترعى له مال. فنسب المال لمين؟ للوصي. وبعدين لما بقى كبر بقى وبلغ الرشد وبقى كويس قال له ايه؟ رد له ايه؟ رد له ماله. والمستضعفين من الولدان، وان تقوموا لليتامى بالايه؟ بالقسط. احنا قلنا القسط ده معناه الايه؟ العدل. وفي حاجة اسمها القسط الجور، يبقى شوف الفرق بين الاثنين. بس الشكل قسط يقسط عدل، قسط يقسطه يبقى جار، والاثنين دكا بس المصدر يبقى قسط في العدل ودكا ايه؟

مش اسم فاعل من قسط، يبقى القاسط يبقى كانوا لجهنم حطبة. تبقى لك ومن قال لك بقى ان قسط بس تستعمل في عدل؟ ده قسط تستعمل في عدل وفي جارة. ولما يجي يتكلم عن العدل يقول ايه؟ ان الله يحب المقسطين. بقى القاسط يروح النار والمقسط يروح الجنة. نقول خد بالك كلمة مقسط من اقسط، وقاسط من قسط. لما تشوف اقسط دي اسمها همزة الازالة، همزة يعني كان هناك جور فازلنا الجور. لكن القسط يجي عدل من الاول، يجي ايه؟ عدل من الاول، مش كان فيه جور وبعدين انت شلت الجور وجبت العدل. اقسط والمقسط الذي وجد جورا فايه؟ فازال الجور وجاب العدل. انما هبه انه في حكم اولي حكم بالعدل، يبقى قاسط. يبقى ايه؟ والذي يفسل الفعل المضارع، يقسط ولا يقسط؟ وقسط ولا قسوط وقسط؟ يبقى اذا من من من من محاسن اللغه ان اللفظ الواحد، ودي ليه يعني؟ لفظ واحد يستعمل لمعنى كذا والمعنى كذا ولمعنى كذا ولمعنى كذا. نقول له اه عشان يعلم الانسان لباقة الاستقبال، انه ما يستقبلش كل حاجة كده. اقول لك ده طب دي معناه كده انما السياق يتطلب ان تكون ايه؟ ان تكون كذا. السياق يتطلب، ما هي معنى اللغة كانت ملكة ليه؟ مش صناعة. هي اللغة الان صناعة، انما كانت الاول ايه؟ كانت الاول ملكة، ملكة لدرجة انهم كانوا اذا شكلوا الكتاب للمرسل اليه زعل. لما يشكلون الكتاب يوم يرد الكتاب يقول يا عم انت شاكك فيها انني ما اعرفش اقرا، يعني شكلوا لي؟ طب ما هو دلوقتي كده اقول لك شكله، شكله يعني لانه ما بيعرفش ايه؟ ما بيعرفش ينطق. وكذلك اذا نقطه يقول لك ده برضه بيتهمني بانني ايه؟ انني ما اعرفش. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا، يعني أن الحكم جاء في آتوهن أموالهن أو ما كتب لهن، وبيتكلم في المهور وفي الإيه في الأموال. مش بس المسألة كده، المسألة أنك أنت كل أمور اليتامى إيه؟ تتولاها كل أمور. طب أنها لا هي لا عندها مال عشان يطمع فيه ولا لها جمال عشان يطمع فيه، يبقى تعمل وياها ايه بقى؟ يبقى لازم وان تقوموا لليتامى بالقسط. كلمة وان تقوموا لليتامى بالقسط، بأن تقوم لليتامى بالعدل. ام قال لك ليه؟ ام قال لك لان اليتيمة قد تكون معك ومع آلك، وقد يكون لها شيء من وسامة، فمؤدفك يرش عليها يمكن اكتر من ولادك. يقول لا ده حكا. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، ليدلنا على أن أمر الفعل ليس مناط الجزاء، ولكن أمر النية في الفعل هي مناط الجزاء. فإياك أن تقول فعلت، وإنما فعلت بإيه؟ بنية كذا. فقد تعطفه، وإحنا لذلك قلنا اللي بيمسى على رأس اليتيم يبقى له إيه، واللي يكفل اليتيم يبقى هو والنبي هكذا في الجنة. قلنا بس ياك يمسى على رأس اليتيم وتكون امه يعني لونة شوية بده يتقرب اليها ولا بتاع؟ لا. اذا ربنا لما بيقول ان ربنا عليم يعني ايه؟ يعني ان مناط الجزاء ومناط الثواب من الله، انما هو ايه؟ مش العمل بس، بل النية في العمل. واحد يقول ما هي اللي مدام ينوي، نقول له لا افهم جيدا، لان الناس تقول انا نيتي كويسه ولا يعملش. نقول له لا، ده هو قال ايه؟ إن مش مش مش العمل ده نيه، لا، انما الاعمال بالنيات. يبقى لازم في عمل ولا لا؟ لازم في عمل، بس عشان تاخد جزاؤه تاخد نيه. ليه؟ لان الله يريد منا ان نعمل الخير. ليه؟ لان ساعه تعمل الخير عديت من نفسك خيرا الى غيرك، وده المطلوب. النية بقى هي اللي هتنفعك انت، لان ان كان في عندك النية للخير هتاخد الجزاء،

طب ما عندكش النية، ان كلمة دي احنا خدنا خيرك وخلاص. يبقى اللي ما بيعندوش نية الخير يبقى اتعب مين؟ اتعب من وصل اليه الخير ولا اتعب نفسه؟ يبقى اذا اعمل طيب كويس قوي، وبعدين كنت عايز بقى انت تبقى لك ثواب يبقى لك نية ايه؟ نية كويسة. ان ما كانتش لك نية كويسة يبقى انت ما كدتش مين؟ انما كدت مين؟ كدت نفسك انت بقى. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. ما قالش وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، لان كلمه عليم، كلمه عليم تدل على انه عالم بعد ان وقع، انما كان بعلم يعني مكتبه الوجود كله معلوم لله قبل ان يخلق الوجود، وعارف ان ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا، مش مستني يعلم لما تعمل. فان الله ايه؟ كان. الله الله. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. وكل أمر برز في الوجود إنما كان على وفق ما علمه الله أزلا قبل أن يوجد الوجود. إحنا يا بشر ساعة ما نيجي كده لمهندس ونقول له يا شيخ أنا عايز تعمل لي فيلا مكونة على مساحة قد كده ومكونة من كذا حجرة وعايز الصالون كذا وأوض النوم كذا ودورات المياه كذا ومش عارف ايه، وبعدين يقعد يرسمها على الايه؟ على الورق. الرسم حدد ايه؟ حدد المساحات، مساحات المرافق. ويجي واحد بقى بده يعني يطمن اقول له لا ده انا عايز قبل ما تبنيه تعمل لي لها مكتب، بمعنى تعمل لي لها نموذج صغير من قد كده وبالمساحات مثلا من قياس الرسم مثلا من المتر تعمله سنتي، وتدي لي الاوض بالوانها بالسلالم بالمش عارف بحيث لما اشوفها تبقى صغيره. اهو العالم قبل ان يوجد له مكت، بس المكت في البشر يجوز ان انا عملت بقى دي من خشب الورد، ولما جيت انفذ ما لقيتش خشب الورد، نقوم بنستعيد بخشب تاني ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى خلل في علم وقدرة المنفذ. لكن المسائل اللي يعملها ربنا تبقى ايه؟ هي هي. يبقى لازم تفهم بقى ساعة ما تسمع ان الله كان، فان الله كان به عليما. ثم تكلم الحق عما يتعلق بالنساء جملة فقال وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعرارا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. طيب إن امرأة ساعة ما تشوف إن وبعدها اسم كده مرفوع زي وإن أحد من المشركين استجارك، اعرف إن إن دي دخلت على فعل، لأن إن لازم تدخل على مين؟ على فعل. تبقى الفعل جاي من بعدها ترتبه قبلها، تقول وإن أحد من المشركين استجارك، أي إن استجارك أحد من المشركين. هنا بقى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، رتب العبارة كده، وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا. خافت، ما هو الخوف؟ الخوف هو توقع أمر محزن أو مسيء كأن لسه ما حصلش. انا خايف من كذا، معنى خايف من كذا يعني ايه؟ ان دي شيء يؤذيني ويسوءني وخايف ان يقع. الله، يبقى اذا الخوف ده تعلق بما يمكن ان يكون، ده كلام، بس اللي هيكون ده يتعبني. ان امرأة خافت من بعلها نشوزا يبقى النشوز ما حصلش، بس هي خايفة انه يحصل. الله، رتب الحكم على مجرد ايه؟ مش الخوف من، مش حصول النشوز بالفعل، لا، ده تخاف ان يحدث. دي معنى هذه لفتة، ان لا تترك المسائل حتى تقع، بل تعجل تلافي اسبابها قبل ان تقع، لانها ان وقعت ربما استعصى عليك ان تدفعها. فان شفت كده ملامح ان جزء هينشز بقى، هنا بيتكلم عن النشوز من مين؟ من الرجل، لانه سابق واللاتي تخافون ايه؟ نشوزهن. يبقى النشوز كان من مين؟
كان من المرأة. النهاردة النشوز من مين؟ من الرجل. طيب وإن امرأة وإن خافت امرأة من بعلها أي من زوجها نشوزا، ما هو النشوز؟ انتم تسمعوش كده يقولك ده النغمة دي نشاز. يعني ايه النغمة دي نشاز؟ يعني خرجت عن رتم النغمة. والاصل لها مأخوذة من الايه؟ من النشج، وهو الايه؟ الارتفاع من الارض. الارض الاصول فيها تبقى ايه؟ مبسوطة كده لطيفة. فان وجدت فيها ايه؟ نتوق كده يبقى اسمه ايه؟ نشوز. طيب ايه النشوز بالنسبة للمرأة؟ قال لك لان الرجل اخذ المرأة سكنا له، مش كده؟ ومودة ورحمة، وافضى اليها وافضت اليه. مسألة يعني واشترطنا فيها الكفاءة، يبقوا زي بعض ولا لا؟ ولذلك لما جه قال الطيبات للطيبين والخبيثات ايه؟ حتى الكفاءة فيدي، حتى الكفاءة. ما تجيبش خبيثة وتجوزها لطيب، تركب تتعبه، مفهوم ولا لا؟ ما تجيبش الايه؟ لخبيث وطيبه برضه تبقى متعب. لكن لما يكون طيب متجوز طيبة حط ايه؟ هتريحه وتقدره، وخبيث متجوز خبيثة برضه هتريحه. لأن إن قال لها يا كذا تقول له يا كذا، مش كده ولا لا؟ يشتمها شتمة تجيب له يبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ حتى الكفاءة في هذه. الطيبات للإيه؟ والطيبون والخبيثات. واحد يقول لك الله ايه الخبيثات، يقول لك ايه ولما تيجوا تجوزوا ما يعملوا كده، ما تاخدش واحد طيب وتدي له واحده خبيثه ولا واحده، لا، علشان تبقى الكفاءه حتى في هذه ايه؟ موجوده. ان ما اختشتش من الفضيحه هو برضه ما يختشيش من الفضيحه، وان دي بتختشي من الفضيحه دي بتختشي من الفضيحه، يبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ يبقى في توازن. قال وان امراه خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ارتفاع على المستوى، اكن فيه ما بين الزوجين سكن وموده ورحمه، خلاص؟ وافضى اليها وافضت اليه. فان المراه خافت ان جوزها يستعلي عليها، النشوز حته عاليه ولا لا؟ ما النشوز الارض مبسوطه، ونشوز يعني ايه؟ حته عاليه. عاليه يعني استعلاء. استعلاء يعني يعمل ايه؟ استعلى عليها بنفسه، استعلى عليها بالنفقه، ما محبش ينفق ايه؟ عليه، استعلى عليها باحتقارها. الله، كل دي المواد، ما فيش مواد، رحمه ما فيش رحمه، يبقى ده نشوز ولا لا؟ يبقى استعلى على المستوى الذي يجمع الايه؟ يجمع الزوجين. قبل ما يحصل دي تكون هي ذكيه بقى، تقول والله ملامحه كده باين، يعني تقوم تعالج المساله قبل ان ايه؟ قد تقع. فان كانت المسائل من جهتها تشوف الاسباب الذي ادت الى هذا، ان كانت منها ترجع تراجع نفسها كده وتايه؟ وتمشي موزون. عال قوي. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، هو ما نسس ولا استعلى ولا حاجة، بس يعني ايه؟ لا بيحددها ولا بيأنسها، انها مدي لها حقوقها، نقول له برضو لازم انت تعالج الحكاية دي. شوف بقى الدقة في تناول القضية. القضية دي بالاثنين كما قلنا وقال الله عنهم انهم افضى بعضهم الى ايه؟ الى بعض. معنى افضى بعضهم الى بعض يعني هن لباس لكم. شوف لباس بقى يعني ايه؟ قال هم يغطوني وانا غطيه، مش كده معناه؟ يعني ان عوراتهم الاثنين بالنسبه لبعض ايه؟ واحنا كنا ضربنا مثلا، قلنا ان الفتاه مهما كانت عندها كحه حتى وابوها دخل عليها ولا اخوها ووركها باين ولا حاجه بالدري، مش كده؟ لكن لما جوزها يدخل يمكن تزوده شويه، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم بعض، يبقوا يختشوا على عرضهم بقى، ويفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله افضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم، هي اباحت لك واباح الله لك منها ما لم يبيحه لاحد، فما تقولش بانها كذا وانها، وانت رخوه، اما اللي بيقول ده شتمني، ده كسر في وشي، شتمك وكسر في وشك ولا اطلع على عورتك؟ ان هي اللي يعني الكبيره المساله، ما خلاص انتهت المساله. شوفوا بقى الدقه. يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينهي هذا الخلاف قبل ان يقع الخلاف. ينهي
بأي شيء؟ نشوف بقى سبب النشوز ده وسبب الإعراض إيه. كل واحدة تقدره بقى. يصح مثلا سنها كبر وهو لسه فيه يعني شوية، يصح فيه شيء دمامي، يصح حد امرأة استمالته مثلا، يعني أي سبب من الأسباب. تقوم هي تعالج المسألة علاج العقلاء. إيه علاج العقلاء؟ تعمل إيه يعني في علاج العقلاء؟ قال تيجي تتنزل له عن قسمه، يعني افرض انه هو مثلا مش وجيهة ولا حاجة وحب هو يتجوز، يتجوز وتتنزل له عن شيء من المهر، تتنزل له عن شيء. المهم في قوله سبحانه وتعالى الآية اللي هنا بقى بيقول ايه، فلا جناح عليهما، على مين بقى؟ الاثنين. ان يصلحا بينهما صلحا. يصلح اللي هم مين اللي يصلحوا؟ الاثنين. يبقى هم الاثنين اللي يحلوا المشكلة. ولذلك كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة حلها يسير. اللي بيصعب المسائل في المشاكل ايه؟ ان بيدخل في المشاكل اللي بين الرجل والمرأة ما ليس بينهم ما بين الرجل والمرأة. أما الرجل اختلف مع امراته كده وبعدين خرج شوية وبتاع، يمكن نفسه تحركت على اهله، يقوم يجي تاني يتمحك كده، يمكن تقول له كلمة في حدوتها تنتهي الخلاف. مش ده الحصر؟ انما لو امها دخلت او امه او اختها، دخل في المشكلة من لا يوجد عنده دافع ان يحل المشكلة. انما الرجل والمرأة عندهم ايه؟ دوافع ان تحل مشاكلهم. فاذا من حصلت المشكلة بينه وذلك ان يصلح، فلا جناح عليهما، يعني على مين؟ على الرجل والمرأة ان يفلح. يغدروا بيه، يتنزل شوية شيخ لدمامة، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ايه خيرا كثيرا، وعسى ان تكرهوهن، يبقى ربنا يعمل لكم مش عارف. وانت فاهم ان في واحدة من النساء مجمع جمال ومجمع خيرات؟ ابدا، ده بالعكس كل خصال الخير التي تتطلبها الحياة يمكن اغلب الكمية اللي فيها على نساء ليس لهن حظ من حسن. ليه؟ ام قال لك لان اللي لها حظ من حسن ده يمكن تتكل على الحسن مش كده، انما اللي ملهاش حظ من الحسن تقوم تحاول تكون امينة، تكون وفية، تكون مدبرة، تكون مبتسمة، تكون على بالنسبة لاهله، تكون عايزة تدبق ايه، تدبق لها رصيد استبقائي، عايزة تدبق لها رصيد استبقائي. ولذلك كيف تلاقي النساء اللي ملهمش هذا الحظ من الحسن اغلبهم ايه؟ اغلبهم هم اللي شايلين تكوين الأسرة. نيجي نقول له يا راجل ما تاخدش زاوية من الزوايا الجمالية فقط، بل خذ الجمال بكل زواياه، لان عمر الجمال الحس اللي هو بيلخبط الرجالة عمره قصير، انما في زوايا جمال ايه؟ فعسى ان تكرهوهن ويجعل الله فيهن ايه خيرا كثيرا. ولذلك بيحدثون ان بعض الصالحين كانت له امرأة، وكانت المرأة شديدة عليها قوي، وهو راجل ايه؟ وراجل طيب. فكانت تمل شديد عليها، فقال اه لو رأيتيني وانا في درس العلم والناس يعني يستشرفون الى سماعي، مش كده؟ لو سمحت وتيجي تشوف الحكايه دي. الفهم انها لما تروح وتشوف بقى يعني منزلته وهو قاعد ومتكلم ومش عارف ايه، يمكن ده يخليها يعني ايه تبقى حنينه شويه عليه. ففعلا راحت وهو شافها كده دخل على الدرس من بعيد، فقال لك المسائل انحلت. وبعدين راح اخر النهار بقى بعد ما خلص، فاهم انه يعني بقى، قال لها ايه مش شفتني؟ قال لي شفتك يا حسره. كل الناس قاعدة عاقلة وانت اللي قاعد تهاتف، فيش فايدة. الشاهد انهم حدثوا ان هذا الرجل كان الله يكرمه بالمدد لصبره على امرأته، وكان مريدينه والناس المترددين عليه يرون اشراقات الله في تصرفاته. فماتت امرأته، فلما ذهبوا اليه لم يجدوا عنده
الإشراقات اللي كانت موجودة أولا. فقالوا له في المسألة قالوا له كنا وكنا والآن، قال لقد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. لقد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. المسائل كما أن مطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل إن كانت فيه خصال مش طيبة، ومطلوب من الرجل أن يصبر بيض على المرأة، والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيره. ولذلك قالوا أن عمران بن حطان ده كان من الخوارج الكبار، وكان عنده امرأة جميلة وهو كان دميم الخلق، فهي نظرت له مرة كده وقالت الحمد لله، فقال لها على أي شيء تحمدين الله؟ قال على أني وأنك في الجنة، أنا بحمد ربنا أنني وأنت في الجنة. قال لها لما؟ قال لأنك رزقت بي فشكرت، وأنا رزقت بك فصبرت، والشاكر والصابر كلاهما فين؟ كلاهما في الجنة. يبقى اذا ما يظنش واحد انه عايز امرأة مجمع جمال وحسن في كل شيء، تقول له ان كان فيها شيء اخذت فيه 3 من 10 فحتجد فيها شيء اخذت فيه 10 من 10، ما تضيعش 10 من 10 دي امام الايه 3 من 10. وزوايا الحياة كثيرة، وقلنا سابقا انه لا يوجد احد ابنا لله، بل كلنا بالنسبة لله عبيد، ومدام بالنسبة لله عبيد وما فيش حد من نبله يبقى مدينا اسباب الفضل بالسواء. بس انت واخد زي ما قلنا 10 على 10 في زاوية، وانا واخد 1 على 10 في الزاوية دي، وانا واخد 9 على 10 وانت واخد، علشان ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، عشان العالم يعمل ايه. فانت اذا رأيت شيئا لا يعجبك في المرأة، اذا المرأة رأت شيئا لا يعجبها، يبقى لازم يضم الزوايا كلها لبعضها، ما ينظرش الزاوية ايه لزاوية واحدة ابدا. والذي لا ينظر الى الزاوية الواحدة تلتفت اليه مرتاح، يقول لك هي فيها كذا، يقول لها لكن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. والذي يرضى ينظر الى الايه الى المحاسن، والذي يغضب ينظر الى الايه المقابح، والعادل بين الغضب والرضا ينظر الى مجموع هذا ومجموع هذا. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسرة على سلامة، فبيقول لا تنتظر يا امرأة ولا تنتظر يا رجل الى ان يقع الخلاف، اما تبدو البوادر ابتدوا ايه حلوا وحلوها انت، محدش بينه وبين واحد منكم اكثر مما بينكم وبين بعضكم، انتم اولى بمين؟ انتم اولى ببعض. فشوف بقى يا سيدي، فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. يصلح كلمة، طب ان يصلح بينهما معقولة؟ انما ان يصلح بينهما صلحا، ام قال لك لان كثيرا ما يأخذ الصلح شكلية الصلح، انما موضوع الصلح وهو انهاء الجوفيات وانهاء المواجيد النفسية ما تبقاش موجود. ولذلك يقول ده بيأذر عليا، لا ما يأذرش، ده بيشتم ابويا ما نشتموش، انما هنا لسه ايه. اذا ففيه شكلية للصلح وفيه موضوع ايه للصلح. اللي بيعمل الاشياء اننا بنقعد نصلح في الشكلية، انما الاسباب الحقيقية مدفونة في النفوس فتروح منفسة في حاجة تانية. ان يصلح بينهما ايه صلحا، يعني صلح بايه بحقيقته. والصلح خير، والصلح خير، واحضرت الانفس الشحة. الله يقول انا اعاملكم واطلب منكم واعلم طبائعكم وسجاياكم واخلاقكم. انا فاهم ان الشح دي طبيعة، بس انا بحننكم على بعض،
انا عارف ان انا لما اطلب من المرأة اتنازل عن شيء من نفقتها، تتنازل، افرض انها دفع لها مهر كتير، يقول له اخي ان كنت تعبان من المهر بتاعك خد المهر بتاعك، ان كنت مثلا الشبكة اللي انت جبتها لي خد الشبكة بتاعك، ان كنت زعلان علشان مثلا بتعمل بلاش ما تفتش عندي.

0: بط عنده بالرد بأي شكل. يبقى وهو يتنازل أيضا عن إيه؟ عن مقاييسه. وإياكم أن يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة إيه؟ لبعض. ولذلك جاء في آية أخرى قل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحضرت الأنفس الإيه؟ الشح. وإن تحسنوا يعني فيه فرق بين الحقوق نتمسك بها وبين الإحسان نتطوع به. يعني ما تخليش المسألة حق وحق. ولذلك احنا قلنا مرة ان الراجل قال لهم للخصمين أأحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ قال الله وفي حاجة خير من العدل؟ قال نعم الفضل. الفضل العدل يديك حقك والفضل انك تتنازل عن الفضل. ايش فيها دي؟ وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون برضو كان ان الله كان بما تعملون خبيرا. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحل مشكلة. هذه المشكلة مشكلة نفسية تتعرض لها الاسر وتعرض الاسر لها يرد لانها لا توجد فيها خميرة عقدية دينية لا عند الرجل ولا عند المرأة. الاسر نفسها ما عندهاش خميرة دينية. ولو ان الاسر كان عندها خميرة دينية مسبقة واخذت احكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة مشكلة التعدد. المحظوظ فيها من؟ الرجل هو اللي بيعدد. فدي ظاهر الامر ان دي مزل ايه؟ مزله. هذا صحيح. والمهضوم فيها مين؟ المرأة. نقول له المحظوظ فيها الرجل بدون تقييد ولكن المغبون فيها المرأة بتقييد. ليه؟ لأن مش كل امرأة مغبونة. المرأة المتزوجة لما جت عليها واحدة هي المتزوجة مغبونة. طب واللي اتجوزت؟ ها؟ يبقى مغبونة ولا مبسوطة؟ طيب امرأة قال لها رجل أنا سأتزوجك ثانية ورضيت به. يبقى معنى أنها رضيت به ده إيه؟ الرضا بها ايه؟ انها وازنت بين امورها فاختارت خير الامور. طب لو كانت هي زوجة اولى حد ما لقتش انها تبقى زوجة اولى فبقت زوجة ايه تانية؟ يبقى اللي يزعل من ايه؟ الاولى. والتانية بتزعل ولا بتنبسط؟ بتنبسط. الله يبقى اذا الغرمة مش على كل المرأة. يبقى الغرمة على بعض اللي ستفت. الغرمة على مين؟ يقول والله هم معذورات. ليه؟ قال لك لأن الرجل أخذ حكم الله في أن يعدد ولم يأخذ مع الحكم أن يعدل. يبقى أخذ الحكم اللي في صالحه. ساعة ما جه يعدد أخذ إباحة التعدد ولكنه لم يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى وهو الله العدالة. والناس ضجت ليه؟ لأنهم شافوا لما واحد يتجوز واحدة بيلتفت إليها والتانية بيهملها ويهمل عيالها يبقوا معذورات في أن يقفن أمام هذه المسألة ولا مش معذورات؟ ولكنه لو أنه أخذ حكم الله بالعدل كما أخذ إباحة الله بالتعدد لحدث التوازن ولا لا؟ حدث التوازن. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خالق الخلق. قال لك العدالة في المستطاع. العدالة في المستطاع. أنت تعدل زمنا تستطيع. تعدل نفقة تستطيع. تعدل ابتسامة تستطيع. تعدل مؤانسة ومواساة تستطيع. لكنك لا تستطيع أن تعدل ميل قلب. ميل القلب دي ومن لطف الله أنه متدارس أنه إيه؟ فالحق سبحانه قال إيه؟ ولن تستطيع. تطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل الهباء، العدل الحب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب هذا قسمي فيما ايه املك، سيب لي بقى اللي ما ايه اللي ما املكوش دي. يبقى اذا فيه فرق بين ميل القلب وهي المواجيد النفسية، وفيه بين النزوع النفسي. نقول له العملية الوجدانية دي ما حدش له فيها، ما نقدرش عليها، لان لا يوجد تقنين يقول لك حب فلان ابدا، الا اذا كنت عايز الحب العقلي. الحب الايه؟ انما الحب العاطفي لا. انا لما يكون عندي ابن ومش ناجح في حياته بحب ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه؟ بعقلي ولا بعاطفتي؟ طب ابن الجيران اللي بينه وبينهم خصومه وولد ذكي ويطلع الاول ومؤدب ومش عارف ايه، بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه؟ بعقلي. يبقى فيه فرق بين ان تحب بالعقل وان تحب بالعاطفه. الذي يامر به الشر انك انت تحب بالعقل، اما حب العاطفه ده ما يقننش له، لا يقنن له ابدا، وانما يقنن للحب، انه للحب العقل. انت تحب الدواء المر وتصر من حبيبك الذي سعى واتى به اليك من الخارج، تقول يا سلام ده لما عرف ان الدواء مش في مصر بعت ايه؟ جابولي من بره، والدواء ايه؟ طعمه مر. اتحب الدواء بعاطفتك ولا تحب بعقلك؟ تحب بالعقل. يبقى اذا لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء اي عدل ميل في القلوب، فلا تميلوا كل الميل. طب نميل كل الميل؟ قال فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي لا هي أيم فتطلب الزواج ولا هي متزوجة فتستمتع بوجود الزوج، فأنت حاجزها عاضلها. قول له أنا لا أطلب منك أن تميل بقلبك هنا وتميل بقلبك هنا، لأن هذه المسألة ليس فيها تقنين، ولكنني أريد في النزوعات الأخرى كأن تسوي في البيتوتة وأن تسوي في النفقة وأن تسوي في مطلوبات أبناء هذه وأبناء هذه، وأن تعدل بينهم في المؤانسة وأن تعدل بينهم في الايه؟ في المساواة. أما المعنى الآخر فأنا لا أكلفه به. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إلا أن تتنازل عن حصتها. سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما تزوج رسول الله عائشة، وهي كانت واخدها عشان تقوم بس على الخدمة وتشرف بأن تكون أم المؤمنين، قالت له يا رسول الله خليني لي الشرف أنني أبقى أم المؤمنين، وليلتي أنا وهبتها لمين؟ للسيدة عائشة رضوان الله عليهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

المتقين طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

العالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء. أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤمن.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

ولقد همت به وهم بها لولا أن

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن التبليغ. بادئ ذي بدء، الدعوة إلى الله اسم آخر من أسماء التبليغ، إما أن تكون مبلغاً أو أن تكون داعياً إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله نوعان: دعوة هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. دعوة فرض الكفاية هو التبحر في العلم والتفرغ له والتعمق فيه، والداعية من هذا الصنف يملك الأدلة العقلية والنقلية والواقعية، والداعية إلى الله من هذا الصنف يستطيع أن يرد على كل التساؤلات، وأن يأتي بكل الحجج والبراهين، وأن يزيل الشبهات. هذا الصنف من الدعاة أو من المبلغين فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. ولكن التبليغ أو الدعوة في القسم الثاني فرض على كل مسلم كائناً من كان، أي أن هذا المسلم ينبغي أن يبلغ ما سمع، في حدود ما سمع أو في حدود ما يعلم ومع من يعرف. الدعوة إلى الله أو التبليغ الذي هو فرض عين على كل مسلم هو أن تبلغ عن النبي ولو آية ولو حديث. أي شيء سمعته واستوعبته وتأثرت به ينبغي أن تبلغه. الدليل على هذا: بلغوا عني ولو آية، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله أو التبليغ كفرض عين مستقى من قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق ربع النجاة، أركان النجاة آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دليل آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على

بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب الله، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ذلك أنه في الحياة الدنيا دوائر للحق ودوائر للباطل، فإذا لم ندعو إلى الله عز وجل تنامت دوائر الباطل وضغطت على الحق فتلاشى. فنمو الحق من أجل بقائه، نمو الحق بالدعوة إلى الله من أجل بقائه، لأن الطرف الآخر يسعى سعياً حسيساً لإطفاء نور الله عز وجل، فما لم يكن بالمقابل سعي حسيس آخر لنشر الحق، معنى ذلك أن دوائر الباطل تضيق على دوائر الحق ويتلاشى الحق. لكن الله عز وجل في آية دقيقة جداً يقول: الذين يبلغون رسالات الله. هؤلاء لهم صفات لا تعد ولا تحصى، إلا أن الله أغفلها جميعاً واكتفى بصفة واحدة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. هذا الذي يخشى غير الله فيسكت عن الحق خوفاً ممن يخشى، أو ينطق بالباطل إرضاءً لمن يخشاه، انتهت دعوته. فلا داعي أن نقول الداعي ينبغي أن يكون أميناً عفيفاً، كل هذه الصفات تسقط إذا خشي من جهة فسكت عن الحق أو أراد إرضاءها فنطق بالباطل. أيها الإخوة، التبليغ من الصفات التي يجب اعتقادها في الأنبياء الكرام والرسل العظام، وقد عرفه العلماء فقالوا: التبليغ أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه فلا يخفي منه شيئاً ولا يكتمه بحال من الأحوال، وألا تحمله رهبة على أن يكتم بعضاً مما أوحي إليه، وأمر بإبلاغه للناس. مهمة الأنبياء في التبليغ غير مهمة العلماء وأفراد المسلمين، لا يتسامح مع النبي ولا بسكوته إذا نطق أحد في حضرته كلاماً ليس صحيحاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعد كلامه تبليغ، ويعد فعله تبليغ، ويعد سكوته تبليغ. لذلك النبي لا يمكن أن يسكت على كلمة قيلت في حضرته لم تكن صحيحة. والتبليغ أيضاً منوط بحملة العلم من هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يصف الذين ينوبون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يبينونه للناس ولا يكتمونه. والآية الكريمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلمة الحق لا تقرب أجلاً ولا تقطع رزقاً. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بلغوا عني ولو آية، يعني إنسان حضر خطبة جمعة، أو حضر درس تفسير، أو التقى بإنسان من حملة العلم وسمع منه شيئاً ثميناً قيماً ينبغي أن يبلغه لمن حوله من أصدقائه أو من زملائه أو من جيرانه أو من أهل بيته، فإذا بلغت هذا الذي سمعته فقد أديت الذي عليك. بلغوا عني ولو آية، هذه الدعوة التي هي فرض عين. ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. فإذا قال

0: واحد أنا لا أكذب على النبي متعمدا، ولكنني وجدت حديثا فنقلته للناس. نقول له: يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا يكفي أن تكون سليم النية، ينبغي أن تتحقق، لأن الإبلاغ عن رسول الله مهمة خطيرة، فإذا أبلغت عنه كلاما ما قاله فقد ضيعت الناس. لذلك العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي حديث ثالث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ويقول سفيان بن عيينة: لا تجد أحداً من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي، ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلته، حتى قال الشافعي: إذا رأيت رجلاً من أهل الحديث فكأني رأيت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. التبليغ فرض عين. لو أن واحداً لا سمح الله لا يتقن الكلام إطلاقاً، لا يستطيع أن يقول كلمة، الآن هناك من يشتري شريطاً ويوزعه في أقربائه فقد بلغ. ليس شرطاً أن تتقن الكلام، لكن إن كان لك هذه النية الطيبة هناك آلاف الوسائل لتنقل هذا العلم إلى من حولك. لا بد من أن تتنامى دوائر الحق. أيها الإخوة، حكم التبليغ. استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لذلك لا سمح الله ولا قدر، إذا قصد العالم كتمان العلم عصى، وقد وجب عليه التبليغ. أما إذا سئل ولم يجب فقد تلبس بهذا الحديث، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. الآن في عنا تبليغ منهي عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. في تبليغ منهي عنه: سيدي فلان عندكم علم أنه عمل هيك؟ طيب دع فلان لربه، دعه يتوب واجعله في ستر. لماذا الفضيحة؟ لماذا تشوه سمعة فلان أمامه؟ من ينطق بالحق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، إلا إذا في خطر على الدعوة، إذا في خطر على سلامة الدعوة، وفي إنسان يتصرف بغير مسؤولية ويؤذي هذه الدعوة، هذا موضوع آخر ينبغي أن تبلغ. أما إنسان ارتكب خطأ فيما بينه وبين نفسه وعلمت بهذا الخطأ، ما الثمرة التي تقطفها من أن تفضحه أو من أن ترفع قصته إلى من ينبغي أن يكون سليم الصدر تجاه من حوله؟ أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، يعني ثياب، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، يعني مال ذهب وفضة، يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يعني اغتصاب الأموال بشتى أنواعه، بدءا من بعير إلى فرس إلى شاة إلى كائن له صياح كائنا من كان، ثم إلى ثياب ومتاع، ثم إلى مال صامت. هذا الذي يغتصب ويأتي يوم القيامة وعليه وزر هذا الاغتصاب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا لقد أبلغتك. ويقول عليه الصلاة والسلام لرجل استعمله من بني الأسد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. فقال عليه الصلاة والسلام: قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين. يعني أنت إذا بلغت سقط عنك الوجوب، إنك إن بلغت أديت الذي عليك. أما هذا الصمت وفي أخطاء حولك وفي انحرافات وفي تفلت وفي تجاوزات، صمتك دليل إقرارك بنوع أو بآخر، إلا إذا رأيت منكراً وأردت أن تستنكره فنشأت فتنة أكبر من المنكر، في هذه الحالة النادرة لك أن تصمت وأن تنكر بقلبك. أنت لست نبياً يعد إقرارك تشريع، لكن إن أمكنك أن تنكر فالأولى أن تنكر، أما إن كان إنكارك سيؤدي إلى فتنة أكبر من الذي تنكره ينبغي أن تنكر بقلبك. لكن لا يقبل منك أن تنكر بلسانك وبإمكانك أن تنكر بيدك، كما أنه لا يقبل منك أن تنكر بقلبك وبإمكانك أن تنكر بلسانك. أيها الإخوة الكرام، تقول السيدة عائشة: من قال إن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم علماً فقد كذب، وأعظم الفرية على الله فقد قال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي عليه الصلاة والسلام ما من أمر، أقول ما من، ومن لاستغراق أفراد النوع، ما من أمر يقربنا إلى الله ولو بدا لكم صغيرا إلا ذكره النبي، وما من أمر يبعدنا عن الله ولو بدا لكم صغيرا إلا نهى عنه، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. لذلك قال علماء الحديث: لا يمكن أن يؤخر النبي البيان عن وقته، لو بين عن منكر بعد حين ما بلغ الناس. هلأ في شيء ثاني، لا بد من أن يبلغ في الوقت المناسب، لو رأى منكرا فسكت في اليوم الثاني بلغ، هذا ليس تبليغا بحق النبي. أما بحقك قد تستدرك، أخي أنا البارحة وجدت شيء ما أعجبني وقد غفلت عن أن أبلغكم إياه، الآن أبلغكم، هذا في حق المؤمنين. أما في حق النبي لا يقبل منه أن يؤخر البيان عن وقته، فإذا رأى شيئا وسكت فهو صحيح. أما تقول لعله بعد يوم أشار إلى بطلانه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يبلغ، فالنبي مبلغ والعالم ينبغي أن يبلغ، لكن وجوب التبليغ على العالم ليس في مستوى وجوب التبليغ للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام أصل هويته مبلغ، وهو معصوم، وهو معصوم بمعنى أنه لا يخطئ، ومعصوم بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يناله، أي يمنعه من التبليغ. بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. فلذلك قضية الدعوة إلى الله كفرض عين، اكتفي بالخطبة مبدئياً، واستوعب واكتب عندك كم ملاحظة، وحاول تنقل ما في الخطبة إلى من حولك من أقارب، زوجتك، أولادك، أخواتك، أقارب، هلأ جيران، زملاء، أصدقاء، تكون قد أديت ما أمرك به النبي، بلغوا عني ولو آية. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة 25 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله، قبل انتقالنا إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في لكمبا لنقل وقائع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة كعادتنا عند كل يوم جمعة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب، إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب، إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب يا رب، إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، إن الأمور لها رب يدبرها، وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر، ولن يرد القضاء حرص ولا حذر. والجأ لربك في الضراء معتصما، ما رد ربك من للعون يفتقر. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الساعة 12:05، أذان العصر عند 12:45، أذان المغرب عند 5:02، أذان العشاء عند 6:32، غدا السبت أذان الفجر يرفع عند 5:31، وشروق الشمس عند 6:59. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم هناك احتمال بسقوط أمطار ودرجة الحرارة 16 درجة، غدا السبت غائم جزئيا 18 درجة نهارا 7 درجات ليلا. يوم الأحد الطقس بارد مشمس 16 درجة نهارا 9 درجات ليلا. الاثنين مشمس 19 درجة نهارا 8 درجات ليلا. الثلاثاء غائم جزئيا 18 درجة نهارا 9 درجات ليلا، لتعود الأمطار ابتداء من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادمين بدرجة خفيفة 17 درجة نهارا 8 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم كل السعادة والسرور، وأتمنى لكم يوما مغمور بالمحبة والعطف، وأسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 20 من شهر يوليو تموز لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تواصل شركة تيلسترا العمل على معالجة التداعيات التي خلفها العطل الواسع الذي أصاب شبكتها يوم الأربعاء، بعدما أكدت إعادة خدمة الاتصالات برقم الطوارئ 000 إلى العمل بصورة طبيعية، في حين بدأت خدمات قطارات الفي لاين في فيكتوريا بالعودة تدريجيا بعد توقفها لساعات بسبب الانقطاع. وقالت الشركة إن الخلل الذي أثر في خدمة الطوارئ نجم عن العيب البرمجي نفسه الذي تسبب في تعطل شبكة الهاتف المحمول، مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات إلى تعرضها لهجوم إلكتروني. وقال المدير المالي للشركة مايكل أوكلاند إن الأستراليين يستطيعون مجددا الاعتماد على خدمة 000، مؤكدا أن تيلسترا تأخذ مسؤوليتها تجاه نظام الاتصالات الطارئة بأقصى درجات الجدية، ومقدما اعتذارا للزبائن الذين تضرروا من الانقطاع. وأضاف إن فرق الشركة تواصل التحقيق لمعرفة سبب الخلل، موضحا أن المشكلة نتجت عن فقدان التزامن الزمني بين عدد من عقد الشبكة، وهو ما أدى إلى تعطل أجزاء واسعة من خدمة الاتصالات. من جهتها قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلز إن العمل لا يزال مستمرا لمعالجة الآثار المتبقية للعطل، بينما أعلنت في لاين استئناف خدماتها تدريجيا، محذرة من استمرار بعض التأخيرات وإلغاء الرحلات إلى حين عودة الجداول الزمنية إلى طبيعتها. وسبق أن تأثرت بعض خدمات الدفع الألكتروني وأنظمة دفع سيارات الأجرة ومنصة شحنة المركبات الكهربائية تشارج فوكس وأنظمة تذاكر النقل العام في كامبرا، كما وردت تقارير عن تأثر بعض مكالمات الطوارئ 000، كما حدث في انقطاع خدمة أوبتوس الأخير. وحتى منتصف صباح يوم الأربعاء لم يحدد موعد معين لعودة القطارات إلى الخدمة، كما أن عدد الحافلات البديلة المتاحة محدود، وقد تسبب انقطاع الخدمة الذي بدأ حوالي الساعة 4:30 صباحا في فوضى عارمة في حركة المرور الصباحية للكثيرين. لكن العطل أثار سؤالا لدى كثير من الأستراليين، كيف يمكن للانقطاع في شبكة الهاتف المحمول أن يؤدي إلى توقف القطارات؟ ويوضح مدير الأبحاث في جامعة كامبرا الدكتور فراز حسن إن القطارات الحديثة لم تعد تعتمد على الإشارات الأرضية فقط، بل تستخدم أيضا شبكات الاتصالات المتنقلة للتواصل المستمر مع مراكز التحكم. وتحمل القطارات هوائيات مثبتة على أسطح العربات تتيح تبادل البيانات والاتصالات الصوتية عبر ترددات شبكات الهاتف المحمول، بما يسمح بإرسال معلومات لحظية عن موقع القطار وسرعته ومواعيد وصوله وحالة أنظمة التشغيل. وتساعد هذه البيانات مراكز التحكم على إدارة حركة القطارات بأمان ومراقبة المسافات بينها والتعامل بسرعة مع أي تغيير في المسارات أو الأعطال أو التأخيرات. كما تستخدم شركات تشغيل القطارات هذه الشبكات لإدارة أنظمة التذاكر وتوفير خدمات الإنترنت للركاب ومراقبة الأداء الفني للسيارات، بما في ذلك المحركات وأنظمة المكابح. والقطارات تستطيع من الناحية الميكانيكية السير حتى في غياب شبكات الهاتف المحمول، إذ كانت تعمل قبل ظهورها بسنوات طويلة، غير أن المشكلة تكمن في أن فقدان الاتصال يمنع تبادل البيانات الحيوية مع مراكز التحكم ويعطل استقبال التنبيهات الفورية الخاصة بحركة القطارات أو تغيير المسارات أو أوامر التشغيل. ولا تزال تيلسترا تحقق في السبب النهائي لهذا العطل، إلا أن المدير المالي للشركة مايكل أوكلاند أوضح أن المشكلة بدأت نتيجة خلل في تزامن الوقت بين عدد من عقد الشبكة. وأكد أوكلاند إن الشركة لم تجد أي دليل على وجود نشاط إلكتروني خبيث أو هجوم سيبراني، مشددا على أن فرقها تواصل العمل لإعادة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي ومراجعة الإجراءات التقنية لمنع تكرار مثل هذا الخلل مستقبلا. كيمبرا: وجدت دراسة أجراها فريق شارك سابقا في اختبار تقنيات التحقيق من العمر Age Assurance وقدم المشورة للحكومة بشأن تطبيق القيود، إن منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا تعثرت في أولى مراحل تطبيق نظام التحقق والذي يتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما يثير مخاوف من تقويض فاعلية أول قانون في العالم يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما. ومنذ ديسمبر كانون الأول الماضي دخل القانون الأسترالي الجديد حيز التنفيذ، ملزما منصات مثل الإنستغرام وسناب شات ويوتيوب بمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من إنشاء حسابات، مع إلزام الشركات باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أعمار المستخدمين، بينما أوصت الحكومة بالاعتماد على أكثر من وسيلة للتحقق. إلا أن القانون واجه منذ دخوله حيز التنفيذ انتقادات واسعة، بعدما أشارت دراسات عدة إلى أن معظم المراهقين دون 16 ما زالوا قادرين على الوصول إلى هذه المنصات، ما دفع الحكومة في الشهر الماضي إلى مضاعفة الحد الأقصى للغرامات مع التلويح باتخاذ إجراءات قضائية ضد شركات التكنولوجيا غير الملتزمة. وأجرى فريق من مختبري البرمجيات سبق أن اختبر تقنيات التحقق من العمر على أكثر من 1000 أسترالي في العام الماضي، أجرى تجربة جديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ. وكشف الفريق إن المنصات لم تطلب من أي من أصحاب 50 حسابا تجريبيا إثبات أعمارهم، رغم أن جميع الحسابات سجلت عمر المستخدم 16 عاما عند إنشائها. وقال مدير شركة الكي جي آر أندرو هاموند إن جميع الحسابات بقيت نشطة ووزعت على 9 من أصل 10 منصات يشملها القانون، من بينها ميتا وإنستغرام وسناب شات وتيك توك واليوتيوب. وأضاف أن بعض الحسابات تلقت إعلانات مخصصة للمراهقين، في إشارة إلى أن المنصات صنفت أصحابها ضمن فئة عمرية شابة، بينما تلقى أحد الحسابات الذي أنشئ على منصة إكس بعد تسجيل صاحبه بعمر 16 عاما محتوى إباحيا. وأوضح أن أي من المنصات لم يسمح بإنشاء حساب إذا صرح المستخدم بأن عمره أقل من 16 عاما، إلا أن منصة البث المباشر الأسترالية كيك كانت الوحيدة التي اشترطت تقديم إثبات للعمر قبل السماح بإنشاء الحساب. وأظهرت الدراسة أن المشكلة لا تكمن في تقنيات التحقق من العمر نفسها، بل في المرحلة الأولى من عملية التسجيل، حيث تعتمد المنصات بداية على استنتاج عمر المستخدم من نشاطه الرقمي قبل أن تطلب منه إثبات العمر عند الاشتباه بأنه دون السن القانونية. وقال هاموند إن فريقه لم يطلب منه في أي مرة استخدام وسائل التحقق من العمر، مضيفا: كان يفترض أن يطلب منا إثبات أعمارنا، لكن ذلك لم يحدث إطلاقا. وكانت الحكومة قد أعلنت في بداية تطبيق القانون إن الحظر أدى إلى حذف نحو 4,700,000 حساب يشتبه في أنها تعود إلى مستخدمين دون السن القانونية خلال شهر واحد، غير أن تقارير متتالية تحدثت لاحقا عن استمرار حالات عدم الامتثال، ما دفع الحكومة في مارس آذار إلى التلويح بملاحقة 5 منصات قضائيا قبل أن تعلن في يونيو حزيران مضاعفة الحد الأقصى للعقوبات، متهمة بعض الشركات بأنها تجعل تطبيق القانون أكثر صعوبة. في المقابل تؤكد المنصات أنها تطبق الإرشادات الصادرة عن E-Safety Commissioner، والتي تفضل البدء بإجراءات تحقق منخفضة الاحتكاك مع المستخدم قبل اللجوء إلى وسائل أكثر صرامة. كما يمنعها القانون من الاعتماد حصرا على الهويات الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. نبدأ بالنشرة من بيروت. بينما يعيش جنوب لبنان على وقع التخوف من جولة مواجهة جديدة، خصوصا مع تزايد التوتر العسكري بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز وقربه، يحاول الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاحتفاظ بأمل الخروج من الكارثة التي لحقت ببلاده. ولا مبالغة في استخدام كلمة كارثة، فقد توسع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ومعه الدمار، وتفاقمت معاناة النازحين، وتصاعد الانقسام حول المسؤولية عن الحرب وسبل الخروج منها. في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من الجنوب، لا يملك لبنان الرسمي غير الرهان على مساعدة أمريكية يأمل في تبلورها أكثر بعد اللقاء المقرر في البيت الأبيض في 21 من الشهر الحالي بين الرئيسين الأمريكي واللبناني. في قصر بعبدة سئل الرئيس عون عما يريده لبنان من لقاء البيت الأبيض، فأجاب: نريد أولا أن يبقى ملف لبنان على طاولة الاهتمامات الأمريكية، ونريد أن نرسخ موقعه عليها. لا ضرورة للتذكير بأهمية أن تكون لنا علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وأن نستفيد من إعراب الرئيس ترامب عن رغبته في مساعدتنا ودوره حيوي، ونراهن عليه. نحن أمام وضع شديد الصعوبة والتعقيد، ونعرف جيدا أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على ممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من استهداف الضاحية الجنوبية أو البنية التحتية أو توسيع المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وليست هناك جهة أخرى قادرة على القيام بهذا الدور. وأضاف عون قائلا: نريد من الإدارة الأمريكية أن تساعدنا في استعادة كامل أرضنا. نحن لن نفرط لا بشبر ولا بمواطن. موضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل أو الاجتهاد، إنه في طليعة الثوابت الوطنية والتي نحرص على التقيد بها. نريد عودة الأرض وأن تكون في عهدة الجيش اللبناني وحده، أي في عهدة المؤسسات الشرعية اللبنانية. وشدد عون على أن ما يطالب به لبنان في هذا السياق هو حقه الطبيعي في بسط سلطته ولمؤسساته الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية. لا يمكننا أن نترك جنوب لبنان أسيرا لتطورات الأوضاع في المنطقة، وأن يدفع أبناؤه وفي حقب مختلفة أثمانا باهظة من أرواحهم ومن أملاكهم، ثم إن مصير لبنان لا يمكن فصله عن مصير جنوبه، لا في الأمن ولا في الاقتصاد ولا في الاستقرار. وتابع عون قائلا: نريد من الرئيس ترامب دعمنا في مطالبنا المحقة باستعادة كامل أرضنا، وهو يتوقع أن ينجح في إقناع إسرائيل بالانسحاب من لبنان. نريد إطلاعه على الواقع كما هو في جنوب لبنان ومخاطر استمراره عن الوضع الحالي أو العودة إلى التصعيد. نأمل أيضا بدعم أمريكي للجيش اللبناني المطالب بالقيام بمهمات ليست سهلة، وهو يحتاج إلى دعم. نريد أيضا دعما أمريكيا لإعادة إعمار ما هدمته الحرب، ومساعدات لتحريك الاقتصاد اللبناني بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت به. وعن الانقسام حول أسلوب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، يقول الرئيس عون: لم نكن في وضع يسمح بخيارات مثالية. كانت الحرب تهدد بالاتساع، ومعها اتساع المنطقة المحتلة، وكانت مشاهد النزوح قاسية، ومعها مشاهد الدمار. كان هناك خطر إلحاق دمار واسع ببيروت وبالبنية التحتية. كنا في الواقع أمام خيار وحيد، خصوصا في ضوء الخلل الكبير في ميزان القوى. لم يكن أمامنا غير طلب مساعدة الولايات المتحدة، وكانت المفاوضات المباشرة هي الخيار الوحيد المتاح.

نبذل محاولة جديدة لاختصار فترة الاحتلال لأرضنا ولاختصار عذابات النازحين وفتح الباب لعودتهم إلى قراهم والسعي إلى إعادة إعمار ما تهدم. ولفت عون إلى أن الدولة مسؤولة عن مصير كل شبر ومسؤولة عن مصير كل مواطن، لا تمييز بين شبر وآخر وبين مواطن وآخر. اتخذنا القرارات الصعبة انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ولا نستطيع الاستمرار في دفع الأثمان من أجل أي طرف آخر. قرار لبنان يجب أن يصنع في مؤسساته الشرعية، وعلى لبنان أن يدافع عن مصالحه وسيادته واستقراره. لهذا قلنا إننا لن نقبل أن يفاوض أحد آخر عنا أو باسمنا وأن نتحول بندا في حسابات الآخرين. وعن الضجة التي أثيرت بعد اقتراح ترامب عقد لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في البيت الأبيض، قال عون إن فكرة هذا اللقاء مستبعدة أساسا، لكن وسائل التواصل وغيرها تدخل أحيانا في سيناريوهات لا أساس لها من الصحة. وعن احتمال لجوء معارضي الاتفاق الإطار إلى إسقاط الحكومة، قال عون لتغيير الحكومة سياق توفره الأطر الدستورية، لكن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع، ثم إن المؤسسات تقوم بدورها ودائما في حدود ما تتيحه الإمكانات. أداء الحكومة ممتاز والوزراء منتجون. بيروت. قال مسؤول أمريكي أمس الاثنين إن أول منطقة تجريبية في لبنان الذي سيتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة على منطقة تحتلها القوات الإسرائيلية حاليا ستحدد في غضون أيام. وأضاف المسؤول إن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية. دمشق. نفذت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية السورية عمليات أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي وعلى عدد من أبرز مسؤوليه. وأعلنت وزارة الداخلية إنها نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك خلايا عدة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية، وألقى القبض على القيادي البارز في التنظيم المدعو فراس الداغر وعلى عدد من أبرز المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل. وأظهرت التحقيقات إن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل التنظيم بدءا من توليه ما يسمى بقطاع الجيدور والمنطقة الغربية حتى أصبح ما يسمى والي لبنان وفلسطين، ثم العمل مرافقا شخصيا لخليفة النظام. وكشفت التحقيقات تورط الخلايا في عدد من جرائم الاغتيال والسلب التي استهدفت عددا من الصاغة في محافظة درعا وتصريف الذهب المسروق لتأمين التمويل اللازم للتنظيم لتغطية نشاطاته الإرهابية. كما اعترف الموقوفون باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية إلى جانب تنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل أحد المدنيين فضلا عن تورطهم في رصد أحد الأشخاص وزوجته قبل الإقدام على تصفيتهما. وقد نظمت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وأحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وإنزال الجزء العادل بحقهم. وكان تنظيم داعش قد تبنى يوم الأربعاء مقتل رشاد خلف الغرير المتحدر من قرية رويشد شمال ريف دير الزور، مدعيا أن عناصره اقتحموا منزله وقتلوه نحرا بتهمة أنه ساحر. وأعلنت وزارة الدفاع السورية في 20 يونيو حزيران الماضي إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة منبج شمال شرق حلب الواقعة في شمال غرب سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وذلك بعد يومين من هجوم مشابه استهدف حافلة لوزارة الدفاع نفذه مجهولون على طريق تلتمر رأس العين في ريف الحسكة. كما
كان تنظيم داعش أعلن قبل ذلك بأيام تبنيه لعملية تفجير عبوة لاصقة استهدفت سيارة رئيس قسم القصر العدلي في بلدة ببيلا بريف دمشق صلاح أحمد الصالح خلال مروره في حي دف الشوك جنوب دمشق، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة نتج عنها بتر إحدى ساقيه. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكرا تابعا لوزارة الداخلية السورية في مدينة الرقة أسفر عن مقتل عنصر في قوى الأمن الداخلي وإصابة 3 آخرين وفق ما ورد في بيان نشره التنظيم في 16 يونيو الماضي. وجاء تبني الهجوم بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية السورية إحباط هجوم نفذه عنصران من تنظيم داعش على مقر قيادة قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن منصة إكس إن الجيش الأمريكي نفذ غارة جوية في شمال غرب سوريا في 19 يونيو الماضي أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش. إيرلندا، أوقفت الشرطة في إيرلندا الشمالية أمس الخميس رجلا وضع مجسما لمسجد مرفقا برسائل معادية للإسلام فوق موقد نار خلال احتفالات تقليدية. وقالت الشرطة في بيان قبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما للاشتباه في انتهاكه لقوانين النظام العام، ووضعت لوحات تحمل شعاري احموا حدودنا على موقد النار المؤلف من منصات خشبية، وكتبت عبارة الفاشية الإسلامية على واجهة مجسم المسجد. وأقيم هذا العرض في قرية موكاجيل بجنوب البلاد، وخلال احتفالات السنة الفائتة وضع فوق موقد نار قارب يحمل دمى تمثل مهاجرين على متن سفينة مصحوب بلافتات كتب عليها أوقف القوارب. ونددت منظمة العفو الدولية الخميس بهذا العمل الدنيء الذي يعد محاولة سافرة للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وترهيب العائلات المحلية. وفي منشور عبر منصة إكس ندد وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بين بما وصفه بأنه عمل ترهيبي مقزز وجبان، وعلينا أن نتكاتف ونرفض بشكل قاطع هذه الكراهية ضد المسلمين. واشنطن، يبدو أن الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران ستتخذ مسارا تصاعديا خلال الأيام المقبلة سعيا لتجريد الحرس الثوري من قوته، مما ينذر باحتمال وقوع حرب جديدة بالخطأ. فقد بدأت القوات الأمريكية أمس الخميس سلسلة ضربات أكثر تقدما في الجنوب الإيراني على نحو يعكس الانتقال إلى خط نار ثان مختلف عما جرى استهدافه خلال اليومين الماضيين. فالتحركات التي شهدتها ساعات عصر أمس كانت تشير إلى تصعيد محتمل، حيث نشطت عمليات اللاسلكي وتحركت طائرات التنكرز الأمريكية في قواعد معينة بين قبرص وجزيرة كريت، وكذلك حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن التي قال الخبراء في تحليل إنها تقدمت بشكل عملاتي للعمل كرأس حربة في العمليات. ووفقا لوكالة مهر الإيرانية فقد سمع دوي انفجارات في مدينة كانارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وكذلك في مدينتي بوشهر وجافخاد وبندر عباس جنوبا. وتكشف هذه البواقع الجديدة تقسيم المطبخ العسكري الأمريكي مناطق العمليات إلى قواطع بحيث ينتقل من واحد إلى آخر في سلسلة عمليات تمتد أياما وربما أسابيع من الأحزمة النارية لتجريد الحرس الثوري من قوته والضغط عليه. ومع ذلك يستبعد الخبراء انتقال الطرفين لمواجهة شاملة جديدة كالتي جرت قبل وقف إطلاق النار، لأن كل منهما متمسك بضربات محسوبة.
ولن يقف الإيرانيون صامتين إذا هذه المحاولة الأمريكية لما يصفه رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الواعظين بتطبيع العمليات خلال التفاوض. وربما توسع إيران العمليات ودائرة الاستهداف إذا قررت الولايات المتحدة مزيدا من التصعيد بحسب شمس الواعظين الذي قال إن طهران تعتقد إن إسرائيل ربما تدخل على خط العمليات لأن واشنطن تريد التفاوض بشروطها بما يخالف تفسيرات مذكرة التفاهم المفتقرة إلى وجود مرجعية تفسر بنودها عند الخلاف. في غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن قذيفة أمريكية سقطت قرب موقع بوشهر النووي، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مركز قيادة في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن بعشرة صواريخ. الكويت. أعلنت كل من الكويت والبحرين والأردن تعرضها لهجمات إيرانية بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد العقابي على ما قال إنها قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك عقب هجمات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ردا على ما وصفته واشنطن بأنه عدوان إيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز. فقد قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر الخميس إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أعلنت قوة دفاع البحرين تصديها لهجمات إيرانية صباح اليوم. وجاءت هذه التطورات عقب ضربات جديدة شنتها الولايات المتحدة على طول الساحل الجنوبي لإيران بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، بالإضافة إلى قصف جسرين للسكك الحديدية في أول هجوم ضد البنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل نيسان الماضي. وفيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق صافرات الإنذار في البلاد، نبه الجيش الكويتي على أن أصوات الانفجارات عند سماعها ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات. ولاحقا قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة اعترضت وتعاملت بنجاح مع 3 صواريخ باليستية إضافة لصاروخ جوال و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأشار إلى سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد ما أسفر عن إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة، لافتا إلى وقوع أضرار مادية فقط. واستنكرت الخارجية الكويتية بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت، وقالت إنها تصعيد خطير يفاقم حالة التوتر في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين. وقالت الخارجية إن أمن الكويت وسيادتها هي خط أحمر، وإنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمن وصول سيادة البلاد. وأعلنت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح يوم الخميس. وكانت وزارة الداخلية في البحرين أعلنت إطلاق صافرات الإنذار داعية في منشور عبر منصة أكس المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. ودوت انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة بعد لحظات من إطلاق السلطات لصافرات الإنذار تحذيرا من هجوم جوي. دمشق. قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين اللذين استهدفا دمشق قبل يومين، مؤكدا أن كشف هوية الضالعين وأدوارهم وارتباطاتهم سيأتي بعد استكمال التحقيقات.
وأعلنت وزارة الداخلية إن قوى الأمن الداخلي نجحت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في الإطاحة بكل أفراد الخلية، وأضافت إن العملية الأمنية جاءت بعد متابعة استخبارية دقيقة ونفذت عبر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها. وأوضحت الوزارة إن المداهمات شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور. وأمس الأول شهد وسط العاصمة السورية انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من فندق فور سيزونز، وهو الموقع المخصص لإقامة الرئيس الفرنسي ماكرون في إطار زيارته الرسمية للبلاد. وأعلنت وزارة الداخلية السورية إن الانفجارين وقعا خارج النطاق الأمن المباشر المخصص لحماية الرئيس الفرنسي، ولم يشكلا أي تهديد لسلامة الوفد الدبلوماسي. وفي الحصيلة الرسمية حينئذ نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن وزارة الداخلية إن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة، من بينهم 4 أفراد من الشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أمس تفكيك خلايا تابعة لتنظيم الدولة في جنوب البلاد وإلقاء القبض على أفراد تتهمهم بالضلوع في الاغتيالات وجرائم السلب والتمويل. فلسطين المحتلة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي المجرم إسرائيل كاتس أمس الخميس إن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان، في حين أكدت بيروت ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية. وقال المجرم كاتس في بيان إننا لم نطلب إذنا من أحد لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه. وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فإن المجرم كاتس يرد بذلك على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد إن إسرائيل ستنسحب من لبنان بموجب الاتفاقيات. وفي الفترة الأخيرة طفت على السطح خلافات بين الحليفتين تل أبيب وواشنطن، لا سيما بشأن مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران وعدوان إسرائيل المتواصل على لبنان. وردا على سؤال صحفي بشأن احتمال انسحاب إسرائيل، قال ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلس الناتو بالعاصمة التركية أنقرة الأربعاء: نعم أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، أعتقد أنهم يريدون ذلك، لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان، نعم سينسحبون وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. دمشق. أثار إعلان الرئيس الأمريكي ترامب مساء يوم الأربعاء إبلاغ الكونغرس بنيته رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب أثار موجة واسعة من ردود الفعل الرسمية والشعبية في خطوة وصفت داخل سوريا بأنها بداية لطي واحدة من أطول صفحات العزلة السياسية والاقتصادية في تاريخ البلاد الحديث. وجاء الإعلان خلال لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة ليعيد فتح نقاش واسع بشأن مستقبل العلاقات السورية الأمريكية وإمكانات التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي والتجاري الدولي. وفي تعليق من الإدارة الأمريكية قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونغرس بنيته سحب تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومعتبرا أنها تفتح آفاقا جديدة للتعافي الاقتصادي وخلق الفرص بما يمنح الشعب السوري فرصة للنهوض. ورحبت وزارة الخارجية السورية بالإعلان الأمريكي معتبرة أنه يمثل تطورا مهما في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة. وقالت إن رفع هذا التصنيف إلى جانب إنهاء العقوبات من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار وتشجيع التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
بدوره قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا أغلقت صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض عليها عام 1979، موجها شكر للرئيس الأمريكي ولوزير خارجيته والسفير الأمريكي توم باراك ولكل من وقف إلى جانب سوريا. مشهد. يوارى جثمان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران في ختام مراسم تشييع استمرت لستة أيام وشملت مواكبة جنائزية في عدد من العتبات الشيعية البارزة في إيران والعراق. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الطائرة التي تقل نعش الخامنئي هبطت في مدينة مشهد، حيث سيدفن في مسقط رأسه إلى جوار مقام الإمام الرضا الذي يعد الإمام الوحيد من بين الأئمة الاثني عشر لدى الشيعة المدفون في إيران. ويضم محيط مقام الإمام الرضا مدافن عدد من الشخصيات البارزة من بينهم ملوك إيرانيون سابقون والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه عام 2024 إثر تحطم مروحية في أذربيجان. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: فضائل خير الأنام. فضائل خير الأنام من إعداد وتقديم الشيخ خالد محرم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه فضيلة من فضائل خير الأنام عليه الصلاة والسلام، التي أكرمه الله سبحانه بإسلام قرينه من الجن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. نهى الله سبحانه عن مناداته باسمه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نهى الله سبحانه عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. تولى الله الإجابة والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم عندما اتهمه قومه بالسحر والجنون. فبينما كان النبي من الأنبياء يتولى الدفاع عن نفسه، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف: قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. تولى ربنا سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. وإلى الملتقى مع فضائل خير الأنام عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فضائل خير الأنام. فضائل خير الأنام من إعداد وتقديم الشيخ خالد محرم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.